0: فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسارة أبا بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قومك وعشيرتك فخلي سبيلهم. فاستشار عمر فقال عمر رضي الله عنه: اقتلهم. قال: ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال: فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر، قال: كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء. ولما حاصر المشركون المسلمين يوم الخندق، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيس غطفان على ثلث ثمار المدينة على أن ينصرفا بقومهما، فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما في ذلك، فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن هؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم. كما ينبغي تعليم الأبناء التأني والتروي قبل اتخاذ القرار وعدم التسرع في إصدار القرار، فسرعة اتخاذ القرار قد يوقعهم في الخطأ، وعليهم التفكير بعقلانية بعيدا عن الانفعال والتوتر والغضب، لأن القرارات في مثل هذه الأوقات غالبا ما تكون خاطئة تفتقد الحكمة والنظرة المستقبلية الصائبة. كما ينبغي تعليم الأبناء عدم الخوف من الخطأ في اتخاذ القرار، فالإنسان ليس معصوما من الخطأ، وليس مطلوبا منه أن يكون كل ما يصدر عنه صحيحا وصائبا دائما، بل مطلوب منه أن يبذل قصارى جهده ويأخذ الأسباب المعينة على نجاحه. ومما ينبغي تعليمه الأبناء أيضا قبل اتخاذ القرار أن تكون لديهم الثقة بقدراتهم وأفكارهم، وأن يطلقوا العنان لأفكارهم الجميلة، وانظروا إلى المشكلة التي تواجههم على أنها مرحلة بسيطة وستنتهي. ونعلم بأن تعزيز مهارة اتخاذ القرار لدى الأبناء يحتاج إلى صبر ومصابرة، وعلى الوالدين تقديم الدعم والتشجيع عند اتخاذ القرارات، وأن يتقبلوا قراراتهم ويشجعونهم على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بحرية، وعليهم تنمية قدرة الأبناء على اتخاذ القرار من خلال منحهم الفرص لذلك، مثل اختيارهم لملابسهم وطعامهم وتخصصهم والأنشطة الترفيهية مع التوجيه بحكمة، ومنح الأبناء المزيد من الصلاحيات والمسؤولية واتخاذ القرار ومنح الأبناء المزيد من الصلاحيات والمسؤولية واتخاذ قرارات أكثر أهمية، وذلك حسب أعمارهم. ومن أهم الأساليب التي تساعد على تنمية مهارة اتخاذ القرار تعليمهم مهارات حل المشكلات، مثل تحليل المشكلة، تحديد الحلول الممكنة، تقييمها واختيار أفضل حل، مساعدتهم على تقييم عواقب قراراتهم قبل اتخاذها، ومثل ماذا سيحدث إذا اخترت هذا الخيار، أو ما هي المخاطر والفوائد. فحينما نعلم أبنائنا مهارة اتخاذ القرار وحل المشكلات، فإنهم يتحملون مسؤولية قراراتهم ويعيشون في هذه الدنيا معتمدين على أنفسهم بعد ثقتهم وتوكلهم على الله عز وجل. فأسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يعيننا على تربية أبنائنا، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله

الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة

إنه لحق قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.

من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو

الله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشروا

إلى البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية.

كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه.

قضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك.

أأمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.

أهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن

إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع

أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
3: طور العمانيون صناعة السفن التجارية وتجاوز اهتمامهم دول الجوار، متجهين إلى الأبعد نحو المحيط الهندي وبلاد الملايو، وساهموا نتيجة التواصل البحري في التجارة والعلاقات الثقافية في بلدان الهند وسيلان وسومطرة وجاوة وأجزاء من الصين، واشتهرت تجارتهم مع ملقة. وشمل ذلك التأثير الإيجابي أيضا أرخبيل الملايو الذي كانت تعبر من خلاله السفن العمانية إلى الصين والفلبين وفيتنام وغيرها، إضافة إلى نشر الإسلام واللغة العربية والاقتصاد والجوانب الاجتماعية والعمران والجانب العلمي. وقد انفتح العمانيون عبر تاريخهم الحضاري الإنساني على الآخر، واعتبروا أن قيم الحوار في الحوار والتفاهم مع الآخر ضرورة إنسانية يجب انتهاجها واعتبارها صيغة حضارية للتفاعل والتعاون والتواصل مع الحضارات والأمم الأخرى، بهدف إيجاد الطرق والوسائل لبناء حضاري وتبادل تجاري قائم على المشتركات الإنسانية والرغبة الصادقة في إثراء الخبرات المتبادلة من العبر والاستفادة منها، وفي إقامة علاقة متكافئة ندية. ومن هذه المنطلقات تم العمانيون بمسألة الانفتاح على الآخر والتفاهم والتعاون معه، مع الاحتفاظ بالخصوصيات والهويات الذاتية والاعتزاز بها، مما أسهم في توفير مناخ ملائم للتبادل النافع في مجال الاقتصاد والثقافة والمعارف الإنسانية الأخرى. في هذه الحلقة، وانطلاقا مما ذكرناه آنفا، نتعرف مع الباحث في التاريخ حبيب المرهون الهادي على المؤثرات العمانية على منطقة السواحل الآسيوية، حيث قال:
4: استطاع العمانيون أيضا من خلال جهدهم الملاحي في التواصل مع مناطق سواحل مختلفة في المحيط الهندي والهادي، استطاعوا أن يؤثروا في شعوب تلك المناطق تأثيرا إيجابيا. فكانت التجارة البحرية كانت سببا رئيسيا لنقل المؤثرات الحضارية العمانية والإسلامية بشكل عام إلى شعوب السواحل الآسيوية، خاصة تلك السواحل التي كان يعبر من خلالها العمانيين إلى الصين في الهند مثلا، وفي سريلانكا، وفي ماليزيا حاليا واندونيسيا، وفي الفلبين، وأيضا في منطقة الهند الصينية أو خاصة فيتنام وغيرها من المناطق، كان لهم أثر كبير في نشر الإسلام، حيث كان قد وصلوا إلى مختلف المناطق سواحل كما ذكرت، سواحل الهندية والإندونيسية والفلبين، حتى هناك أقاليم أخرى كإقليم فطاني وشامبا في منطقة الهند الصينية. كل هذه تأثرت، كل منطقة ينزل فيها العمانيين تتأثر بمؤثراتهم الحضارية المختلفة. وازدهرت العلوم الشرعية في تلك المناطق نتيجة تفاعلهم وتواصلهم مع العمانيين، فقد عمرت المساجد وبنيت المدارس وانتشر العلم والوعي الفكري لدى سكان سواحل آسيوية. ففي الصين هناك مجموعة من المساجد التي من ضمنها مساجد أسسها أهل عمان. في أرخبيل الملايو ظهرت هناك مراكز علمية ودراسات، هناك مراكز علمية حيث تفتخر الشعوب الملاوية بتلك المراكز التي أسهمت في نشر الإسلام بشكل كبير. ولم يكن أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مقتصرا على التجار والبحارة العمانيين، بل كان أيضا لأئمة عمان وحكامها دور ملموس في نشر الإسلام بالسواحل الآسيوية المختلفة، وذلك من خلال تشجيعهم وإرسالهم للعلماء في تلك المناطق، أو سواء في السواحل أو في المواني العمانية التي كان التجار الهنود والتجار الصينيين يرتادوها في أحيان كثيرة. فقد قام العلامة محمد بن محبوب الصحاري الذي توفي في 260 هجري، وهو يعني أحد أقطاب العلم في عمان في تلك الفترة، قام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الإسلام في أوساط التجار الهنود والصينيين وغيرهم من تجار السواحل الآسيوية الذين قدموا إلى صحار للتجارة، حيث جاءت روايات في كتاب بيان الشرع تبين كيفية دخول المشركين للإسلام. فأشار في معرض حديثه الكندي صاحب الكتاب عن طريقة ابن محبوب في تعليم الإسلام، وبعد قال: وبعد أن يلقنهم الشهادتين وفرائض الإسلام يطلق عليهم أسماء عربية وإسلامية مثل منيب وصالح وصلاح وغيرها. فهذه أيضا هذا نص تاريخي قريب من فترة من تلك الفترة، وهو مصدر رئيسي يدل على حجم التأثر المؤثرات التي تأثر بها التجار الهنود والصينيين بالمؤثرات الحضارية الإسلامية. ومن أبرز العوامل التي ساعدت على انتشار الإسلام في السواحل الآسيوية خاصة ما اتصف به التجار والدعاة الملاحين العمانيين بأخلاقهم العالية التي كما أسلفت ذكرها، وأيضا نشاط الدعوة الكبير في تبليغ الدعوة في تلك المناطق، أيضا ظهور مراكز وقاليات عمانية استوطنوا تلك المناطق وتزاوجوا مع سكان تلك المناطق، فأثروا على سكان تلك المناطق بمؤثرات إيجابية كثيرة في كنشر الإسلام وغيره. أيضا قامت هناك ممالك إسلامية كان للعمانيين دورا في إسلام ملوكها كسلطنة ملقة الإسلامية. هناك أيضا مؤثرات ثقافية، فقد في الجانب الثقافي أيضا تغير الوضع، حيث سادت اللغة العربية أو بعض الكلمات اللغة العربية انتشرت في أوساط لغات تلك المنطقة. ومن أسباب انتشار اللغة العربية في تلك السواحل لأنها لغة القرآن الكريم، وهي ضرورية وضرورة تعليمها لمن يدخل في الإسلام. أيضا اللغة العربية لها أدوار كثيرة في أثناء التعامل بين التجار العمانيين والتجار العرب والتجار السواحل الآسيوية، فكانوا يتعاملوا أيضا باللغة العربية، فهذا كان سببا في انتشار اللغة العربية في سكان شعوب تلك السواحل. وقد أورد الحميري في القرن التاسع في حديثه عن انتشار اللغة العربية في إحدى مناطق الملايو قوله: زيهم عربيا ويتكلمون العربية. هذا في القرن التاسع الهجري، يشير الحميري إلى أن سكان تلك المناطق يتكلمون العربية، كما تشير الدراسات الحديثة في هذا الجانب، في جانب اللغة العربية وانتشارها في شعوب السواحل الآسيوية، إلى أن الأثر اللغة العربية في لغة منطقة جنوب شرق آسيا وجود حوالي 1353 كلمة عربية في لغة الملايو، وهذا عدد كبير من الكلمات العربية التي دخلت إلى لغة الملايو منطقة جنوب شرق آسيا. إلى اليوم لا زالت اللغة مثلا في جنوب آسيا اللغة الأردية، لغة الأردو تكتب بالحروف العربية، وكانت أيضا سابقا لغات ماليزيا البهاسة تكتب بالحروف العربية، إلى أن أثر ذلك الاستعمار الغربي في دخول الحروف اللاتينية بدل العربية. هناك أيضا مؤثرات اقتصادية، وهذا أيضا جانب مهم وجانب ثري، وكان الاقتصاد هو يعني العامل الرئيسي في التواصل بين شعوب السواحل الآسيوية وأهل عمان. فقد أسهمت تلك التبادلات التجارية إلى ثراء الكثير من التجار العمانيين ثراء باذخا، كما يشير لذلك الرام هرمزي في كتابه عجائب الهند، أشار إلى أن العمانيين كانوا وصلوا إلى الثراء الباذخ. وهذا النص وهذا الكاتب وهذا المؤلف وهذا الرحالة والملاح أيضا الفارسي عاشر وعاش مع التجار العمانيين وعاصرهم وأخذ منهم واستمع إليهم. ومن أشهر أثرياء عمان في تلك الفترة، خاصة في القرن العصور الإسلامية الأولى في القرن الرابع الهجري، إسماعيل ويه بن إبراهيم بن مرداس الناخوذ العماني المشهور، الذي كان ينطلق بسفنه من ميناء كالهبار في إسطول بحري كبير إلى عمان، وذلك في عام 317 مثلا أحد رحلاته البحرية. وأن أمير عمان أحمد بن هلال وهو أمير في صحار أخذ منه 600,000 دينار عشورا، وهذا أيضا فيه دلالة كبيرة على حجم ذلك الثراء. وأيضا الشيخ عبد الله الصحاري كان قد عرف بالثراء الكبير نتيجة التجارة بين عمان والصين. كما كان هناك أيضا تبادل تجاري وتواصل كبير، حيث كان تجار صحار يكلف بعض الصناع الصينيين صناعة أنواع مختلفة من الخزافيات وبأشكال حسب مواصفات تجار صحار، وهذا أيضا دلالة على نفس ما هو اليوم. أيضا هناك اليوم في التجارة مع الصين أن يطلب من التجار في الصين مثلا سلعة معينة، فكان تجار صحار منذ العصور الإسلامية الأولى للقرن الثالث والرابع الهجري كانوا على تواصل وعلى تماس مع صناع الصينيين خاصة. هناك أيضا مؤثرات عمرانية، فتأثر أيضا مثلا في سواحل شرق إفريقيا، هناك تأثر الكثير من المدن التي بنيت على الطراز العمراني العماني، وأيضا في مناطق الهندي وجنوب شرق آسيا والصين أيضا التأثير أيضا واضح، وظهرت مدينة المنصورة في بلاد الهند أحد المدن التي كان العمانيين أثر في بنائها، فبنوا فيها مساجد وكانت أيضا شبيهة بالمساجد العمانية. أيضا في سومطرة هناك مساجد خالية من النقوش والزخارف قريبة من تصميم العماني. يقول المقدسي في معرض حديثه عن أثر العمارة العمانية في الهند مشيرا إلى جامع المنصورة في الهند، يقول والجامع من حجر وآجر كبير مثل جامع عمان. يعني هذه نقطة مهمة جدا تؤكد على التأثر العمراني في البلاد الهند بالعمران العماني. وقد أيضا ظهرت كثير من المستوطنات التي استقر بها التجار العمانيين، وقد بنوا مدنا هناك في تلك المناطق، وكانت أيضا تلك المباني متأثرة أو كانت تأخذ الطابع العمراني العماني. هناك أيضا مؤثرات أخرى كالمؤثرات الاجتماعية ومؤثرات العلمية. فالمؤثرات الاجتماعية كانت كبيرة جدا، خاصة بعد زواج العمانيين من أهل تلك المناطق من الهندي وجنوب شرق آسيا كالملايو وإندونيسيا والصين، واستقرارهم هناك وأصبحوا كجزء من المجتمع الصيني، فكان تأثيرهم على سكان تلك المناطق واضح جدا، فتغيرت كثير من عادات شعوب تلك كثير من العادات والتقاليد تلك الشعوب، وأصبحت يعني كانت أصبحت متأثرة بالعلاقات العادات والتقاليد العمانية المستمدة من الدين الإسلامي، خاصة أولئك الشعوب الذين دخلوا في الإسلام. كما كانت أيضا هناك مؤثرات علمية، فقد خاصة أحمد بن ماجد الملاح العماني المشهور الذي استطاع أن يكتشف أو يخترع بعض الأجهزة ووضع خرائط كثيرة، كانت أيضا استفاد منها الكثير من التجار والملاحين في مناطق السواحل الآسيوية المختلفة. ومن الكتب والمصادر التاريخية القديمة التي تحدثت عن الملاحة البحرية العمانية في القرن الثالث والرابع الهجري، خاصة كتاب اسمه عجائب الهند بره وبحره وعجائبه لمؤلفه الفارسي بوزرك بن شهريار الرام هرمزي، والذي كان في كتابه هذا استعان بالكثير من الملاحين العمانيين الذين رووا وتحدثوا في هذا الكتاب من خلال مجموعة كبيرة من القصص. رغم أن الكتاب يسمى كتاب عجائب الهند إلا أن الحديث أكثر ما يكون عن ذكر العمان، فقد تم ذكر عمان أو تكرر ذكر عمان في هذا الكتاب أكثر من 27 مرة، بينما ذكر أو تكرر ذكر الهندي تقريبا 22 مرة والصيني 17 مرة. فهذا أيضا هنا مؤشر مهم جدا نقف عنده يعني نقول بأن أهل عمان كان الطابع الملاحي التجاري سائدا لديهم، وكان هو المسيطر أو كان العمانيين وكان العمانيون أصحاب الريادة البحرية في فترة العصور الإسلامية الأولى، فقد يعني نشطوا كثيرا فساد نشاطهم عن الهنود وعن الصينيين وعن غيرهم من التجار الملاحين العرب. من الأشياء التي ذكرها الكتاب عجائب الهند، ذكر مجموعة من المناطق العمانية وذكر انطلاق السفن العمانية وغيرها من سفن المنطقة، تنطلق من مواني صحار وتمر بمسقط ثم تذهب إلى السواحل الهند الغربية ثم عبر سريلانكا وسرانديب تتجه إلى خليج البنغال ثم إلى سواحل الملايو ثم إلى الصين. وأيضا هناك من السفن التي تتجه نحو البصرة أو إلى العراق بشكل عام، ومن السفن التي تتجه أيضا عبر مواني ظفار إلى إلى إلى شرق إفريقيا. فكتاب عجائب الهند أيضا ذكر عدد من القصص التي فيها كثير من العجائب، من ضمنها ذكر الحيات أو ذكر الأفعى، وجود الأفعى في عمان وخطورتها، ذكر التجار العمانيين ولباسهم ومعيشتهم كيف كانت وعلاقتهم مع التجار الآخرين، ذكر حجم الثراء الذي كان قد وصل إليه التجار الملاحة البحرية العمانية. كل هذه الأمور والجوانب تعطي مؤشرات مهمة، بحكم أن ذلك الكتاب هو مصدر تاريخي مهم وموثق تدل على الريادة العمانية في عالم البحار منذ العصور القديمة وعبر العصور الإسلامية وصولا إلى العصور الحديثة.
2: العمانيون والبحر.

0: مستمعين الكرام، بما أن التجارة هي في حد ذاتها معاملات حسابية محددة ومقننة، فهي في الوقت نفسه أسلوب ممتاز لإقامة صلات حضارية قائمة على أساس الأخلاق والمبادئ، وهو ما مارسه العمانيون أثناء عملياتهم التجارية والبحرية على طول تاريخهم الممتد، وقد أكسبهم هذا خبرة من جراء احتكاكهم بغيرهم، وهو ما أوضحته حلقتنا لهذا اليوم. لكم أجمل تحية وإلى اللقاء.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: مجال
1: أرض السفن
0: مجال
1: ميناء السفن
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان. أحبتي الكرام، في الحلقات السابقة كنا استعرضنا أو بدينا في الحديث عن المعثورات والآثار واللقى التي عثر عليها في مجان، وهي معثورات كثيرة جدا ومهمة جدا جدا، يعني على المستوى المحلي وعلى المستوى المنطقة وعلى مستوى العالمي. فبعض المعثورات كانت أول معثورات يعني يعثر عليها أيضا على المستوى العالمي، وطبعا بعض المعثورات لها أهمية خاصة ولجودة هذه المعثورات وتميزها في تلك الفترة مقارنة بأي موقع في المنطقة. تحدثنا عن المعثورات وقلنا أنها هناك بعض الأدوات التي أثر عليها من الحجر الصابوني تعود إلى 1008 قبل الميلاد، أي 10,000 سنة عثر عليها في الوسطى وفي صلالة، وأيضا عثر على أنواع من رؤوس السهام في السويح جعلان بن أبو علي تعود للألف السادس قبل الميلاد، أصداف يعني أساور من الأصداف تعود للألف الرابع قبل الميلاد، عثر عليها في رأس الحمراء. بدأت الآثار طبعا تظهر في رأس الحمراء منذ الألف الرابع قبل الميلاد، وبالذات 3400 قبل الميلاد. بينما موقع الوطية، طبعا موقع الوطية أقدم من ذلك وهو من أقدم المواقع، ويعود إلى 1009 قبل الميلاد، وجد فيه موقد للنار، وجد فيه أيضا آثار أخرى متنوعة، وهو يعتبر من أقدم المواقع الأثرية في عمان. طبعا أقدم المواقع الأثرية بالنسبة للفترة هي من 10,000 أو 11 سنة للآن، لكن قبل كذا يعني وصول الإنسان إلى مجان منذ 1,200,000 سنة من الآن. الآثار الحجرية القديمة وجدت من فترة طويلة، وأقدم هذه الآثار التي تؤرخ إلى 780,000 سنة إلى 130,000 سنة من الآن، أول ما عثر عليها في وادي الفليج في ولاية صور، وتؤرخ إلى 130,000 سنة إلى 780,000 سنة من الآن. نواصل حديثنا أحبتي أيضا في الآثار واللقى اللي عثر عليها في مواقع أخرى. قلنا أيضا أن هناك عقد من اللؤلؤ يعود للألف الرابع قبل الميلاد، أي تقريبا 5,500 سنة من الآن، في رأس الحمراء عقد من اللؤلؤ يعود للألف الرابع قبل الميلاد. أيضا عثر على وعاء من الفخار، وهذا من الآثار المهمة جدا في مجان، عثر على وعاء من الفخار لطهي مادة القار يعود للألف الرابع قبل الميلاد، وبالتحديد 3,400 قبل الميلاد، عثر عليه في رأس الحمراء بمسقط، وهذا يعتبر أول اكتشاف لتواصل حضاري بين مجان والحضارات الأخرى القريبة، لأن الإناء الفخار وجد أن أصله من بلاد فارس، والقار الذي وجد فيه بعد طبعا تحليله وجد أنه قار من وادي الرافدين، فهذا أول دليل على تواصل حضاري بين الضفتين، ضفة مجان وضفة بلاد فارس وبلاد الرافدين. من ضمن الآثار اللي وجدت أيضا في رأس الحمراء وهو موقع أثري مهم جدا، صنارات صيد مصنوعة من الصدف. طبعا الصنارات وجدت من الألف السادس والألف الخامس والألف الرابع قبل الميلاد، بعدها تحولت الصنارات إلى صنارات من النحاس أو النحاس. وطبعا هذه الآثار اللي وجدت يعني الصنارات من الصدف وجدت في رأس الحمراء وتعود للألف الرابع قبل الميلاد، بينما طبعا هناك آثار أيضا أخرى وجدت صنارات تعود لفترة أقدم من ذلك، الألف الخامس والألف السادس قبل الميلاد. وطبعا هذه الأصداف كانت يعني أنواع الصنارات تشبه الصنارات الحديثة الآن اللي تستخدم لصيد أسماك التونة، وأيضا كانت الصنارات في ذلك الزمن أيضا من الألفية السادسة والخامسة والرابعة قبل الميلاد كانت أيضا تستخدم لصيد أسماك التونة، وهي تختلف عن الصنارات العادية اللي تستخدم لصيد أنواع أخرى من الأسماك، وكانت في غاية الدقة وفي غاية الجمال وفي غاية الإبداع من الصناعة. هناك أيضا ثقالات شباك الصيد من الحجارة، طبعا الثقالات هذه أنواع من الصخور تشكل بشكل معين لتثبيت الشباك في البحر أو إنزال الشبك إلى القاع. هذه الثقالات عثر عليها في رأس الحمراء وتعود للألف الرابع قبل الميلاد. أيضا عثر على أسنان لسمك القرش استخدمت للزينة في موقع السويح بجعلان بني بو علي، وهو طبعا من المواقع المهمة أيضا القديمة اللي تمت في دراسات مكثفة. وطبعا هذه المواقع اللي هي رأس الحمراء، رأس الجنز، رأس الحد، الأشخرة، أصيلة، السويح، يعني مناطق سواء يعني المناطق الساحلية في جنوب الشرقية ومسقط من أهم المواقع لدراسات يعني تاريخ مجان القديم الأقدم طبعا اللي هو يعود للألف السادس والخامس قبل والرابع حتى قبل الميلاد. أيضا عثر في السويح جعلان بني أبو علي على ثقالات شباك الصيد مصنوعة من الحجارة تعود إلى الألف السادس قبل الميلاد، أي 8000 سنة من الآن. أيضا عثر في السويح على إناء من الحجر الصابوني يعود إلى الألف الثاني قبل الميلاد. كثير من الآثار وجدت في موقع السويح بجعلان بني أبو علي. أيضا عثر على جرة فخارية من موقع زكيت بولاية إزكي يعود للألف الرابع قبل الميلاد. طبعا بدأ طبعا هذه الفخار قد يكون أيضا إذا كان في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد فقد يكون أيضا فخار مجاني، أي صنع في مجان. الفخار قبل ذلك كان يستورد من بلاد الرافدين من فارس ومن وادي السند الهند، ولكن إذا كان في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد فهو فخار مجاني، لأن بدأت صناعة الفخار تقريبا 3100 قبل الميلاد في مجان. وكذلك معظم الصناعات مثل صناعة النحاس وغيرها ظهرت في مجان في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، أي 3400 قبل الميلاد إلى 3100 قبل الميلاد. في موقع رأس الجنز بولاية صور عثر على لؤلؤ طبعا يعود للألف الثالث قبل الميلاد، وهذه طبعا الخرزات من اللؤلؤ كانت تستخدم للزينة وتعود للألف الثالث قبل الميلاد. طبعا أيضا في عقد من اللؤلؤ عثر عليه قبل ذلك، يعني يعود لفترة أقدم من ذلك للألف الرابع قبل الميلاد، عثر عليه في رأس الحمراء بولاية بوشر في مسقط. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من المعلومات أو من الآثار اللي وجدت في مجان للفترات قديمة، وبدأنا منذ الألف الثامن قبل الميلاد ووصلنا إلى الألف الثالث والرابع والثاني قبل الميلاد، ونواصل بإذن الله تعالى أحبتي الكرام في الحلقة القادمة استعراض المعثورات التي عثر عليها في مجان في طبعا الأزمنة القديمة. شكرا أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نتناول موشحات الوشاح العربي أحمد الموصلي. لا توجد في الحقيقة معلومات كافية عن حياته، ولكن صلاح الدين الصفدي صاحب الموسوعة الشهيرة الوافي بالوفيات ذكر أنه كان معاصرا له. الصفدي عاش خلال النصف الأول من القرن الثامن الهجري، وحين ترجم له لم يزد على قوله بأنه أحمد بن الحسن بن علي صاحب الموشحات البديعة، ثم أورد بعضا من موشحاته التي عارض الصفدي إحداها، ونجد في كتاب المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردي إضافة بسيطة عنه، وهو قوله: أحمد بن الحسن بن علي الأديب الشاعر شهاب الدين الموصلي صاحب الموشحات البديعة والنظم الرائق، كان فاضلا بارعا ناظما ناثرا. نقرأ له هذه المختارات من موشحاته. قال المقري في نفح الطيب: وموشحة الموصلي التي عرضها العزازي هي قوله: أرنا بأجفانه الفواتر لما انثنى واحد الملاح، فسل من طرفه بواتر وهز من عطفه رماح، ناظره جرد المهند وغمده مني الحشا، وعامل القد فهو أملد يطعن للقلب إن مشى، والعارض القائم المزرد لفتنة الناس قد نشا، والحاجب القوس بالفواتر لنبله في الحشا جراح، ومشرف الصدغ فهو جائر سلطانه للدماء أباح، فجفنه الفاتك الكنان من ثعل راش لي نبال، وهو الخفاجي قد غزاني وجهه من بني هلال، عبسي لحظ له سباني جسم زبيدي بالدلال، والردف يدعى من آل عامر وواضح السلط من صباح، وخصره من هشيم ضامر يدور من حوله وشاح، فوجهه جنة وكوثر رضابه العذب لي حلا، والنار في وجنتيه تسعر حيالها خاله اصطلى، عجبت من خاله المعنبر إذ يعبد النار كيف لا، يحرق بالنار وهو كافر وما سقى ريقه القراح، كامل حسن معناه وافر بسيط وصف كالمسكفاح، ما اخضر نبت العذار إلا بآسه سيج الشقيق، وهو كنمل سعى وولى ولم يجد للجنى طريق، من ريقة البدر إذ تجلى في هالة العارض الأنيق، لما تبدى بالوجه دائر وحير العقل حين لاح، شق على خده المرائر وقطع الأنفس الصحاح، ورب يوم أتى وحيا كالشمس والنجم والقمر بالكأس والراح والمحيا، ثلاثة تفتن البشر، وقال: قم يا ندي مهيا اقض بنا لذة الوطر، فالخمر تجلى على المزاهر من اغتباق إلى اصطباح.

0: أسمر الوقاد ردني سمرا، وفي فؤادي من قده سمرا أملد. السحر من لحظه ومقلته، والرشد من فرقه وغرته، والغي من صدغه وطرته. بدر لصبح الجبين قد سترا، بليل شعر فانظر له سترا أسود. إن قلت بدر فالبدر ينخسه، أو قلت شمس فالشمس تنكسه، أو قلت غصن فالغصن ينقصف، واسنان جفن سما عن النظرا، وكل طرف إليه قد نظرا سهد. يزهو بثغر كالدر والشهب، والطلع والأقحوان والحبب، رصع شبه اللجين في الذهب، حوى الثريا من ثغره أثرا. له الذي أدمعي له نثرا نضد، حاجبه مشرف على شغفي، عارضه شاهد على أسفي، ناظره عامل على تلفي. به غرامي قد شاع واشتهرا، وسيفه في الحشا إذا شهرا يغمد. عذاره النمل في الفؤاد سعى، والنحل من ثغره الأقى حرعى، ويوسف أيدي النسى قطعى، بالنور من وجهه سبى الشعرى، وردني بالجفا وما شعرى مكمد. ويقول أحمد الموصلي أيضا: مذ غردت الورق على الأغصان بين الورق، أجرى الدمعي وفي فؤادي العاني أذكت حرقي. لما برزت في الدوح تشدو وتنوح، أضحى دمعي بساحة السفح سفوح، والفكر نديمي في غبوق وصبوح. قد هيجت الذي به أضماني منه قلقي، والقلب له من بعد الصبر الفاني الوجه بقي. ما لاح بريق رامة أو لمعا، إلا وسحاب مقلتي قد همعا، والجسم على مزمع هجري زمعا، بالنازح والنازح عن أوطاني ضاقت طرقي. ما أصنع قد حملت من أحزاني ما لم أطق، قلبي بهوى ساكنه قد خفق، والوجد حبيس واصطباري طلقا، الصامت من سري بدمعي نطقا، في عشق منعم من الولدان أصبحت شقي، من جفوته ولم يزر أجفاني غير الأرق. كانت تلك مختارات من موشحات الشاعر العربي أحمد الموصلي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري، والمخرج حمد الحبسي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: موجات الساعة 6 صباحا لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة رئيس جمهورية المالديف بمناسبة العيد الوطني لبلاده. جهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في منظومة الابتكار العالمية باستثمارات جديدة. ارتفاع القيمة المتداولة للعقارات في سلطنة عمان بنهاية يونيو الماضي إلى 1,434,000,000 ريال عماني. الصين تدعو إلى استئناف المفاوضات وتنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وإيران تؤكد استعدادها للتفاوض وعدم رغبتها في استمرار الصراع. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات واعتداءات بالضفة الغربية واستمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة. مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على بلغرود الروسية، والجيش الروسي يشن هجمات على مدينة سومي بشمال أوكرانيا. وتحذيرات أممية من تفاقم الأزمات الصحية جراء حرائق الغابات المتصاعدة في أوروبا. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب

0: لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: السادسة وأربع دقائق وثلاثين ثانية، الساعة الآن في مسقط. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه، الأصايل للمؤتمرات وسيارات جيتور.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر،
4: الله أكبر.
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبداية القول الدعاء: يا ربي إن قصرنا في عبادتك فاغفر لنا، وإن سهينا عنك بمفاتن الدنيا فردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك غفرانا وتوفيقا وتيسيرا وسعادة وفرحا ورزقا وشفاء وشفاء وحسن خاتمة يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أهلا بكم. اليوم الأول من الأسبوع الأخير من هذا الشهر الجاري، يجمعنا الله بحفظه جميعا كي نبدأ رحلة العمل المحبب سعيا لصالحنا ولصالح الناس والوطن. يقلدنا هذا الصباح إكليلا من ياسمين يرسله عبيرا مع طائر الصباح. اليوم 11 من شهر صفر 1448 هجرية، الموافقة 26 من يوليو 2026. صباح الخير يا عمار، كيف الأمور؟ النشاط، الهمة، الأسبوع الأخير من هذا الشهر، يلا الرحلة مستمرة في كل حالات أيها الأصدقاء. ونشكر شكر خاص لمن نقول لديه تلك التيمة الجميلة، هو أن يبدأ صباحه بمتابعتنا أينما كان. له وللآخرين نقول: عشاق الياسمين عن الكمال والسعي والقبول. يقول ألبرت أينشتاين: إذا أردت أن ترى الكون متناغما انظر إلى الروابط الخفية بين الأشياء، فذلك هو الكمال بعينه. ونحن نقول ببساطة: لا كامل إلا وجه الله. أفلاطون يردد: الكمال الحقيقي يكمن في عالم المثل، وكل ما نراه في عالمنا المادي هو انعكاس باهت له، لكننا نسعى إليه عبر الحكمة. يشاركهم المعنى علي الوردي، ولعله محق حين قال: إن الكمال في كل شيء مستحيل، فمن طبيعة الحياة أن تكون ناقصة لكي تسعى في سبيل سد هذا النقص فلا تقف. نصيحة لكم من الواقع، لك أنت أيها العزيز، لك أنت أيتها العزيزة نصيحة: لا تخبر أحدا عن يدك التي تؤلمك، فقد يأتي زمان ويلويها. ولا تخبر أحدا عن سر دمعتك فيعرف كيف يبكيك. ولا تكشف نقاط ضعفك أمام أحد أبدا، بل وكل الأمر لصاحب الأمر سبحانه. يعيش الرحلة معكم رحلة الياسمين أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحية الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

0: حدث من الأيام.
1: يوافق اليوم 26 من يوليو عدة أعياد ومناسبات، منها عيد الاستقلال في ليبيريا، وهو اليوم الذي أعلنت فيه جمهورية ليبيريا استقلالها عام 1847 عن الهيمنة الأمريكية لتصبح أول جمهورية تستقل في القارة الأفريقية. ليبيريا هي دولة في غرب أفريقيا تحدها سيراليون من الغرب وغينيا من الشمال وساحل العاج من الشرق. يصادف اليوم أيضا عيد الاستقلال في جزر المالديف، وهو مناسبة خاصة لإحياء ذكرى استقلال البلاد عن الحكم الاستعمار البريطاني في 26 من يوليو من العام 1965. هذا اليوم هو الوقت المناسب لجزر المالديف للتأمل في تاريخهم الغني وفي إنجازاتهم. كذلك يصادف اليوم الإعلان عن تأميم قناة السويس لتصبح شركة مساهمة مصرية. إعلان تأميم قناة السويس كان في 26 من يوليو 1956، وكان قرارا تاريخيا أصدره الرئيس المصري جمال عبد الناصر لتحويل إدارة القناة إلى شركة مساهمة مصرية وطنية. أدى هذا القرار إلى إنهاء السيطرة الأجنبية للشركات الفرنسية والبريطانية، وكان سببا مباشرا في وقوع العدوان الثلاثي على مصر. الإعلان كان في ميدان المنشية بالإسكندرية، والهدف المباشر منه تمويل بناء السد العالي. من أرباح القناة بعد رفض البنك الدولي وأمريكا تمويل المشروع، وبهذا الإعلان والتأميم تم تحويل هيئة القناة إلى شركة مساهمة مصرية تديرها الدولة وتعود أرباحها للشعب المصري. في موضوعنا بعيدا عن أحداث الأيام، أصدقائنا، إذا سألنا أنفسنا يوما هذا السؤال، يبدو غريبا ولكن لا بأس، استحملونا، لماذا أحيانا نكذب على أنفسنا رغم أننا نعلم أن الكذب على النفس يعطل التطور، وأنه يجعل الإنسان يكرر نفس الأخطاء ويظن أن العيب في الآخرين أو الظروف، وأنه يضع تبريرا للفشل ويمنع البحث عن حلول حقيقية وتطوير للمهارات، ولأنه أيضا يمنع النفس من التعلم، والشخص يعتقد أنه بلا عيوب رغم كل ما تقدم. لماذا كل هذا؟ لماذا نكذب على أنفسنا أحيانا؟ موضوع الدردشة إذن يعتمد ويستند على هذا المعنى. هناك مقولة لإليكسي كابرانوف يقول: يحدث التطور في حياة الإنسان عندما يتوقف عن الكذب عن نفسه. ما رأيكم بهذه المقولة؟ شاركونا بأراكم عنها عبر الرسائل عن طريق الواتساب رقم 724420009.

وانتم بعد لكم وحشه يومين اجازه تجديد الهمه والطاقات والعوده من جديد، هكذا يعيش البعض منا. هناك من تكون هذين اليومين رحلات رمل بحر، لكن يرجعون نشيطين سبحان الله.

0: صباح الياسمين.
1: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
0: أبرز العناوين المحلية التي أتت بها جريدة عمان الصادرة اليوم الأحد 11/1448 الموافق 26 من نوفمبر من يوليو 2026. من العناوين: إضافة نوعية للفعاليات المصاحبة لموسم خريف ظفار، معرض الطاقة والمعادن بصلالة يستعرض الفرص الاستثمارية والأثر التنموي للمشروعات. سلطنة عمان تستعرض تجربتها في دعم قدرات دول شرق أفريقيا بالتراث العالمي. استثمر في عمان توطن 8 مشروعات ب 461 مليون ريال في النصف الأول. والمركز العماني يؤكد 12.7% نمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة. على الصفحة الثانية نطالع هذا العنوان: نحو قطاع عقاري أكثر تنافسية واستدامة، الإسكان والتخطيط العمراني تواصل جهودها في تطوير وتنظيم القطاع العقاري وبناء منظومة تشريعية متكاملة. 156 مشروعا ومبادرة ضمن الخطة 5/11 بصحية محافظة ظفار. كتاب عماني جديد يعزز الوعي النفسي ويقدم أدوات عملية للتحكم بالقلق. ملتقى الإنسان أولا يبحث مستقبل بيئات العمل بصلالة أغسطس القادم. لأهمية الموضوع باللون الأحمر كتب عبد العزيز العبري 163 بلاغا خلال 5 أعوام. المسير الجبلي رياضة تتطلب وعيا بالمخاطر والتضاريس، والدفاع المدني تدعو الهواة إلى الالتزام بتدابير السلامة. في تحقيق أو استطلاع مهم جدا مزود بالصور، هنا صورة لفرق هيئة الدفاع المدني والإسعاف تتعامل مع بلاغ في إحدى القرى الجبلية بولاية بوشر. مجموعة من ردود الأفعال من المسعفين، منهم أحمد العبري الذي يقول: التصرف الهادي عند الإصابة يمنع تفاقم الحالة في المواقع الوعرة. أما الرائد فيصل الذهلي فيؤكد: مشاركة خطة الرحلة تسهم في تسريع الوصول إلى المفقودين. هنا فريق الإنقاذ فرق الإنقاذ تصل إلى مصاب أثناء ممارسة المسير الجبلي بولاية مسقط، كل هذا بالصور. وأيضا هنا فرق الإنقاذ تتعامل مع حادث سقوط امرأة في وادي شاب بنيابة طيوي. وصولا إلى الصفحة 4 من جريدة عمان نطالع هذه العناوين: لتعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح، الدفاع المدني والإسعاف تنفذ مهامها الميدانية في المواقع السياحية بمحافظة ظفار. عمر العبري يكتب مقالا هذه المرة أو عمود بعنوان: ماذا لو صرفت رواتب الموظفين أسبوعيا؟ من العناوين أيضا: وادي نحيز بصلالة وجهة آسرة تجمع جمال الطبيعة وسحر الجبال. والله هذا العمود ممكن مناقشته مع كاتب الصحفي عمر العبري، ممكن يكون في مقابلة. الفكرة يعني معمول بها بدول كثيرة، ولكن لا يمنع. لكن ما الذي دعاه إلى كتابة هكذا عمود في هذا التوقيت؟ لأن المرتبات كانت الأسبوع الماضي، صح؟ راحة. طيب نكمل عناوين الأخبار وصولا عناوين التي أتت بجريدة عمان وصولا إلى عمان الاقتصادي. يدعم مستهدفات التنمية المستدامة للأجيال القادمة استثمارات عمانية في منظومة الابتكار تعزز التقنيات المتقدمة وصناعة الاقتصاد المعرفي. الغاز الطبيعي المسال في آسيا يرتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر. 12.7 نسبة ارتفاع عرض النقد بسلطنة عمان. إطلاق عدد من المبادرات التي تحفز القطاع وتحقق التكاملية. البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي يعزز القطاعات الاقتصادية ويوطن التقنيات المتقدمة. استهداف 150 شركة عالمية للتعريب بالمزايا التنافسية. استثمر في عمان تنجح في توطين 8 مشروعات استثمارية بقيمة 460.7 مليون ريال. هنا تغطية لحمدان الشرقي وعبد الحميد القاسمي بعنوان يعزز التواصل المؤسسي مع المجتمع. معرض الطاقة والمعادن 2026 يستعرض الفرص الاستثمارية وأهمية الاستدامة والتنويع الاقتصادي. خلال النصف الأول من العام الجاري 175.3 مليون ريال أرباح الشركات الصناعية المدرجة ببورصة مسقط. المدينة المستدامة ييتي تسجل 25 مليون ساعة عمل آمنة. بنك مسقط يطلق تجربة تفاعلية تربط مسقط بصلالة وتبرز المقومات السياحية في عمان. هذه أبرز العناوين التي أتت بها المحلية التي أتت بها جريدة عمان. الرحلة مستمرة 6:26 و16 ثانية تقريبا، ونتمنى هكذا مرافقتكم رفقة طيبة أينما كنتم في مشاويركم الآن في أعمالكم بالاتجاهات المختلفة. أهلا بكم. Thank you.

0: أهلا بكم من جديد. الرحلة مستمرة، لدينا مجموعة من الوقفات لتغطية صباح الأعمال، ممكن الإشارة إليها لا بأس. هناك وقفة حديث عن مقال كتبه صحفي والمحلل الاقتصادي خلفان الطوقي، مقال مهم جدا عن مبادرة، مقال عنوان مبادرتها وطنها ولدائن. بنشوف تفاصيل اختياره لهاتين المبادرتين للحديث عنهم في مقاله. ايضا بيكون هناك وقفة صباح الاعمال للحديث عن اهمية المواسم والفعاليات العقارية في خدمة المجتمع وتيسير التملك، هذه على خلفية الفعاليات التي أقيمت بالأمس مساء في موسم الخريف العقاري 2026. يكون معنا مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن شاء الله الأستاذ ناصر بن خميس السيابي. اليوم في موضوع الدردشة، موضوع يبدو بسيط في أساسه، لماذا أحيانا نكذب على أنفسنا؟ يبدو بسيط ولكنه كثير كثير مهم جدا، لأنه ما الذي يجعل الإنسان يكذب على نفسه؟ ظرف معين، قد يكون أنه يخبي حقيقة معينة لا يريد الآخرين يعلمون بها، وبالتالي يتحمل نتيجة ما يقوم به، وهو أن يكذب على نفسه أنه أنا بخير، هو ليس بخير، ولكن سبحان الله يحدث. خبرونا، هل هناك ظروف معينة تجعل الإنسان يعني فعلا يقول شيء هو ما يقوم به، يكذب على نفسه؟ هل هي هذه الحقنة المسكن اللي يعطيها نفسه حتى هكذا يبدو بخير؟ الله أعلم. خبرونا برأيكم على رقم الرسائل 724-442-0009. الرسائل اللي وصلت صباحا، الأولى من خميس السرحاني من ولاية المضيبي وادي عندام، يردد: التفاؤل يزرع الأمل ويعمق الثقة بالنفس ويحفز على النشاط والعمل، وهذه كلها عناصر لا غنى عنها لتحقيق النجاح. الكلام صحيح. أبو هارون عبد الرشيد البلوشي، حياك الله، يدعو رب العالمين يقول: اللهم نسألك في هذا الصباح، أي صباح هذا اليوم، أن تفتح لنا أبواب الخير والرزق، وأن تيسر لنا كل أمر عسير، وتجعلنا فيه من المتوكلين عليك حق التوكل. اللهم آمين. نقول اللهم آمين. سيف بن عصمت الهاشمي، أرجو أن أنت كتبت الاسم هكذا وأرجو أني نطقته صحيح. سيب بن عصمت الهاشمي من ولاية الكامل والوافي، يسعد صباحكم. جميل أن تقتني ملابس ثمينة وتمتلك أشياء فاخرة، لكن الأجمل أن تتحلى بالأخلاق، العبرة بالجوهر وليس بالمظهر. معك جملة وتفصيل يا سيف. عمر نكمل هذه الرسالة. ندور أحيانا على الاسم. عبد الله الرواحي، ما علي، أنت أمس كتبت اسمك، اليوم ما كتبت ولا كتبت وأنا ما انتبهت. طيب، قال: صباح الخير، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. لمن يعشقون بدايات الصباح والشمس ونسمات الشروق وخيوط النور، ولكل القلوب التي لا تحمل إلا المحبة والسلام لمن حولها. محبكم عبد الله الرواحي. أبو علي، تحية خاصة إلى طارق قزيادي. يصل إن شاء الله يا عبد الله. خلفان الخروصي، أبو محمد حياك الله، يدعو ربه: اللهم اجعل الصحة خير صاحب لأجسادنا، والسعادة خير رفيق لقلوبنا، والفرحة خير نور لعيوننا، والتوفيق الدائم في دروبنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين. اللهم آمين. طيب، نروح السالفة وما فيها.
1: السالفة وما فيها. السالفة وما فيها.
0: أصدقائنا، انتشر على وسائل التواصل خبر تضمن التحذير من تناول الفواكه التي تنعدم البذور فيها. يعني الفاكهة اللي ما فيها بذور لا تأكلوها، معقولة؟ إيش حجتهم؟ بحجة أنها تزرع في المختبرات وتعالج جينيا، أو تستخدم التربة الصناعية في زراعتها، بل تستخدم التربة الصناعية في زراعتها، بالتالي هي غير طبيعية وغير صالحة للاستهلاك البشري. هذا التعميم يعني على مدار، يعني على مستوى ليس محليا ولكن أكثر من كذا، قد يكون حتى في بعض الدول المتناقلة لهذا الخبر، هناك من صدقه وهناك لم يصدقه. السؤال الذي يأتي هكذا فواده، هل تفاعل الناس مع هذا الخبر؟ السالفة كل ما في الأمر والسالفة وما فيها. نعم، تفاعل الناس بشكل واسع وكبير مع الخبر الذي حذر من تناول الفواكه عديمة البذور، حيث انقسم التفاعل بين حالة من الخوف والقلق من وجود مواد سامة أو معدلة جينيا، وبين موجة من التشكيك وتفنيد هذه الادعاءات من قبل المختصين. الإشاعة وما تفعله وما تعتمله في النفس، وما بالكم عاد شيء يخص فاكهة معينة يحبها الواحد لكن مشكلتها إنه ما فيها بذر. يعني نعم، ساد الاعتقاد بين بعض المستخدمين أن هذه الفواكه ضارة أو زرعت بطرق غير طبيعية، وتدخل خبراء ومهتمون بالصحة لنفي صحة هذه التحذيرات تماما، كما تداول آلاف المستخدمين الشائعة إما للتحذير منها أو للسخرية من تكرار مثل هذه الشائعات الغذائية.
1: السالفة وما فيها.
0: السالفة وما فيها. طيب، للعالم داروين قبل 166 عاما، الاكتشاف العبقري عن الطفرات الطبيعية، فبعض النباتات التي تنتج ثمارا من دون بذور قابلة للإنبات بشكل طبيعي، يحدث لها ذلك بسبب طفرات جينية. وعلى سبيل المثال، ينتج البطيخ عديم البذور عن ينتج البطيخ عديم البذور من تهجين بطيخة عادية ثنائية المجموعة الكروموسومية مع بطيخة ذات كروموسومات مضاعفة رباعية المجموعة الكروموسومية، ما ينتج عنه ذرية عقيمة ثلاثية المجموعة الكروموسومية. وهذا ما يعرف بتربية النباتات التقليدية، ولا علاقة للأمر بالتلاعب المختبري بالمعنى الاصطناعي الذي يتصوره البعض.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي.
0: فأقول لك معلومة تحت الهواء بعد شوية بتضحك. كما يحدث التكاثر العذري دون تلقيح لبعض النباتات مثل الموز والأناناس، أي دون إخصاب على الإطلاق. والموز الخالي من البذور مثال قديم جدا، فالموز هو هجين عقيم طبيعي قام الإنسان بالإكثار من زراعته من آلاف السنين. هذه السالفة وما فيها.

أيها صديق، كلما شعرت بالحيرة والضياع، اجمع هموم قلبك وارحل بها إلى الله، فعنده فقط ستجد النجاة وراحة البال وطمأنينة القلب. هكذا يبدأ فايز العلوي رسالته الأولى. وأكثر من رسالة، لكن نحن نقرأ واحدة يا فايز، اعذرنا. يردد بدعاء: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. الله يسعد صباحكم ببداية يوم جديد تحققون فيه ما تتمناه قلوبكم الصافية وأرواحكم الطاهرة. فريق، شكرا شكرا على الإطراء يا صديقي، واعذرني عاجز عن قراءة الإطراء. سعيد بن عزيز الهشامي كعادته بين الزرع والأموال والنخيل يقول: السلام عليكم، صباح الخير لفريق صباح الياسمين. اليوم الأحد 26 يوليو، تحيتنا لك أحمد ومخرج البرنامج والمستمعين. اللهم احفظ بلادنا بقيادتنا الحكيمة لسلطاننا هيثم حفظه الله. قال أحد الحكماء: إذا مات قلب ذهبت الرحمة، إذا مات القلب ذهبت الرحمة، وإذا مات العقل ذهبت الحكمة، وإذا مات الضمير ذهب كل شيء. هي حكمة فعلا. سعيد بن عزيز الهشامي، حياك سعيد.

0: لا تزعله ولا تزعل نفسك يا عمار. ليش تزعل نفسك وتزعل الناس؟ لا تزعل حد. خلي الحبيب موجود رائع، يعني يبدأ يومه هكذا بأريحية ويستطيع أن يقدم الكثير في عمله. من وادي عندام قرية الغريين صديقنا ناصر بن محمد الزيادي، حياك ناصر. يقول تبارك الله الذي خلق المودة في القلوب ويسر لها بالتواصل كل الظروف، فسلام عليكم ودعاء من القلب إلى رب الوجود بأن يمن عليكم وعلينا بجنات الخلود والصحة والصحة والستر وعمر بالطاعة ممدود، دمتم سالمين وتوصلوا بسلامة الله مع بداية يوم وأسبوع جديد، نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجأة الآخرين وتوصلوا بالسلامة إن شاء الله. دائما ما يذكرنا في هذه النقطة وهو محق، خاصة في بداية الأسبوع، يعني البعض يشعرون وكأن الشارع إذا توقف لن يتحرك وإذا تحرك لن يتوقف، سبحان الله، فتجدهم مستعجلين يريد وصلوا كأنه هناك شيء مهم. صح لديهم شيء مهم، لكن أيضا الآخرين عندهم شيء مهم، يعني الواحد اللي يتوقع أنه فقط الأهمية في اللي هو يريد يحققه هو لوحده، هذا سالفة. كل الناس عندها أشغال، كل الناس تريد توصل بالسلام، وكل الناس تريد هكذا تعود إلى منازلها سالمة غانمة. سليمان عاصمي يردد في الحديث يقول اجبر نفسك على النوم، اجبر نفسك على الدراسة، اجبر نفسك على التنظيف والترتيب. أنا بكمل لكن لوني ما فاهم ليش أجبر نفسي. اجبر نفسك على إنجاز مهامك، اجبر نفسك على تغيير عاداتك نحو الأفضل، اجبر نفسك على أداء عبادتك في وقتها، اجبر نفسك على تغيير كل ما تستطيع تغييره. فحياة هو النفس حياة بائسة مملة متعبة، لا تجني بها إلا الكسل الكثير والإحباط الأكثر. سليمان سعيد العاصمي.
1: الرجل اتجنن يا جدعان.
0: الحين سليمان كل هذا يجبر نفسك ويجبر نفسك، طيب ليش ما تسوي كل هذه الأشياء بقناعة؟ يعني احنا شوية مترددين ان قلنا انه احيانا نكذب على انفسنا في بعض المواضيع، لكن نجبرها على النوم والدراسة والتنظيف، هذه لابد أشياء هي تقوم بها، إذا هي يعني كنفس غير رافضة كل هذا، أنها رافضة تنام ورافضة تدرس ورافضة، إذن إيش متقبلة في الحياة؟ والله زين واحد لنفسه متقبلتنا يعني.
1: أنا مش مقتنع بالكلام ده وعايز أعرف.
0: والله نشاركك والرئيس.
1: أنا مش فاهم أنت عايز إيه مني.
0: ممكن يفسر بعد شوية، ممكن يفسر نعم ممكن. طيب محمد ناصر زهيمي الهاشمي حياك الله بالكامل. معروف يقول نتمنى لكم يوما جميلا مكرلا بالتوفيق والنجاح، أسبوع عمل ناجح إن شاء الله، صباح جميل من صباحات الوطن الغالي. ماذا ينصحنا؟ يقول كونوا لطفاء ورحماء بأنفسكم وأهلكم وربعكم وأصدقائكم، تسعدوا أنفسكم وأهلكم. صحيح، ما في أحسن من اللطف، واللطف يحقق السعادة.
2: هذا هو الكلام اللي يرفع من المعنويات. يلا زهير يلا ثور شل عمرك.
0: نعم، أحيانا الكلمة الطيبة اللطيفة تفتح مغاليق القلوب العاصية العتيجة، اللي تقول هذا مستحيل قلبه يلين، لا يلين بكلمة بسيطة جدا. يردد محمد يقول الدنيا جميلة بحسن الظن بالله وفي الناس، وقولوا للناس حسنا وكونوا عباد الله إخوانا. أحيانا الكلمة تختلط بالأثر أو بالحديث أو بالنص. أبو نديم الكيومي حياك يا أبو نديم، صباح الورد والياسمين، أسعد الله صباحكم. فريق أصدقاء الياسمين قالوا القهوة أو ما تهوى، قلت القهوة مع من أهوى. الله، ايش رايك هذه عمار؟ حلوه. نديم الكيومي من البدايه ولايه السويق. طيب يا نديم، قال القهوه او من تهوى، قلت القهوه مع من اهوى، يعني ما ضيع شيء، ما فوت شيء. القهوة ومن يهوى. صباح الخير وبركة، شو هالأمل شو هالتفاؤل. الرسائل غير موقعة واللي يعطيني رقبه سامحني سامحني، يعني كل هذه الأمة تقول أسماها أنت غير يعني سامحني. خالد سليمان العاصمي حياك الله، من أكبر الأسرار في الحياة أن تدرك أن مزاجك لا يجب أن يقود يومك. جميل. يمكنك أن تكون كريم وأنت محبط، صبور وأنت متعب، لطيف حتى عندما يكون اللطف هو الخيار الأضعف الأصعب. مشاعرك حقيقية لكنها مؤقتة، تتغير من ساعة إلى أخرى ومن يوم إلى آخر، يصير عند الإنسان. أما أفعالك فهي التي تكشف الشخص الذي اخترت أن تكونه. جميل. طيب نروح للأحداث، نروح للأحداث ونرجع نكمل مع الأصدقاء وفقراتنا المتعددة.
3: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم 26 يوليو من العام 1788، نيويورك تصبح الولاية 11 في الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 1891 فرنسا تضم جزيرة تاهيتي، أكبر جزر بولينزيا الفرنسية. في عام 1908 تأسيس مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI بقيام المدعي العام تشارلز بونابرس، بأمر مجموعة من المحققين الفيدراليين المعينين حديثا بأن يرسلوا تقاريرهم إلى المفتش العام ستانلي فينيتش بوزارة العدل. في عام 1911 القوات الفرنسية تدخل مدينة فاس لإجهاض الثورة التي تشهدها المدينة إلى جانب العديد من المدن المغربية للاحتجاج على الظلم الذي يمارسه الاحتلال الفرنسي.
3: في مثل هاليوم،
0: في مثل هاليوم من العام 1939 واشنطن تفض المعاهدة التجارية مع اليابان، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يصدر قرارا بتجميد كافة الأرصدة اليابانية في البنوك الأمريكية، وذلك ردا على قيام اليابان باحتلال الهند الصينية الفرنسية. كان هذا الأمر في عام 1941، بعده بأربع سنوات أي في العام 1945 هزيمة حزب المحافظين الذي يرأسه وينستون تشرشل في الانتخابات العامة، ما منح الفرصة لحزب العمال لكي يحقق الأغلبية لأول مرة في تاريخ الانتخابات المملكة المتحدة. وفي ذات العام أيضا انتهاء أعمال مؤتمر بوتسدام.
3: في مثل هاليوم،
0: ملك مصر والسودان فاروق الأول يتنازل عن العرش لابنه الأمير أحمد فؤاد، ويعين مجلس وصاية على العرش برئاسة الأمير محمد عبد المنعم، ويغادر بعد ذلك مصر ومعه زوجته الملكة ناريمان وبقية أفراد الأسرة بما فيها الملك الجديد أحمد فؤاد، ويأتي ذلك بعد أيام من قيام

0: على مبادرة وزير الخارجية الأمريكية ويليام روجرز لحل النزاع بين الدول العربية وإسرائيل. في 2016 الطائرة العاملة بالطاقة الشمسية سولار إمبلس تحت في أبو ظبي مكملة رحلتها حول الأرض بعد أكثر من 16 شهرا من انطلاقها، لتكون أول طائرة من نوعها تحقق هذا الإنجاز. في نفس العام أي في عام 2016 الحكومة البرمية تصدر بيانات التعدد السكانية الخاصة بالدين والعرق بعد تأخر دام سنتين، مطهرة بل مظهرة تراجعا في نسبة مسلمي البلاد بسبب أعمال العنف والاضطهادات المستمرة منذ سنوات.
1: في مثل هاليوم
0: من العام 2018 وفاة 80 شخصا على الأقل وإصابة أزيد من 22 ألف آخرين جراء موجة حر قوية تجتاح اليابان. في 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطى حاجز 16 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 644 ألف حالة وفاة وحوالي 9,262,000 ألف حالة تماثلت للشفاء. في 2024 في مثل اليوم انطلاق حفل افتتاح النسخة 33 من الألعاب الأولمبية الصيفية بمدينة فارس.
1: في مثل هاليوم
0: وصولا إلى مواليد اليوم، من مواليد اليوم من الأدباء الكاتب المسرحي والناقد الإيرلندي الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1925 جورج برنارد شو، ولد في عام 1856. أما من وفيات اليوم فهو الكاتب والأديب المصري توفيق الحكيم، توفي في عام 1987. أحبتي وأصدقاء، دامت أيامكم بالمسرات وكل حدث وأنتم بخير.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
2: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
6: ليش قافل الباب؟ أنا ما قلت لك قافل الباب.
7: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
8: حبيبي،
7: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
8: أنا معك.
7: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
8: أنا موجودة.
7: لأن الحضور يتطلب شعور.
9: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

جديد مؤيد حبراس في صباح الياسمين. ارفق حاليا جميلة الجميلة، رائع هذا الرجل، راجع رائع هذا الفنان.

0: أهلا وسهلا بكم أيها الأصدقاء، وين ما كنت نسعد بوجودكم معنا اليوم. طرحنا سؤال أو أخذنا مقولة لأحد الأدباء الرائعين الذين هكذا يتحدثوا بشكل في مصارحة مع النفس، وهو أليكسي كابرانوف، الذي يقول: يحدث التطور في حياة الإنسان عندما يتوقف عن الكذب عن نفسه. السؤال الأهم الآن: متى يستطيع الإنسان أن يتحدث أن يتوقف عن الكذب على نفسه؟ هل هناك من ضرورة كي يكذب على نفسه؟ أم سهيل تشاركنا المعنى وإن كان بتجرد، تقول: صباح الخير والنور، صباح الياسمين لكل من بيسجل حضور هذا الصباح. الإنسان الذي يذبذب على نفسه يذبذب، معناه يكذب، هي قصده يكذب لكن مطبوعه يذبذب، يكذب على نفسه. انسان يواسي نفسه بانه بخير اذا كان مريض، وكذلك يحس نفسه بكذبه داخليه، او يحسن نفسه بكذبه داخليه. اذا حزين فانه فرح وسعيد بالدنيا، وأحسن يكذب على نفسه ولا يكذب على الناس بخبر أو بشيء غير صحيح. بعدنا ما وصلنا للإجابة يا أم سهيل. المعنى يعني نعم، أحيانا الإنسان يعني شوي يتحمل على نفسه، بيقول أنا بخير هو ما بخير، لكن هذا غلط، يعني على أساس أنه يعني ما قدم شيء، يعني لا يحرك ساكنا عندما يكذب على نفسه، وكأنه واحد وجيت فكرة مع نفسه قالها لنفسه وعاشها بنفسه، ما الذي سيتحرك؟ بالعكس ممكن يصاب بكآبة. يعني يلا
1: من هنا وهناك.
0: من هنا وهناك يبدو بعيدة، ولكن ليست بعيدة، هي في إسبانيا هناك. نعم، رصد علماء قبل فترة، علماء فلك طبعا، لأول مرة سكرا طبيعيا موجودا في ثمار التوت الأحمر على الأرض داخل سحب من الغبار والغاز بين النجوم بالقرب من مركز مجرة درب التبانة، في اكتشاف يعزز احتمالات وجود مركبات أساسية للحياة خارج كوكب الأرض. السكر من السماء. وأظهر الاكتشاف أن مركبات ضرورية لنشأة الحياة يمكن أن تتشكل في الفراغ الشاسع بين النجوم قبل ولادة الكواكب والنجوم، ما يفتح الباب أمام العثور على جزيئات أخرى مرتبطة بأصول الحياة. تعرف ايش ذكرني هذا الخبر، بداية الخبر، بفيلم بوليودي اسمه بيكي لعمر خان، اللي ينزل من مركبة فضائية، ربنا كما خلقتنا، وكأنه ينزل إلى الحياة، وطبعا طباع أخرى وخلافه هكذا. على أي حال، أعود للخبر. قاد فريق من علماء الفلك في المركز الأسباني لعلم الأحياء الفلكي عملية رصد السكر المعروف باسم الإثرولوز، وهو مركب يتكون من 4 ذرات كربون، وتعد السكريات من العناصر الأساسية في الأنظمة الحية، إذ توفر الطاقة وتساهم في بناء الهياكل البيولوجية، وتدخل في تكوين المواد وراثية مثل الحمضين النوويين الـ RNA والـ DNA. استخدم الباحثون تلسكوبين راديويين، أحدهما في مرصد ييبس شمال مدريد، والآخر في معهد علم الفلك الراديوي في منطقة المليمتر إيرام بجنوب إسبانيا، لدراسة سحابة جزيئية بالقرب من مركز مجرة درب التبانة. وحدد العلماء وجود الإيثرولوز من خلال مقارنة بصمته الجزيئية في البيانات الموجات الراديوية مع نمط الأطوال الموجية للمركب الذي جرى قياسه في المختبر. شربك يا قراءتها الخبر. عالمة الفلك إيزا سكون في المركز الأسباني لعلم الأحياء الفلكي قالت إن الاكتشاف كان غير متوقع، موضحة أن النظريات السائدة في الكيمياء الفلكية تفترض أن الجزيئات بين النجوم تكبر تدريجيا عبر إضافة ذرات الكربون واحدة تلو الأخرى. وأضافت أن الاكتشاف يثبت أن السكريات المعقدة نسبيا يمكن أن تتشكل بالفعل في الفضاء بين النجوم قبل ولادة النجوم والكواكب. ملحن بركان بركات، وهذا الأغنية عن إسبانيا إيش كان مناسبتها عمار؟ تذكر؟ وأنا أنا. كأس العالم؟ أيام كأس العالم. طيب، أوضحت الدراسة أن الإثرولوز يمكن أن يتشكل في جزيئات أبسط على حبيبات الغبار الجليدية في الفضاء قبل أن يدخل في تكوين أنظمة كيميائية أكثر تعقيدا. إذن السكر موجود في بعض الأكوان، هذا ما رصده علماء الفلك لأول مرة.

0: 7:16 الساعة الآن هنا في مسقط. أهلا بكل الأصدقاء. عودة إلى رسائلكم. أنا أبحث عن شكرا على التحية يا علي. علي النجادي مجموعة أبيات بدأها لمن هذه الأبيات لم يذكرها بل ذكرها لرنا رضوان. دعنا نبدأ بالأبيات. ماذا تقول؟ تقول الأبيات: مضى دهر علي وأنت نائم، وأشواق الفؤاد بلا انتهاء، ألوذ من الحنين ومن ظنوني كلوذ الطير من مطر الشتاء. فأسأل من أكون أنا، فإني إلى عينيك أشعر بانتمائي. لقد أفنت ليالي البعد صبري، وما أفنت عهودي أو وفائي، فإني لو أموت أسيء أسا ووجدا، سأفرح بالممات وإن تدائي. للقافية أعيد: مضى دهر علي وأنت نائي، وأشواق الفؤاد بلا انتهاء، ألوذ من الحنين ومن ظنوني كلوذ الطير من مطر الشتاء. فأسأل من أكون أنا، فإني إلى عينيك أشعر بانتمائي. لقد أفنت ليالي البعد صبري، وما أفنت عهودي أو وفائي، فإني لو أموت أسيء وجدا بل أسا ووجدا، سأفرح بالممات وأنت دائي. هواء أنت في رئتي ونبضي، وهل لي أن أعيش بلا هواي. تبعثر في رياح في رياح البعد قلبي، تبعثر في رياح البعد قلبي، تبعثر في رياح البعد قلبي كقش طار في جو السماء. على نغم الصبا قد كنت أشدو، فأصبح في النوى حزنا غنائي.
1: رنا ترى قصيدة قوية.
0: رضوان يقول: علي، الصدق مع النفس ليس مجرد فضيلة بل هو مفتاح البصيرة، فمن يواجه عيوبه قبل أن يفتش عن عيوب غيره ويعترف بأخطائه قبل أن يحاسب الآخرين يصبح أكثر قدرة على التمييز بين الحقيقة والمظاهر. كلام في الصميم. فالإنسان الصادق مع ذاته لا تخدعه الكلمات المنمقة ولا تنطلي عليه الأقنعة الزائفة، لأنه تعلم أن يرى بعين الوعي لا بعين المجاملة أو الهوى. وحين يصل المرء إلى هذه المرحلة لا يكثر من إصدار الأحكام، بل يزن الأشخاص بأفعالهم ومواقفهم وثباتهم عند الشدائد لا بما يقولونه أو يدعونه. يقول إن وضوح الرؤية يبدأ من الداخل، فكلما صفى القلب من الأوهام وصدق الإنسان مع نفسه أصبحت قراءته للناس أدق، واختياراته أكثر حكمة، وعلاقاته أكثر توازنا. فالصدق مع النفس هو أول الطريق إلى معرفة الحقيقة وحسن اختيار الرفقة والعيش بسلام مع الذات والآخرين. أحلى مساهمة حتى الآن يا علي. علي خاطر النجادي في الموضوع الذي نبحثه حتى الآن أحسن من كتب عنه، ومع أيضا الشكر والتحية للآخرين. يستحق التسويق. أم عمران تردد: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، والحمد لله دائما وأبدا. صبحكم الله بالخير. أختنا أم عمران حياك الله يا أم عمران. جمال الرواحي حذف رسالة ومبقي رسالة. عنوان القصيدة خداع الذات. يعني الكذب عن النفس نفس الشيء يمكن. نبني من الوهم الجميل جسورا ونطل من خلف ما واضح. نبني من الوهم الجميل جسورا ونطل من خلف الستور بذورا، نختار صمتا كي نداري حزننا ونقول إن دموعنا تصريح، نكذب على الأيام بابتسامة ونرمرم الأحلام كي لا تسقط، لكننا في العمق نعلم أننا نجري وراء السراب فلا نصل. من الشاعر ما عرفت صراحة، وإذا عرفت أقول له في كسر في في الأبيات ما موزونة يعني بالمعنى الوزن المعروف. شكرا يا جمال، شكرا جزيلا لك. طيب وين بنروح يا عمار؟

أهلا بكم من جديد أيها الأصدقاء. نسعد باستماعكم لنا ومتابعتنا على مسافة طرقكم إن شاء الله التي تسلكونها، وإن شاء الله تصلوا سالمين غانمين لمن يسمعنا الآن وهو في طريقه إلى وجهته. قد يكون صادف نوع من الازدحام، نقول لا استعجل، الكل الناس مستعجلة وكل الناس عندها أشغالها والكل يريد أن يصل. يمكن موضوع دردشتنا اليوم يأخذ حيز من التفكير، أو مهم جدا أن يراجع الإنسان نفسه متى آخر مرة كذب على نفسه فيها، ولماذا كذب على نفسه فيها، ما هي الظروف اللي أجبرته حتى أنه يطمئن نفسه بكذبة هو أساسا بين مقتنع بها وغير مقتنع بها. لكن ما يؤكده المختصون وعلماء النفس أن الإنسان يكذب على نفسه حين يهرب من مواجهة الحقيقة المؤلمة، عندما تكون الحقيقة أكثر من استيعابه فيحاول استوعبها على مهله فيأجلها فهو كذب، يكذبها فهو كذب، يكذبها في نفسه لكي يرتاح فقط لا أكثر. أيضا البعض يكذب على نفسه عندما يدافع عن غروره، عندما غرور لا أنا ما مغرور، مع أنه يعرف أنه هو مغرور.

0: والبعض يكذب عندما يخفي شعوره بالضعف وفي الفشل، يعلم أنه فشل. لا لا أنا ما فاشل. تكذب على من؟ تكذب على نفسك، ترى النتيجة موجودة قدامنا، ما حققت المراد يعني، يعني في فشل. راجع نفسك وابدأ من أول وجديد. لا أنا ما فشل.
1: يلا
0: لكن حتى اللي يهرب من الألم ممكن نوجد له عذر من زاوية واحدة، ترى الألم صعب، يكون الواقع صعب جدا، فبالتالي يهرب إلى إلى إلى إلى إلى إلى زاوية أخرى من حياته ليست حقيقية، يهرب بمشاهدة مثلا فيلم معين سينمائي يعيش قصته بعيدا عن القصة اللي هو يعاني منها، لكنه هروب، هروب يمنع المرء نفسه بأن كل شيء على ما يرام حتى يتجنب الحزن. نقول معذور، معذور لفترة معينة، بعدها لا، انهض، استوعب الأمر، واجه الموضوع، واجهه، لا تهرب منه. أيضا هناك من يبرر الأخطاء على نفسه، يبررها بالكذب على نفسه وعلى الآخرين، عندما يفعل شيء معين يختلق الأعذار ليقنع نفسه بأنه كان مضطر أو أنه على صواب، هو ما مضطر ولا على صواب، سبحان الله. يعني تذكروا المثل اللي يقول كذب الكذبة وصدقها، لا مش صدقها بس، وعاش فيها، يا ريت لو كذا، وتبناها حتى يصدرها على الآخرين. طيب السالفة مطولة تراها، عاد راحتك انت، شوية ونروح للقاء.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
2: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشوامية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمر.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
6: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الأعمال.
2: في صباح الأعمال اليوم نعرض إلى مقالة مهمة كانت ونشرت بتاريخ 11 من يوليو 2026 الجاري. كتب زميل الصحفي والمحلل الاقتصادي خلفان الطوقي مقالا بعنوان مبادرتا وطنها ولدائن. مبادرة لدائن التي تبنتها الشركة الحكومية أوكيو ومبادرة وطنها التي تقوم بها الشركة العمانية المساهمة العامة فولتامب. لمزيد من المعرفة معنا الأستاذ خلفان طوقي الصحفي والمحلل الاقتصادي. أستاذ خلفان صباحك الله بالخير، حياك الله معنا في صباح الياسمين.
3: صباح النور والسرور، وصباحك ياسمين وكل جمهور العالم.
2: عموما احنا مطمئنين اليوم لأن سنجدك إن شاء الله، لأنك من الناس اللي هكذا تصحى باكرا وتبدأ يومها هكذا بأريحية. أستاذ خلفان
3: الحمد لله، الله يسلمك ربي يحفظك يا
2: أخي. الله يسعدك. خبرنا ما الذي دفعك إلى أن تقترب من هذه المساحة هذه المرة، أن تكتب مقالا عن هاتين المبادرتين، ولماذا هما دون سوائهم سواهما أستاذ خلفان؟
3: نعم، السبب اللي خلاني أكتب في هذا الموضوع لأني أتابع موضوع المحتوى المحلي منذ 2010 أول ما بدأت القيام بهذه المبادرات، هي شركة تنمية نفط عمان شركة بي دي او.
2: نعم.
3: وكانت تقوم بمؤتمر بملتقى ومؤتمر تخصصي معني بالمحتوى المحلي، لذلك كان الوعي بسيط جدا في شركات القطاع الخاص نوعا ما، وهي بدأت واستمرت وقامت بتطوير هذا الملف، لأن هذا الملف أيضا كبير ومتشعب، وليس من السهل أنك يعني تؤثره في سنة أو سنتين.
2: صحيح.
3: لذلك هي رحلة وهم قاموا فيها، ومن ثم طبعا منذ 2015 أيضا جهاز الاحتياطي للدولة يسموه جهاز، كان يسميه الجهاز الاحتياطي، وهو الآن تحول إلى جهاز الاستثمار العماني. نفس الشيء كانوا يقوموا بعدة مبادرات، لكن أول مبادرة طرحت كانت هي عام 2021، بحيث أنهم كونوا قائمة اسمها القائمة الإلزامية، بحيث أنه القائمة الإلزامية هي مجموعة السلع والخدمات اللي أي شركة من الشركات التي تريد أن تتناقص وتأخذ بعض المشاريع من الجهاز نفسه أو من شركات الجهاز وهي الشركات الحكومية، يجب عليها أن تلتزم بقائمة إلزامية بحيث أن يكون المنتج أو السلع أو الخدمات من سلطنة عمان، سواء كانت مصنع أو كانت خبرات أو كوادر، يجب أن تكون من سلطنة عمان. واللي عجبني أيضا أنه تطورت هذه القائمة سنة بعد سنة، يعني بحيث أنهم بدأوا مثلا 150 سلعة تحولوا إلى السنة اللي بعدها إلى 250 وهكذا، الآن أعتقد وصلوا إلى 400 خدمة وسلعة، وهذا شيء جيد يدعم المستثمر سواء كان المستثمر المحلي أو المستثمر الخارجي أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث أنه الشركات هذه الكبيرة لا تستعين بأي خدمات إلا إن كانت مصنعة أو منتجة أو مقدمة من أرض السلطنة، وهذا شيء جيد. ولكن اللي خلاني أكتب في مبادرتين اللي أنا ذكرتهم هي وطنها اللي تقوم بها شركة فولتامب، وأيضا لدائن اللي تقوم بها شركة أوكيو وهي شركة حكومية، هذه شفتها أنها يعني تحاول أن تختصر المسافات وتقفز قفزات في ملف المحتوى المحلي.
2: جميل. أنت في بداية مقالتك وجهت رسالة لمن يهمه الأمر وأصحاب العلاقة، وهو جهاز الاستثمار العماني والشركات الحكومية التابعة له، وركزت في حديثك عن، وكانك تذكر بسياسة صنع في عمان، وأيضا القائمة اللي ذكرتها قبل شوية، القائمة الإلزامية. طيب، المحرك في تفعيل نقول هذين الأمرين، ما يعني ما دلالاته في رسالتك، يعني لأي مدى هي أكثر وصولا للإخوان في جهاز الاستثمار العماني والشركات الحكومية التابعة للجهاز؟
3: نعم، هم أول شيء هذه الرسالة هي صراحة للجهاز الاستثمار العماني والشركات الحكومية التابعة لها، والآن عدد منها أصبحت شركات مساهمة عامة عديدة مثل أبراج وأوكيو، وأوكيو يعني تنبثق منها عدة شركات، والآن شركة أسياد جزء منها أصبح شركة مساهمة عامة. ورسالتي لهم ورسالتي أيضا لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أنهم يقفزوا قفزات مثل ما قامت فيها شركة أوكيو وشركة عمان فولتام، بحيث أنهم قاموا يعني خطوة شوية نوعا ما نوعية، لم فقط يلتزموا مثلا بالمنتجات العمانية، ولكن قاموا بما هو أفضل، بحيث أنهم اجتمعوا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الجادين اللي عندهم الخبرة واللي عندهم الملاءة المالية واللي مستعدين يخلقوا شراكات استراتيجية تجارية طويلة المدى. قالوا لهم تفضلوا، نحن ترى هذه المنتجات نجيبها من خارج عمان، إذا أنتم مستعدين تعملوا نفس المواصفات هذه وتفتحوا مصانعكم في مدائن أو خزائن أو أي منطقة صناعية موجودة في عمان، فأهلا وسهلا بكم، وراح نعطيكم عقود مضمونة طويلة المدى تمتد إلى 10 سنوات، ونحن لن نكون فقط الوحيدين المستوردين منكم أو الموردين منكم، نحن سوف نأخذ كمية كبيرة جدا منكم مضمونة، ولكن نحن نشجعكم لأكثر من ذلك، بحيث أنكم توردوا لباقي الشركات الموجودة في عمان وأيضا تصدروا، بحيث أنه هذا المنتج وراح نساعدكم في ذلك، لأن نحن عندنا علاقات دولية وممكن نخلق مع لكم طرق وآفاق جديدة، بحيث أن لا تلتزموا فقط داخل عمان، ولكن تقفزوا قفزة أخرى نوعية، بحيث أن يكون المنتج داخل عمان وخارج عمان، وهذا شيء جيد. ونفس الشيء يعني رسالتي كانت أيضا ليس للجهاز فقط وشركاته أو الشركات المساهمة العامة من خلال هيئة الخدمات المالية، ولكن أيضا كانت لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي. هم قاموا بجهود كبيرة جدا منذ 2021 و22 وهم مستمرين، لكن نفس الشيء تمنيت وطلبت منهم أنهم يلقوا الضوء على مثل هذه المبادرتين، وتتكرر قصص النجاح بحيث أنها لا تكون قليلة، ولكن ممكن نحولها إلى الشركات الأخرى اللي ممكن تستعين بالمستثمر المحلي والخارجي، لكن شرط أنه يكون داخل عمان، وأيضا المؤسسات الصغيرة المتوسطة المتخصصة واللي قادرة أنها تخلق شراكات استراتيجية مع الشركات الكبرى.
2: جميل. طيب توقي، إضافة لهذين المقترحين أو هذا المقترح تحديدا بإيجابياته اللي ذكرتها ووصلت إلى الأذهان، هل هناك من أفكار أخرى فعلا تتمنى أن يعمل بها، ويعني حاجة إلى تفعيل أكثر وأكثر شبيهة بهاتين المبادرتين؟
3: سؤال غاية في الأهمية. هو فقط بمجرد تسليط الضوء من هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لباقي الشركات وتكرار هذه التجربة والتعلم منها، راح يخلق آفاق كبيرة جدا للمجتمع وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتكامل فيما بينهم، وراح يخلق طبعا بالتالي راح يخلق وظائف جديدة للعمانيين، راح يخلق أيضا آفاق، راح تتحول الصناعات العمانية بحيث أنها لا تكون فقط في عمان ولكن ممكن لديها الخبرة الكافية والنضوج بحيث أنها تصدر جزء من أعمالها ومنتجاتها لكي تكون خارج عمان. أتمنى أن هذه الرحلة لا تتوقف، أنها تستمر، أنه ندعمها جميعا كمواطنين كمقيمين كهيئات حكومية. أيضا الحمد لله في جهود بكل أمان، واحد ما يقدم هذه الجهود من أجهزة الدولة، من أيضا الأجهزة العسكرية والأمنية، تخطو خطوات جيدة، لكن نفس الشيء نتمنى أن هذه الرحلة وهذا الزخم يستمر ونحقق مراحل أكثر وأكثر في قادم الأيام، ويجب علينا أن ندعمها. وأيضا نحن كإعلام وأنتم ما مقصرين أنه لازم نسلط الضوء بين فترة وفترة أخرى على هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع حيوي وفائدته مستدامة ويحقق أهداف كثيرة كلها مفيدة وإيجابية، ولا نتوقف عن تسليط الضوء وأيضا اكتشاف قصص النجاح وتسليط الضوء عليها ومحاولة تقليدها وأيضا خلق أمثلة وقصص نجاح أخرى.
2: نعم جميل. سؤال أخير بصفة أن مبادرتي وطنها ولدائن هما بطلة المشهد في مقالك، والدليل أنه العنوان المقال باسمهما. نسأل برأيك ما هي القيمة المضافة اللي بإمكان لهاتين المبادرتين أن تضيفانها في المشهد الاقتصادي بشكل عام أستاذ خلفان؟
3: قيمة مضافة كبيرة جدا على الوطن. أول شيء هذه التجربة تدل على أنه مراحل تطويرها يجب أن يستمر، وما حققته حملة أو مبادرتي وطنها ولدائن حققت نجاحات جيدة من خلال الحوار، من خلال الشراكات الاستراتيجية وطويلات المدى مع المستثمرين. يمكن لنا أن نكرر هذه القصة ونكرر هذه التجربة وهذه المبادرة مع شركات أخرى كبيرة، ولدينا الحمد لله الآن شركات جيدة خاصة تابعة لشركات جهاز الاستثمار العماني. أيضا هذه فرصة في هذا اللقاء أني أشير أنه في هذا العام، بداية هذا العام، نفس الشيء جهاز الاستثمار العماني قفز مرحلة إضافية جيدة بحيث أنه دشن منصة إلكترونية اسمها فرص، ومن خلال هذا اللقاء أتمنى لكل المستمعين الكرام خاصة المستثمرين والشركات الصغيرة المتوسطة أنها تستفيد من هذه المنصة، لأن فيها مئات الفرص التجارية الجيدة. يعني ورسالتي الأخيرة أنه بالفعل مثل هذا الموضوع بحيث أن نركز على المحتوى المحلي والصناعات المحلية والمناطق الحرة الموجودة معنا والمناطق الخاصة الصناعية، إذا ركزنا عليها التركيز جيد وحاولنا أن نضيف لها أي مكون يساعدها على القيام والاستدامة والتصدير والنضج الكافي، هي سوف عوائدها لن تكون فقط للتاجر نفسه، للمستثمر نفسه، ولكن سوف تكون أول شيء سوف نحقق الأمن الغذائي، سوف نحقق نضمن قوة سلاسل الإمداد، لأنك أنت شايف الآن الأوضاع الجيوسياسية المحيطة، العملية ليست سهلة، لكن لما تكون عندك صناعات صح أنت تحتاج إلى سلاسل الإمداد من كل أنحاء العالم، ولكن على الأقل حاجتك تقل لما يكون عندك صناعات يتم توطينها في بلدك.
2: نعم.
3: وهذا فكر استراتيجي وفكر عميق يجب علينا أن نأخذه بمأخذ الجد.
2: جميل، لا أدري توافقني أم تعارضني أستاذ خلفان حين أقول أنت من الناس القلائل الذين يستطيعون أن يقرأوا ما بين السطور وما كان في محتواها، والحمد لله يطلع هذا يعني في إطار إبداع هكذا نقرأ صحافة ونستمع إليه كمادة فنية يعني بها مجموعة من الأفكار اللي تساند عمل المؤسسات الحكومية في القيام بأعمالها كما ينبغي، فلك الشكر الكبير جدا على هذا التحري وهذا التقصي وهذه المتابعة الصحفية وهذا التحليل الاقتصادي الدائم من خلفان الطوقي. شكرا جزيلا.
3: أحسنت أستاذ أحمد، وشكرا جزيلا على كلامك الطيب، وكلنا نكمل بعض وأنتم مقصرين وجزاكم الله خير.
2: الله يسعدك ويرضيك. هناك أشخاص فعلا في حياتنا يقرؤون ما بين السطور، المعلومة تأتي طبيعية ولكن سبحان الله ينظرون إلى أبعاد أبعادها. يعني أنا أعرف صديق كل هواياته في نهاية كل أسبوع أن يذهب إلى رحلات يمارس فيها هواية يعني العلاقة التزحلق على الرمل. نعم عمار أحسنت هذا. فدائما حريص على أنه يكون في يعني بين الرمول. يعني أحيانا يعني وشبه بيني وبين نفسي يعني بالسحلية أو شابه العلاقة الوثيقة هذه، ولكن حب حب حب الهواية سبحان الله. يعني يعني فعلا يقرؤون ما بين السطور، ليست سطور، بين الرمال يعني. فهنيئا أيها الصديق، هذه تحية على الهواء مباشرة لك إذا كنت تسمعني. الرحلة مستمرة 7:52 دقيقة تقريبا الساعة الآن، ومشوارنا حتى تمام 9 في موضوعنا الكذب على النفس والكذب والصدق مع الآخرين من أفعال البشر. لذلك المحضار حسين المحضار وبكر سالم أبدعوا في هذه الأغنية، الصدق والكذب

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جيتور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جيتور X90 Plus الجديدة كلياً. جيتور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جيتور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: 8:02 الساعة الآن في مسقط. أهلا بكل الأصدقاء، تبقى من الوقت ساعة من الزمن. لدينا وقفة أخرى مع صباح الأعمال، ولكن لدينا أيضا مجموعة من الفقرات المتنوعة. إن شاء الله كل فقرة تأخذ إطارها أو زمانها. نرجع لرسائلكم، رسائلكم دائما ما ترافقنا، تشاطرنا المعنى اللي نبحث عنه. كوتش سماهر الميمنية، صباح الخير يا كوتش. تقول صباح الخير، التكرار يعلم الشاطر، والفشل ليس بعيب، ولكن الكذب حبله قصير. على الإنسان قول الحق وعدم التلاعب بمشاعر الآخرين، وهذا أكبر. وإن كان قول الحق صعب، والله أعلم بما في القلوب، والله الموفق. كوت سماهر الميمنية. طيب يا كوتش سماهر، كنت خبرينا إيش يعني المبرر للإنسان إنه يكذب على نفسه؟ عرفنا إنه يعني هو يداري خطأ، يداري شيء معين، قلنا إنه يهرب، قلنا إنه يميل إلى هذا، لكن خبرينا بصفة الكوتش، لا أدري كوتش رياضة أو كوتش في الحياة أو التنمية الذاتية، نستفيد من وجودكم. ترى على فكرة أحيانا تخصصكم وهواياتكم اللي تمارسوها تنفعنا، تفيدنا بشكل أو بآخر، وكل ما يعني كثرت وجهات النظر كل ما استفدنا أكثر. عمار لو وجد نظر، سالم عنده وجد
1: شوف
0: نظر.
1: انا بلعب بلياردو وما يهمنيش اي حاجه.
0: خالد نادرا ما تكون عنده وجهه نظر، لكن الحمد لله احيانا اموره طيبه. ايضا انا احيانا ما يكون عندي وجهه نظر، لكن احيانا تضرب معي. طيب
2: انت انا عارفه انت الكبير بتاع القعده دي كلها.
0: احلى الصباحات لفريق البرنامج ولجميع المستمعين. هاي صوره من ولاية مصيرة، أبو منصور البلوشي ناصر. والله الصورة ما أعرف، أظن لي سلحفاة صغيرة خارج البحر وتود العودة إلى البحر مرة أخرى.
3: أقول إيش رأيك أصورك سيلفي؟
0: قبل شوي كنت أسأل صديقنا خالد الحجري عن عن عن الضب في الصحراء، كيف ينمو، كيف يتم اصطياده. أيضا هذه هواية من الهوايات اللي هكذا البعض يحرص عليها. أبو نهال يعقوب بني عرابة، أرجو التنبيه، زحمة وتوقف الحركة المرورية في الجفنين باتجاه مسقط قريبة. يا أبو نهال، على أساس أنه الجفنين أعتقد وسعوا الشارع هناك، شاحنة من قلبه هناك، ما نعرف يعني، سبحان الله. خبرونا إذا في شيء. يعني أبو نهال أنت قلت الخبر ناقص كذي، كيف ننوه؟ إحنا ما نعرف تفاصيل، خبرنا بالضبط. معتز سعيد، الله يتقبل منك الدعاء يا معتز. صديقنا بالضبط هو بن عزيز الحسيني، أحمد بن عزيز الحسيني، حياك الله يا بن عزيز. يقول قد يكون الكذب على النفس من أكثر السلوكيات التي يمارسها الإنسان دون أن يشعر. هذه قضية ثانية بعد.
4: ما هذا المسج؟ هذا من من؟
0: هذا من بن عزيز جزاه الله الخير. فهو أي الإنسان لا يبدأ بكذبة صريحة، وإنما بتبرير صغير أو إنكار لحقيقة واضحة أو إقناع للنفس بأن المشكلة دائما في الآخرين أو في الظروف. إنزين معلي يعني بنجاري هذا الكلام كلنا. ورغم أن الإنسان يدرك في أعماقه الحقيقية، فإنه يختار أحيانا الطريق الأسهل. لماذا؟ لأنه أقل ألما من مواجهة الواقع والاعتراف بالتقصير أو الخطأ. اكتملت الفكرة. من داخل أعماق الإنسان يعرف أنه قال سيكذب، ولكنه يعني وكأنه وضع ستارة، لا أنا كذي ماشي بالطريق الصحيح أو كذا، لفترة وبعدين تنكشف هذه الغمة. يقول بن عزيز، لكن هذا النوع من الكذب لا يحل المشكلات أكيد، بل يؤجلها ويجعلها تتراكم مع مرور الوقت. فالإنسان الذي يبرر فشله باستمرار أو يرفض الاعتراف بإخطائه يحرم نفسه من فرصة التعلم والتطور، ويبقى يدور في الحلقة نفسها دون أن يحقق التغيير الذي يطمح إليه. بينما الشخص الذي يتحلى بالشجاعة ويصارح نفسه بحقيقة نقاط ضعفه يكون أكثر قدرة على تصحيح مساره وبناء مستقبل أفضل. متفقين؟ الصدق مع النفس ليس جلدا لذات ولا يعني التقليل من قيمة الإنسان، بل هو اعتراف واقعي بأن الكمال ليس من صفات البشر، وأن لكل إنسان أخطاءه التي تحتاج إلى مراجعة، وقدرات تحتاج إلى تنمية، وتجارب تمنحه الحكمة إذا أحسن الاستفادة منها. فالمراجعة الصادقة للنفس هي بداية كل نجاح، وهي التي تفتح أبواب التغيير الحقيقي. كلام في الصميم يا ابن عزيز، عشت وسلمت فيما ذكرت. جزاك الله الخير أيضا من أجمل ما وصل إسهاما في الموضوع اللي نبحثه اليوم. ابن عزيز أشم ريحة أكل، ما أعرف، ممنوع في الاستوديو. حد جاي في الاستوديو؟ ما حد جاي. لا ما هو الله.

0: الثامنة وثلاثة عشر دقيقة، الساعة الآن في مسقط، تستمعون إلى برنامج صباح الياسمين عبر أثير الأحباب إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. رسالة من أم إسماعيل تقول: لا أحد يعرف شيء عن جهادك في مواجهة الحزن ومعاناتك مع الأرق وألم الصمت وقساوة الأيام، فالجميع يرون الوجه الهادي المسالم فقط ويجهلون الروح المنهكة والقلب الذي يغلي كالبراكين، ولا يعلمون شيء عما خفي أو ما خفي كان أوجع. لا عليك، لا تهتم، لا تحزن، لا تتوجع ولا تجزع، يكفيك من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو القادر على تدبير الأمور وتبديل الأحزان والهموم بأفراح وسرور، فكن فيكون. صباح النور والسرور. أم إسماعيل قرأنا هذه، علي أيضا يعود من جديد، هذه المرة يردد: عندما لا تملك صورة واضحة وقوية عن نفسك تصبح أكثر اعتمادا على نظرة الآخرين إليك، تحتاج منهم أن يؤكدوا لك ما لم تستطع أن تتأكده من الداخل، فيصبح المديح حاجة والموافقة إدمان والرفض ضربة تهزك بالكامل، ومع الوقت قد تبدأ في أداء نسخة من نفسك صممت لنيل القبول لا للتعبير عن حقيقتك. هذا نوع من الهروب يا علي، يعني أن تتقبل المديح لأنه تشعر به أريحية وأنه كذا بشيء هو غير موجود فيك. هذه مشكلة، هذه مشكلة ما ننصح بها أحد أبدا. فاطمة عيد خلفان المحروقي مغيث تقول: الأخلاق لا تمنح بالمؤهلات ولا توهب بالمناصب والرتب، إنما تتبع أو بل تنبع من أعماق الإنسان الذي نشأ عليها، ومن المبادئ التي جبلت نفسه بها حتى تصبح لصيقة به تحكم تصرفاته دون أن يشعر، فتردعه عن كل سوء وترتقي به إلى طيبات الأمور، ومن حاز حيزا كبيرا أو كثيرا حاز خيرا كثيرا، فهي صفة يمتاز بها الكرام. فاطمة عيد خلفان المحروق مغيث. طيب، وانتو صحة وسلامة يصير؟
1: وانتو بصحة وسلامة.
0: اي يقول لك في شهر يسموه شهر معايا، تعرف شهر معايا يعني ما عارف وين على وين، والموضوع ابسط ما يمكن، يعني يتقبل النفس ايش السالفة. وانتو بصحة وسلامة. يقع البعض في حيرة عند الاختيار والمقارنة بين الأرز أو المعكرونة، لما يتواءم بشكل صحي مع الجهاز الهضمي، أيهما صح؟ خصوصا أولئك الأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام أو متلازمة القولون العصبي، فمن الأفضل للجهاز الهضمي الأرز أم المعكرونة؟ يأتي السؤال هكذا. هذا الأمر يدعونا أن نفاضل بينهم، نذكر ما يميز هذا عن هذا والعكس صحيح. الأرز الأبيض يعد أسهل هضما بشكل عام من المعكرونة، بما يجعل خيارا أفضل في حالة اضطراب المعدة، إذ تحتوي المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة على ألياف أكثر من الأرز الأبيض أو البني. وقد توفر فوائد هضمية أكبر على المدى الطويل. وإذا كان الشخص يعاني من مرض السيلياك أو متلازمة القولون العصبي أو حساسية الطعام، فقد يختلف خيارك الأفضل. فإذا كان يركز على صحة الجهاز الهضمي، فقد يتساءل عما إذا كان الأرز أم المكرونة خيارا أفضل للأمعاء. سالفة ما سهلة، أنا توقعتها سهلة، أسهل من كذي بكثير. لا، هي تعتمد على حالة الوضع الصحي للجهاز الهضمي. يأتي الجواب على حسب الهدف، فالأرز وخاصة الأبيض يعد خيارا أفضل إذا كان الشخص يعاني من حساسية في المعدة. طيب، أما المعكرونة وخاصة المصنوعة من الحبوب الكاملة فهي أفضل لصحة الأمعاء على المدى الطويل. يعني إذا كان هناك حساسية في المعدة فلا، رز أفضل، لكن إذا كان أمور المعدة طيبة فلك المعكرونة أفضل، حتى هكذا تستمر في أدائها بشكل جيدة على المدى الطويل. انتهينا عند هذا؟ لا، بعدنا. يحتوي كل من الأرز والأبيض من الأرز الأبيض والمكرونة المكررة على نسبة ألياف أقل من نظيراتها المصنوعة من الحبوب الكامل. هذا الأمر يجعلهما أسهل هضما عند اضطراب المعدة، ومع ذلك يحتوي الأرز الأبيض على نسبة ألياف أقل مما قد يجعله ألطف على المعدة الحساسة. فكوب واحد من الأرز الأبيض المطبوخ يحتوي على حوالي جرام واحد فقط من الألياف. يعد الأرز خيارا جيدا للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة، مثل التهاب الرج أو متلازمة القولون العصبي، والذين قد ينصحون باتباع نظام غذائي منخفض الألياف. الأرز أحسن، وفي هذه الحالات قد يكون الأرز الأبيض خيارا أفضل من الأرز البني، أفضل من المكابس ولا البرياني ولا إيش بعد؟ المكابس والبرياني. نعود للمعكرونة. المعكرونة تحتوي على دقيق القمح المكرر، وهذا يعني إزالة النخالة والجنين من حبة القمح، كما يؤدي ذلك إلى فقدان بعض الألياف العناصر الغذائية، مما يجعلها خيارا منخفض الألياف وسهل الهضم، حيث يحتوي كل كوب من المعكرونة المطبوخة على 3 جرامات من الألياف. وإذا اخترت المعكرونة أثناء التعافي من اضطراب في المعدة، فإن المعكرونة المكررة أسهل في الهضم بشكل عام من المعكرونة المصنعة من الحبوب الكاملة. يبقى السؤال، أيهما أفضل لصحة الجهاز الهضمي بشكل عام؟ أنا ما أدري، المعكرونة تختلف في هذه القطعة الصغيرة أو السباكيتي اللي هي طويلة، نفس الشيء، نفس المكونات صح؟ أما الخبرة واليومين بعد طالعة في المعكرونة، هاي إيش يسميها غير عن نادلز؟ هذه الوجبة الإيطالية، اللازانيا والسباكيتي والأمور هذه، الله يرحمنا برحمته. وانتم بصحة وسلامة. إذا كنت تركز على فوائد صحة الجهاز الهضمي على المدى الطويل مثل الحصول على المزيد من الألياف، فإن المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة والأرز البني خيارات أفضل. مع ذلك تحتوي المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة على ألياف أكثر من الأرز البني. طيب يا جماعة الخير، لماذا الألياف مهمة للهضم؟ لأنه في كل تفاصيل الخبر الحديث عن الألياف سواء ونحن نتكلم عن الأرز أو نحن نتكلم عن المعكرونة، يقول لك الألياف تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أنها تحسن وظائف الجهاز الهضمي. وينبغي على النساء، والتركيز على النساء هنا، تناول ما بين 25 إلى 28 جراما من الألياف يوميا، وعلى الرجال، والحديث والتركيز على الرجال، تناول بين 28 إلى 34 جراما. الله، أكثر أيوة. ولا يحصل معظم الأمريكيين مثلا على ما يكفي من الألياف، وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والبقوليات، بالإضافة إلى تناول الألياف الذي يعتمد الهضم الجيد. أيضا تعتمد على أمور كثيرة، من بينها الترطيب، النشاط البدني، الأطعمة الغنية بالبري بايو تيكس والبروبو والبرو بيوتيكس. والله ما تسألوا عن الأخيرات، يبغى لهم بحث بروحهم في جوجل، لكن بالهنا والشفاء. عموما باختصار القول، اللي يعانوا من حساسية في المعدة فعليهم بالرز الأبيض، من معدتهم زينة يفضل معكرونة على الرز الأبيض، إذا كانت المعدة زينة فبالتالي بإمكانهم أنا يعني تعمر أكثر وأكثر على طول المدى. الله يعطيكم الصحة والسلامة، والناس تتريق الحين يقولوا عمار
1: تريق شاي.
2: تريق شاي أحسن لك، على أساس صوتك حق صوتك.
0: يلا بعد الريوق إيش نسمع شيء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
5: تستمعون إلى إذاعة الشباب
6: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
7: صباح الأعمال.
8: صباح الأعمال، الوقفة الأخيرة في حلقة اليوم إن شاء الله هكذا يعني نغطيها كما ينبغي وكما يستحق الموضوع لأهميته. بالأمس أقيمت مساء الأمس بواجهة الحافة فعاليات موسم الخريف العقاري 2026، حيث تمثل هذه المواسم العقارية منصة مهمة تجمع بين المطورين والمستثمرين والمواطنين الباحثين عن فرص تملك أو استثمار عقاري. معنا مشكورا الأستاذ ناصر بن خميس السيابي، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. الأستاذ ناصر، صباحك الله بالخير وحياك الله معنا.
9: صباح النور وأهلا وسهلا.
8: حياك الله، كيف الأجواء هناك؟
9: والله أجواء خريف يعني
8: ممتعة. صحيح؟
9: ممتعة جدا.
8: الله يسعدك. أذهب لموضوعنا وبداية نسأل عن أهمية مثل هذه المواسم والفعاليات العقارية بالنسبة للمواطن، وأيضا ما هي أبرز فوائدها المتاحة أستاذ ناصر؟
9: نعم، بلا شك إقامة مثل هذه المعارض والفعاليات العقارية يعني أصبحت منصة متكاملة تتجاوز مفهوم التسويق العقاري، إذ تجمع يعني المواطن والمطور والمستثمر والجهات الحكومية وكذلك المؤسسات التمويلية والخدمية في مكان واحد، وهذا يتيح التعرف على الفرص العقارية واتخاذ القرار قرارات الشراء أو الاستثمار. اليوم حقيقة المواطن يعني يبحث عن المعلومة الموثوقة قبل اتخاذ قرار التملك، وهنا تأتي أهمية هذه الفعاليات، إذ تتيح للراغبين في الشراء الاطلاع على المشاريع بشكل مباشر والتعرف على خيارات المعروضة من الوحدات السكنية وأسعارها، كذلك خيارات التمويل والخدمات المصاحبة. وأقصد هنا بالخدمات المصاحبة هي المرافق والمساحات الخضراء الموجودة بالأحياء السكنية المتكاملة، كذلك التعرف على جمعية الملاك والتحدث مع المطورين والجهات التمويلية بدون وسيط، وكذلك التأكد من الوزارة حول موثوقية شركات التطوير، هل مرخص لها بمزاولة مهنة التطوير من الوزارة، وهل لديها حسابات الضمان. مع العلم أن الوزارة يعني لديها حاليا أو تشرف على 25 مشروع يعني تحت مظلة الوزارة قيد التنفيذ، وهناك 8 مشاريع جديدة في مراحل مختلفة من الطرح، ولذلك أصبح من المهم توفير منصة واحدة وإقامة مثل هذه الفعاليات لتعريف المواطن بهذه المشاريع ومنحه فرصة اختيار المسكن الذي يناسب احتياجاته وإمكانياته المالية، وهذا بلا شك يعزز ثقافة التملك والاستثمار الواعي. وكذلك الوزارة تنظم وتشرف على جميع مشاريع التطوير العقاري الخاصة، ولذلك سنقوم من خلال هذا المعرض بتوعية المواطنين والمقيمين والمستثمرين بالتشريعات والقوانين لحماية جميع الأطراف.
8: نعم، لا أدري هل هذه هي نقول الفعالية الأولى في تقديم هكذا خدمة مميزة أستاذ ناصر، أم سبقتها فعاليات أخرى سابقة؟
9: نعم، السنة العام الماضي يعني كانت هناك فعالية، ولكن يعني هذه هي السنة الثانية لأن قام مثل هذا الموسم العقاري في محافظة ظفار. طبعا في فعاليات أخرى تقام في مسقط مثل أكتوبر العمران والمؤتمر العقاري. طبعا احنا هذه السنة يعني توجهنا إلى محافظة ظفار لأن نستهدف يعني زوار خريف صلالة، سواء كان من سلطنة عمان أو من دول الخليج، وكذلك من باقي هذا يعني بشكل عام الزوار بشكل عام هو مختلف الدول.
8: هو رحلتكم يعني على هذا القياس اللي ذكرته جزاك الله ألف خير، رحلتكم لابد أنها تكون بين كل فترة وفترة في محافظة من المحافظات حتى يشمل ما تقدموه من جهد ومن فرص للمواطن، لكل المواطنين في السلطنة.
9: نحن بلا شك هناك يعني بين سنويا عندنا ملتقى للملتقى العقاري، وهذا يتم إقامته في مختلف المحافظات، كان آخر ملتقى هو في ولاية بدية.
8: جميل. وزارة الإسكان والتخطيط العمراني كيف تنظر إلى دورها كذا فعاليات في دعم توجهات الدولة نحو تنمية القطاع العقاري وأيضا تصدير مصادر الدخل الوطني أستاذ ناصر؟
9: نعم، تنظر الوزارة إلى هذه الفعاليات باعتبارها جزء من منظومة التنمية الاقتصادية في القطاع العقاري. اليوم لا يعد من يعني يعتبر من القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني، كونه يرتبط به قطاعات عديدة مثل المقاولات، مواد البناء، والمكاتب الاستشارية والهندسية، والتمويل والنقل والخدمات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. طبعا من هذا المنطلق فإن كل مشروع تطوير عقاري يسهم في تحريك الاستثمار وخلق فرص عمل وتعزيز المحتوى المحلي وجذب رؤوس الأموال، وهذا ما ينسجم طبعا يعني مع مستهدفات رؤية عمان 2040 في تنوع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الخاص. كما تعمل الوزارة على توفير يعني بيئة تنظيمية وتشريعية تعزز ثقة المستثمرين وتضمن استدامة هذه المشاريع.
8: جميل. هناك من تكون لديه الرغبة في المساهمة ولو بالشيء البسيط، سواء كان باحث عن سكن أو باحث عن فرصة استثمارية، ما هي أهم النصائح اللي تقدمونها لهذا المواطن الراغب بالمشاركة في هكذا مواسم أستاذ ناصر؟
9: حقيقة الحقيقة أنصح المواطن أولا أن يحدد هدفه من الشراء، هل يبحث عن سكن أم يبحث عن استثمار طويل الأجل، وأن يقارن بين المشاريع المختلفة ولا يتخذ قرار من الزيارة الأولى. نحن هذا المعرض حاليا ممتد إلى 10 أيام. كذلك أن يستفيد من وجود البنوك والمؤسسات التمويلية في المعرض، لأن عندنا شراكة مع عدة بنوك وهي موجودة، ومن أهمها بنك الإسكان العماني، بنك مسقط، بنك الصحار، بنك عمان العربي موجودين بالمعرض، وهم يقدموا حلول تمويلية للاطلاع يعني. ويجب على المواطن أن يطلع على هذه الخيارات التمويلية المناسبة له، والأهم دائما أن يتأكد أن المشروع مرخص ومسجل لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وأن يطلع على جميع تفاصيل المشروع قبل اتخاذ قرار الشراء، لأن القرار العقاري من أهم القرارات المالية للأسرة.
8: صحيح، ولكن يمكن تشاركنا الرأي أستاذ ناصر أنه يجب عليه أن يعرف أمور قانونية كثيرة جدا، يعني من إمكانية أنه يتعامل مع هكذا فرص استثمارية أو حتى تملك أراضي سكنية أو ما شابه، يعني لأنه اللي سمعنا لأول مرة يعتقد أنه مثل هكذا فرص هي فقط متاحة للمؤسسات الكبيرة المعنية بالإسكان أو ببناء وحدات كبيرة، يعني يستثمر من خلالها، تستثمر من خلال تلك المؤسسة. أرجو أن تصحح لي ما هو يعتقد وما هو قائم على أرض الواقع.
9: لا، نحن إذا تكلمنا يعني عن الشركات المحلية وهذا، هناك يعني في يعني في نوعين من المطورين العقاريين. المطورين العقاريين تحت مظلة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ولدينا حاليا تقريبا 25 مشروع مطروحين في، سيتم يعني قيد التنفيذ هذا 25 مشروع، والمطورين العقاريين موجودين في المعرض العقاري. كذلك عندنا المدن المستقبلية، وسيتم التعريف بالمدن المستقبلية والفرص المتاحة سواء كان للمواطن من خلال الشراء أو الاستثمار. كذلك سيتم عندنا ركن خاص لتوعية المواطنين والمستثمرين قبل اتخاذ أي قرار من ناحية القوانين والتشريعات الخاصة والمنظمة لهذا القطاع، قطاع التطوير العقاري، وما هي الخطوات التي يجب على المواطن اتباعها قبل شراء الوحدة العقارية. كذلك لدينا مبادرة وهي المسكن الأول في المدن المستقبلية، وحاليا طرحت في مدينة السلطان هيثم للمواطنين الراغبين في الشراء للشقق حسب الإمكانيات المالية المتوفرة لديهم، أن يسمح له بعد 5 سنوات من شراء الشقة بالتملك وحدة سكنية أخرى، ولا يسقط حقه في التملك سواء احتفظ بالوحدة السكنية أو باع هذه الوحدة السكنية، الشقة نقصد.
8: نعم، وعلى أي حال يعني أنت عرضت على موضوع جد مهم، وأعتقد يحتاج إلى أكثر من وقفة معكم في هذا الموضوع أتوقع، لكن جميل أنك عرضت على مثال من الأمثلة. يعني موسم هذه الفعاليات يشكل أهمية استراتيجية متكاملة هكذا تعملون عليها، تستعرضوا أبرز مشاريع الوزارة اللي مثل ما ذكرت، مثلا كمثال مدينة السلطان هيثم، هناك الجبل العالي، هناك مدينة صلالة المستقبلية وغيرها ومن من المشاريع. لكن جميل أيضا المستمع الكريم كون يسمع هذا الموضوع لأول مرة أو ثاني مرة، لو تعطينا إحاطة بتفصيل معين مختزل عن كل جانب أستاذ ناصر.
9: بكل تأكيد يتيح الموسم العقاري للوزارة فرصة استعراض عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تمثل مستقبل التنمية العمرانية في سلطنة عمان. من أبرزها مدينة السلطان هيثم كنموذج للمدينة العصرية المتكاملة، وهي حاليا يعني مراحل متقدمة في التنفيذ، وبمشيئة الله يعني نتوقع خلال الشهر 11 أحد الأحياء تكتمل، وسيتم استلام المواطنين لأول مساكنهم في هذه المدينة النموذجية. كذلك سنعرض خلال هذا الموسم مشروع مدينة صلالة المستقبلية، والذي بمشيئة الله سيدشن متى ما ارتأت الوزارة ذلك. وطبعا يعني تعتبر هذه المشاريع تجربة نوعية في تطوير الواجهات العمرانية والسياحية في سلطنة عمان بشكل عام. إضافة إلى سنعرض يعني خلال هذا الموسم المخطط الهيكلي لمدينة صلالة الكبرى، والذي يشكل رؤية مستقبلية للتوسع العمراني والتنمية الاقتصادية في محافظة ظفار. كما سنستعرض الفرص الاستثمارية المطروحة عبر منصة التطوير، وحاليا يعني في الطرح في مختلف المحافظات. يعني نحن طرحنا في المنصة مشاريع في نزوة وصحار وبدبد وطاقة وبهلة والسويق، وهي حاليا بإمكان أي مستثمر الدخول لهذه المنصة. ونحن سنقوم بتعريف المستثمرين الراغبين والمطورين يعني الدخول بهذه الفرص المتاحة، وتشجيعهم على الدخول في مشاريع نوعية تساهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
8: نعم، على أي حال أيضا أخيرا أستاذ ناصر، يعني هذه الفعاليات العقارية تأتي تزامنا مع موسم الخريف، وهو كما هو معروف عنه من أبرز مواسم الحراك السياحي الاقتصادي في السلطنة. وأيضا هناك 20 يوما تستمر هذه الفترة من 25، بدأت بالأمس وإلى انتصاف شهر أغسطس القادم إن شاء الله. خلال هذه الأيام 20، هل هناك من جدولة لهذه الفعاليات بالإمكان نذكرها ولو سريعا؟
9: لا، هي بس للتصحيح يعني هي 10 أيام وليس 20، هي من 25 يوليو إلى 5 أغسطس.
8: 5 أغسطس.
9: بالرجوع للسؤال، نعم، تم إعداد برنامج متكامل يواكب فترة الموسم العقاري، بحيث لا يقتصر على عرض المشاريع العقارية فقط، وإنما يتضمن برنامج معرفي متنوع. فستقام يعني جلسات حوارية وورش عمل متخصصة بمشاركة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة الاقتصاد، والجمعية العقارية العمانية، لمناقشة يعني عدد من المحاور المهمة، من أبرزها توطين الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري، وتعزيز المحتوى المحلي، والتحديات التي تواجه المطورين العقاريين، والفرص الاستثمارية في الصناعات الوطنية. كما ستتضمن الفعاليات لقاءات يعني مع المطورين العقاريين، وبرامج تعريفية بالمشاريع المطروحة، إضافة إلى مشاركة البنوك والمؤسسات التمويلية والخدمية التي ستقدم يعني حلولا تمويلية متنوعة للراغبين في التملك والاستثمار. والهدف أن يكون يعني الموسم، هذا الموسم العقاري، منصة تجمع الحوار والمعرفة والفرص الاستثمارية في مكان واحد.
8: نعم أستاذ ناصر، ما أدري إذا كان مباح أن نسأل هكذا سؤال، ولكن من باب التخمين بالشيء، هل هذا الحراك السياحي العقاري الاقتصادي سوف يكون له تأثيره في قيمة الأراضي بارتفاعها أو انخفاض سعرها؟ أتوقع الارتفاع يعني يبدو أمر واضح تماما.
9: نعم، بما أن في محافظة ظفار، أنا بضرب مثال في حي الشروق، يعني يمكن تقريبا نقدر نقول أن تم بيعه 100%، في صلالة في منطقة سحنوت، في إقبال كبير، الأسعار يعني الغير مستحقين وتملك الأكيان أصبحت يعني متزايدة نظرا للإقبال، وكذلك لجودة هذه المشاريع من ناحية البناء وسرعة الإنجاز. كذلك الأراضي المجاورة لهذه المشاريع ارتفعت القيمة السوقية لها، وهذا حقيقة يعني ما فقط في محافظة ظفار وإنما في مختلف المشاريع
8: هو أمر طبيعي على فكرة.
9: أيوة طبعا أيوة
8: جميل. الأيام إن شاء الله بتكتشف أمور كثيرة جدا، واليهمنا في الإطار الأخير أن يكون هناك حزمة من المشاريع يعني الاستثمارية اللي هكذا تقدم الخدمات كما تستحقها محافظات السلطنة المختلفة. لا أدري إذا في نقطة معينة تود أن تركز عليها في نهاية القول أستاذ ناصر.
9: هي حقيقة ندعو زوار المحافظة إلى زيارة هذا الموسم العقاري سواء من داخل السلطنة أو خارجها للتعرف أكثر على الموسم والفرص المتاحة خلال هذا المعرض العقاري.
8: إن شاء الله هي فرصة، فرصة يعني يجب على المهتمين استغلالها كما ينبغي وقريبة منهم أولا وآخر. الأستاذ ناصر بن خميس السيابي مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.
9: العفو، شكرا.
8: الله يسعدك، بارك الله فيك.

0: يا ده الحربي من فن اليوبا. يوبا جميل هذا. نسأل سؤال بس أريدكم تركزوا وتجاوبوا عليه بصراحة. مستعدين؟ جاهزين؟ السؤال: هل يتنصت هاتفك على ما تقوله؟ الحقيقة أكثر إثارة للقلق مما تتخيل.
1: كلاكيت آخر صفحة.
0: المشهد كالتالي: تتذكر فجأة أنك بحاجة إلى إطارات جديدة لسيارتك، ثم بعدها بساعة تجد إعلانات الإطارات تظهر على هاتفك في كل مكان. يقول صديقك إن هذا الأمر مريب، بينما تقول زوجتك إنك تبالغ في الشك، وتبقى أنت في دوامة تضرب الأخماس في الأسداس، والواقع أسوأ من كلا الاحتمالين. في عام 2024 حصل موقع ميديا 404 على عرض تقديمي مسرب من شركة كوكس ميديا جروب، وكانت الشركة العملاقة في مجال التسويق تروج لشيء ما يسمى الاستماع النشط Active Listening. بحسب تقرير لموقع كوماندو المتخصص في تقديم النصائح التقنية، جاء التالي: جاء في العرض التقديمي أن الأجهزة الذكية يمكنها التقاط البيانات النوايا في الوقت الفعلي من خلال الاستماع إلى محادثاتنا. كما أدرج العرض شركتي جوجل وأمازون ومنصة فيسبوك كشركاء. ردت جوجل على هذا الأمر بإزالة كوكس من بناء الشركاء الخاص بها، أما أمازون فنفت كل شيء وقالت كوكس إن هذه المواد قديمة. انتهى الموضوع؟ لا، باحثون من جامعة نورث إسترون قاموا بتحليل 17,000 تطبيق على نظام أندرويد، بحثا عن وصول سري إلى مايكروفون، ولم يجدوا تطبيقا واحدا يسجل صوت المستخدم. لكن في المقابل وجد الباحثون تطبيقات كانت تلتقط لقطات شاشة الهواتف المستخدمين سرا وترسل الصورة إلى جهات خارجية، وكان أحد التطبيقات يسجل فيديو لكل ما يظهر على شاشة الهاتف بما في ذلك رسائل المستخدم، سجل تصفح، كلمات المرور الخاصة به. يا ساتر استر.
2: عجب واغ يا ابني.
0: في كلاكيت آخر مرة أو آخر صفحة، هذه التقنية يطلق عليها اسم التتبع بالموجات فوق الصوتية بين الأجهزة، أو الصوت الذي لا يمكنك سماعه، حيث تقوم الشركات بإدراج إشارات صوتية غير مسموعة بتردد أقل من 18 كيلو هرتز، أي خارج نطاق السمع البشري. لو النظر يحتاج له ميكروسكوب عرفنا، لكن السمع يحتاج له يعني بقول لك خارج نطاق السمع البشري، يعني تجده داخل الإعلانات التلفزيونية، تجده في المواقع الإلكترونية، وحتى مكبرات الصوت في المتاجر. يلتقط هاتفك بصمت هذه الإشارات، ثم يربط نفسه بالتلفزيون والحاسب المحمول والجهاز اللوحي، وكل هذا بدون استئذان. يعرف المعلنون أن جميع هذه الأجهزة تعود إلى الشخص نفسه، يعني تكاتف يصير. بمعنى آخر، لا تعتمد هذه التقنية على تسجيل صوت المستخدم، لا تضيع وقتك وتدور على ميكروفون، وإنما على التقاط إشارات صوتية غير مسموعة تبث داخل بعض الإعلانات أو الأماكن العامة. وعندما يلتقط الهاتف هذه الإشارة، تستطيع شركات الإعلانات ربطه بأجهزة أخرى يستخدمها الشخص نفسه، وهو ما يساعدها على بناء ملف أكثر دقة عن اهتماماته وسلوكياته.
3: يلا هم حيروحوا من ربنا فين؟
0: لا، المشكلة إنه إحنا أحيانا والله صارت معي أقول سبحان الله توها كانت في بالي. لا يا حبيبي، ليست علنية وليست على كذا، كل شيء مدروس. علي حال، والباحثون وجدوا أنه 234 تطبيقا لنظام أندرويد كانت تستمع بهدوء إلى هذه الإذاعة.

الإشارات فوق الصوتية دون علم المستخدمين، ولم تكن التطبيقات بحاجة إلى اتصال واي فاي، بل فقط إلى أذن استخدام الميكروفون، وذلك الإذن الذي منحته قبل 3 سنوات، أنا قلت غلط، بل فقط إلى إذن استخدام الميكروفون. معلومة تقريبا شبه مكتملة، منكملها بكرة العناوين. تبقى التحية أحمد بن درويش الحمداني، سالم الصريدي، وعمار بن خالد البلوشي. إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. جهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في منظومة الابتكار العالمية باستثمارات جديدة. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات واعتداءات بالضفة الغربية واستمرار تدهور الوضع في قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن التقدم في مناطق بكردفان بعد مقتل 15 شخصاً بهجوم للدعم السريع. برنامج الأغذية العالمي يحذر من توقف المساعدات لملايين السودانيين. تحذيرات أممية من تفاقم الأزمات الصحية جراء حرائق الغابات المتصاعدة في أوروبا. والصين تعلن حالة التأهب مع اقتراب الإعصار نول وتوقف خدمة النقل العام. العناوين انتهت. إلى اللقاء.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
2: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمر.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

وصاك ما ادري وش حاصل كان السبب أبعتذر عذرك معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي علي

القصة مدري وش حصل كان السبب أبعتبر معذور من عقب التعب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سالن عم، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: ذاكرة اللبان. نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان خذ ما تيسر وخلي ما تعسر. المثل ببساطة يدعو لأخذ ما هو سهل وبسيط ومتاح وترك ما هو صعب ومعقد. ما نرهق نفوسنا بشي ما نقدر نتحمله أو ننجزه، نركز بس على الأمور اللي نقدر نتعامل معاها بسهولة وبساطة. ما نكبر الأمور ونحملها فوق طاقتها، نتغافل عن زلات الآخرين، نتغاضى عن الأشياء الصغيرة، نتعامل مع الأمور بلين ورفق. تعالوا نعيش إنسانيتنا على الفطرة والطبيعة، على الصفاء والنقاء، بعيدا عن التعقيد والزيف والتكلف. نبتعد قدر الإمكان عن كل ما يشوه هذه الإنسانية من حقد ومكر وحسد وقشع وانتقام، وإن نكون أنقياء كماء المطر وبسطاء كرائحة الأرض وصافيين كضوء القمر.
1: أشوف اللي طلبته من عمال البناء ما هو وقته الحين،
2: بس أنا أريد بيتي يكون من دورين.
1: أشوف إنه نكتفي بدور واحد، ما تنسى عاد باقينا الأثاث ومستلزمات المطبخ.
2: آها كلامي صح، بس أنا كان حلمي يكون بيتنا من دورين.
1: من السهل علينا نكمل بيتنا بدور واحد ومن غير ما ينقصنا شيء، وفي نفس الوقت ما نحمل أنفسنا فوق طاقتنا. فهمتني؟
2: نعم فهمتك. والمثل الشعبي يقول
1: إيش يقول؟
0: خذ ما تيسر وخلي ما تعسر. الحكاية اللي توضح المثل الشعبي خذ ما تيسر وخلي ما تعسر. في قديم الزمان كان هناك جبل عالي شامخ تعيش في قبيلة كبيرة، وكان لهم شيخ يدير شؤونهم يحسن أمورهم. وكان هذا الشيخ عاقل حكيم رزين، ودايم يردد على مسامعهم، ما هو لازم نحصل على كل شيء، المهم هو معرفة حدودنا وقبول واقعنا ونساوي اللي نقدر عليه ونبتعد عن كل اللي ما نقدر عليه. كان كل واحد فيهم يجتهد بقوة في الحصول على رزقه ورزق عياله. وفي يوم من الأيام خرج أحد الشباب كالعادة يبحث عن الرزق، لكن هذه المرة رجول شلاته إلى الغابة القريبة منهم. وبينما هو يدور ويبحث يدور ويبحث، تعكل بجرة كبيرة مليانة عملات ذهبية تحت شجرة كبيرة. لما شاف الذهب لمعت عيونه ورقص قلبه من الفرح، قال في نفسه يا حظي بشل هذا الذهب كله وبكون أغنى واحد وبتتغير حياتي للأحسن. لكن فجأة ظهر أمامه شيخ حكيم غريب ولأول مرة يشوفه، وكان صوته دافئ ونظراته حنونة تشع منهن الفطنة والحكمة والذكاء. قال له يا بني شوف الجرة ثقيلة جدا، وإذا شليتها لوحدك بترتمي عليك وبيسقط منها كل شيء وبتنكسر وبيختفي الذهب اللي فيها. قال له الشاب لكني لو شليت الذهب كله لوحدي بكون أغنى رجال في العالم. هز الرجال الحكيم رأسه وقال له اسمع مني، من بغى كله ضيعه كله، ما أحد يقدر يشيل كل شيء مرة واحدة. فكر الشاب وخبصها في رأسه، وبعدها قرر أخذ كمية صغيرة من الذهب، الكمية اللي يقدر هو يحملها، وخلى الباقي في مكانه ورجع إلى القرية وهو مبسوط وراضي عن نفسه، ما خاطر بحياته ولا خسر الذهب. خبر أهله وجماعته بأمر الذهب، راحوا الناس إلى هناك بيتغافصون على الذهب. حاول البعض أخذ كل الذهب لكن الجرة كانت كبيرة وثقيلة، سقط الذهب وانكسرت الجرة وتلاشى كل شيء وما عاد بقى لهم شيء. أما الشاب بحكمته ورضاه احتفظ بالذهب وأصبح من الأثرياء، وكان كريم جدا ويمد يد العون لأهل قريته وناسه وجماعته، فاحترموا وحبوا وأصبح حكيمهم وأعقلهم، لأنه عرف سر الحكمة الحقيقية. إن تعرف حدودك وأخذ ما تقدر عليه وتحسن فيه، واللي يتعسر عليك ويصعب خليه في سلام.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
1: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف منكرا.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صبحكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة، تواصل جديد جمعنا معاكم في مسك النهار. نرحب فيكم أكيد مستمعينا ونحييكم في هذا اليوم. مروان كأنك مستعجل اليوم، تك تك تك تك تك تك. نرحب فيكم أكيد مستمعينا مع بداية هذا اليوم وبداية هذا الأسبوع، الأحد 11/0/1448 هجرية، الموافق 26 يوليو 2026 ميلادية. أنا عندي شعور بس ما أعرف إذا تبادلوني نفس الشعور، أحس ما مدانا يعني نسوي شيء في الصيف. ركب 26 يوليو، متخيل اليوم 26/7، يعني وين الأشهر طارت؟ ولا طارت في كأس العالم ما حسينا فيها الأيام. كأس العالم أخذ شهر منا، لا ما والله ما شهر، 40 يوم ولا 45 يوم، عشان كذا يمكن ما حسينا بالصيف وحسيت أن الصيف راح. ما أعرف، في الليل أحس الأجواء صارت يعني أجواء حلوة، بدت تتعدل يوم كذا يوم كذا، بس نوعا ما صارت أحسن من الأيام الماضية ومن الأشهر الماضية. على كل الأحوال وفي كل الأحوال دائما إن شاء الله صباحاتكم جميلة مستمعينا، بداية أسبوع جديد إن شاء الله بدأتوها من بدايات هذا الصباح بإنجاز الكثير والكثير بإذن الله تعالى، وإحنا معاكم في مسك النهار على مدار ساعة من الزمن بإذن الله تعالى. مشاركاتكم تسعدنا على 7244-2009 عبر الواتساب، والاتصالات على 24-698-1551. أجمل تحية من فريق العمل في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبدالله الخنبشية، وفي الإخراج مروان بن علي السعيدي.

حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. اليوم منورينا في الاستوديو مجموعة من الطلبة من جامعة السلطان قابوس تخصص الإذاعة والتلفزيون، ومن كلية البيان أيضا تخصص إذاعة والتلفزيون. صح، إذاعة والتلفزيون. أهل الإذاعة والتلفزيون، وينكم وينكم الطلبة اللي في الجامعات في الكليات؟ نرحب أكيد بطلبة جامعة سلطان قابوس وطلبة كلية البيان تخصص الإذاعة والتلفزيون، موجودين معانا فترة تدريب. نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله تعالى في تخصصاتهم الإعلامية، وإن شاء الله تكونوا هنا. اللي يحب يكون مذيع يكون هنا في يوم من الأيام بإذن الله تعالى، واللي يحب يكون مخرج يكون هناك عند مروان، اللي يحب يكون معد، واللي يعني إن شاء الله نشوفكم بإذن الله تعالى في السنوات القادمة معانا بإذن الله تعالى. وشدوا حيلكم اللي في السنة الأخيرة، واللي خلاص آخر فصل، واللي خلاص يعني على ختام المشوار الجامعي. استمتعوا بهذا المشوار الجامعي الجميل، لأنه تفاصيله دائما تبقى في الذاكرة أجمل وأجمل. ذكرتونا بأيام الدراسة. أيام حلوة صراحة. وعلى طار الدراسة مستمعينا، وطاري أيضا الطلبة والكليات والجامعات، اليوم إحنا تاريخ 26/7. بالنسبة للطلبة في دبلوم التعليم العام، ما زالت فترة تعديل رغبات لالتحاقهم بالجامعات والكليات مستمرة الفترة إلى تاريخ 1/8 بإذن الله تعالى. نتمنى لهم أيضا إن شاء الله كل التوفيق في القادم، وأنه إن شاء الله يتم قبولهم في الجامعات والكليات اللي يرغبوا فيها يا رب العالمين. احنا معاكم اليوم مستمعينا في مسك النهار في فقراتنا المختلفة في مسك الوطن. اليوم راح نتكلم عن سلطنة عمان تستعرض تجربتها في دعم قدرات دول شرق افريقيا بالتراث العالمي. وفي مسك الحياة اليوم نتكلم عن تنظيم وحضور المعارض بشكل عام. احنا نتكلم مستمعينا ان تقام بين فترة وفترة معارض مختلفة. بالنسبة لك، هل أنت من الأشخاص اللي يحب يحضروا هذه المعارض؟ معارض مثلا المشتريات المختلفة، العطور، الأشياء، يعني في كثير من المعارض اللي تقام بشكل دائم. فهل أنت من الأشخاص اللي مهتم بحضور هذه المعارض أو حتى المشاركة في مثل هذه المعارض؟ اليوم راح تكون معانا الأستاذة خديجة بنت مبارك البطاشية، وهي متخصصة في مجال أو في قطاع المعارض، ورح ناخذ من تجربتها في موضوع المعارض وفي قطاع المعارض بشكل عام. مشاركاتكم مستمعينا تسعدنا على 72442009 عبر الواتساب، والاتصالات 24698151. فقرة معلومات اليوم رح نتكلم عن رسائل صحية عن كبار السن. وفي فقرة مسك الختام اليوم اخترنا لكم أغنية مثل النسيم للفنانة نوال، وراح تكون في نهاية الحلقة. صباحكم خير ويا هلا ومرحبا فيكم، ومسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب بسلطنة عمان. اليوم الأجواء معانا في الأستوديو صراحة جميلة، أجواء مميزة يعني بحضور الطلبة، طلبة جامعة سلطان قابوس وطلبة كلية البيان اللي راح يرافقون إن شاء الله لنهاية البرنامج اليوم، وهم يتدربوا معانا خلال هذه الفترة الصيفية. نتمنى لهم إن شاء الله كل توفيق بإذن الله تعالى، وأجواء حلوة هناك صايرة، وصار في تعارف يعني ما بينهم طلبة الجامعة جامعة سلطان قابوس طلبة كلية البيان، وهم نفس التخصص طبعا تخصص الإذاعة والتلفزيون. كل توفيق لكم إن شاء الله في القادم بإذن الله تعالى. نروح معاكم مستمعينا إلى مسك الوطن في حلقتنا لليوم، ونتكلم في مسك الوطن مثل ما تعودنا دائما عن خبر يخص سلطنة عمان أو تفاصيل محلية في دائما في مسك الوطن. وأذكركم أيضا مستمعينا بموضوع حلقتنا اليوم، وإحنا نتكلم عن المعارض بشكل عام. هل أنت من الأشخاص اللي يحبوا يحضروا معارض مختلفة، تشتري من المعارض، تدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثلا في مثل هذه المعارض، تحب تستمتع تشوف تحضر سواء كان معارض للبناء، معارض للشراء منتجات معينة، بشكل عام المعارض بشكل عام. خلونا نروح معاكم إلى مسك الوطن. في مسك الوطن مستمعينا، سلطنة عمان تستعرض تجربتها في دعم قدرات دول شرق إفريقيا بالتراث العالمي. استعرضت سلطنة عمان تجربتها في دعم بناء القدرات وتعزيز تنفيذ اتفاقية التراث العالمي لعام 1972 خلال فعالية جانبية أقيمت على هامش أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي المنعقدة في جمهورية كوريا، مؤكدة أهمية الشراكات الدولية في حماية التراث الإنساني وتعزيز التمثيل المتوازن للدول على قائمة التراث العالمي. وأكدت سعادة السفيرة آمنة بنت سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو أن سلطنة عمان تتبنى نهجا يقوم على التعاون الدولي وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، باعتبار بناء القدرات ركيزة أساسية لضمان الإدارة المستدامة لمواقع التراث وحمايتها للأجيال القادمة. وأوضحت أن سلطنة عمان بالتعاون مع منظمة اليونسكو تنفذ منذ عام 2021 برنامجاً استراتيجياً لدعم دول شرق إفريقيا يركز على تطوير قدرات المؤسسات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في إدارة مواقع التراث العالمي بما يعزز التطبيق الفاعل لاتفاقية التراث العالمي. وأشارت إلى أن البرنامج حقق نتائجاً ملموسة شملت دعم إدراج مواقع إفريقية جديدة على قائمة التراث العالمي وتحديث القوائم التمهيدية لعدد من الدول، إلى جانب تدريب نحو 250 مختصاً في مجال التراث من دول شرق إفريقيا، بما أسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لإدارة مواقع التراث وإعداد ملفات الترشيح وفق المعايير الدولية.

حياكم الله مستمعينا، صباحكم خير، متواصلين معاكم في مسك مسك النهار. لا ما مسك الختام، مسك النهار. كنت أول شيء بقول تو النهار يعني. لأن زمان البرنامج كنا نقدمه في نفس التوقيت الساعة 11 كان اسمه تو النهار. مسك النهار ويا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا متواصلين معاكم. تسعدنا رسائلكم عبر 7244-2009 عبر الواتساب والاتصالات 2469-8151، وناخذ رسائلكم أكيد بشكل عام. وأيضا اللي يحب يشاركنا في موضوع الحلقة، هل أنت من الأشخاص اللي يحب يحضر المعارض بشكل عام، معارض للتسويقية يعني بشكل عام، سواء كان معارض لمنتجات، شراء منتجات معينة، أو حتى معارض بناء، أو معارض يعني مختلفة بشكل عام في المجالات المختلفة. وشكرا للي شاركونا، أبو سيف مهنة الساعدي شاركنا في رسالة صباحية، لكل صباح بداية جميلة، ربما كلمة ابتسامة وردة منشور، ابحثوا عن تلك البدايات ولا تحرموا أنفسكم جمال الصباح ومتعة الحياة. صباح السعادة لمن يصدقون في وعودهم، صادقون في وعودهم، وصباح الوفاء لمن يصونون يصدقون في وعودهم، وصباح الوفاء لمن يصونون العشرة، وصباح الورد لمن هم نبض الورد وعطره، صباح الجمال لمن لا يكتمل نهارنا إلا بوجودهم، صباحات جميلة وراقية يملأها الحب والأمل والتفاؤل، صباح النور والسعادة والهنا لقلوبكم. لا تعرف هو حط الكلام يعني شيء عماني وشيء فصحى، فتتلخبط عاد لهجتنا ولا بالفصحى. شكرا يا ابو مهند، يعطيك العافية، يا مرحبا بك، صباحك خير. شكرا ايضا لناصر الزيادي، تبارك الذي خلق المودة في القلوب ويسر لها بالتواصل كل الدروب، فسلام عليكم ودعاء من القلب إلى رب الوجود بأن يمن عليكم وعلينا بجنات الخلود، آمين. مع بداية يوم وأسبوع جديد نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، توصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم بإذن الله. شكرا يا ناصر وصباحك خير. علي خاطر النجادي يقول أنا زينة أروح دكان الحارة. تحياتي لك سلامة، قصدي يعني ما يروح المعارض، زين إنه يروح دكان الحارة. لا بتروح شكلك يا علي. زمان يمكن شكلك تروح، بس الحين خلاص ما يمكن ما فيك بارض عاد تطلع تروح مكان، لا تروح معارض لا تروح مكان. أهم شيء بس تروح الملاعب أنت يا علي، هذا أهم شيء، تمارس رياضة. صباحك خير وحياك الله، يا مرحبا بك يا علي وكل اللي شاركنا ويتابعنا ويتواصل معانا. وبعد الفاصل راح نروح لضيفة حلقتنا لليوم، وإحنا متواصلين معاكم مستمعينا عبر إذاعة الشباب ومسك النهار.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج، وإحنا أكيد متواصلين معاكم بإذن الله إلى تمام 12. إحنا كل يوم معاكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 إلى 12 على مدار ساعة من الزمن في برنامج مسك النهار، في مواضيع مختلفة أكيد نطرحها معاكم بشكل يومي. اليوم حديثنا مستمعينا عن تنظيم وحضور المعارض وبشكل عام عن قطاع المعارض بشكل عام، وإحنا نشوف تنظيم المعارض أيضا بشكل عام حاضر وموجود في مختلف محافظات وولايات سلطنة عمان، وراح نتكلم أكثر إن شاء الله عن هذا القطاع بشكل كذا. ما في كثير من التفاصيل، لكن راح نتكلم إن شاء الله عن خبرة يعني معينة لضيفتنا في هذا القطاع، قطاع المعارض، الأستاذة خديجة بنت مبارك البطاشية، وهي ما شاء الله صاحبة ومؤسسة شركة في قطاع المعارض، لها خبرة طويلة أكثر من 20 عام خبرة مهنية في المجال، وحاليا أيضا انتقلت إلى التدريب وريادة الأعمال ورحلات الاستكشاف التجاري عشان تبرز أيضا خبرتها العملية الطويلة الميدانية بشكل عام، وتفيد دائما الآخرين. وجميل إنه إحنا نشوف أيضا إنه الشخص يطور نفسه وينقل خبراته أيضا بشكل جميل. نقترب أكثر من أستاذة خديجة. صباحك خير أستاذة خديجة، ويا هلا مرحبا فيكي معنا في مسك النهار عبر إذاعة الشباب.
1: صباح النور والسرور، حياك الله أستاذة سرواتي، في الحال أخباركم طيبين؟
0: الحمد لله طيبين، أنت شخبارك شعلومك أستاذة خديجة؟
1: الحمد لله بخير الحمد لله،
0: الله يسلمك،
1: صحة والعافية إن شاء الله.
0: آمين جميعا إن شاء الله. إحنا سعيدين بوجودك معنا، وسعيدين أكثر أيضا نتكلم اليوم عن قطاع المعارض، وأنت ما شاء الله لك خبرة جدا طويلة في هذا المجال أو هذا القطاع بشكل عام. خليني يعني في البداية نتكلم عن قطاع تنظيم المعارض بشكل عام، ولك خبرة طويلة في المجال أستاذة خديجة، كلمينا عن هذا القطاع بشكل عام والمهتمين أيضا بدخول القطاع.
1: طبعا قطاع المعارض قطعنا فيه مرحلة طويلة، يعني أكثر من 20 سنة في هذا القطاع، والحمد لله القطاع يعني متقلب مثل نظام البورصة بين ارتفاع وانخفاض، ولكن يبقى انه يعني مثل ما ذكرت ان الانسان لابد انه هو يطور من نفسه حتى انه هو يقدر ينقل يعني هذه الخبرة او ينقل هذا القطاع من مستوى الى مستوى افضل. فقطاع المعارض قطاع يعني واعد جدا ممتاز، في استثمار قوي، وايضا هو من النافذه اللي هي تسلط الضوء على القطاعات الاخرى التجاريه ان كانت السياحه والاستثمار او الصناعه وغيرها، كل القطاعات احنا يعني مثل الدول الاخرى ان هي يعني خبط من هذا القطاع، خبط النافذه اللي تحرك القطاعات التجاريه الاخرى.
0: جميل. طيب يعني ايش اللي خلاك تتجه إلى قطاع المعارض وتواصل أيضا في قطاع المعارض على مدار سنوات طويلة أستاذة خديجة؟
1: طبعا أنا في بداية كنت أنظم فعاليات ومعارض وكذا في الجمعيات، المرأة العمانية، في الفرق الخيرية، أيضا المدارس، الجامعات، الكليات، وبعدين دخلت إلى نفس الشيء المشاركة في المهرجانات عن طريق الهيئة الصناعات الحرفية كذلك، فلامست في أن هناك يعني قلة من أصحاب المشاريع العمانيين المتواجدين في قطاع المعارض، وأيضاً القطاع كان يستحوذ عليه اللي هو غير العمانيين. فهنا يعني تشجعت إن أنا أكون من الناس اللي هم السباقين أيضاً في هذا القطاع، فالحمد لله أخذت الشركة، ومثل ما ذكرت سابقاً رغم تحدياته رغم الصعوبات اللي واجهتني في هذه الشركة، ولكن الحمد لله رب العالمين قدرت أن أضع اسم ساحل الشرقي محليا وكذلك أيضا في الأسواق الخارجية.
0: نعم، بشكل عام يعني نشوف المرأة العمانية موجودة في قطاع تنظيم المعارض، أكيد تحديات كبيرة بشكل عام للشخص، وأيضا تحديات أكثر تواجه أيضا ربما المرأة أستاذة خديجة، فكيف تغلبتي ما شاء الله على هذه التحديات وواصلتي ما شاء الله لسنوات طويلة في قطاع تنظيم المعارض؟
1: فعلا هو التحديات يعني خاصة كون امرأة، لأنه هو النشاط سابقا كان أغلبه يعني كان هو الذكور، وأيضا في غير يد العمانيين، فكان التحدي جدا قوي إن إحنا كيف نصنع هذا الثقة. ولكن في بداية يعني المشوار الحمد لله رب العالمين حطيت هدف، إنه هذا يعني الهدف إنه يكون الاسم كعلامة تجارية، اسم خليج البطاشي كعلامة تجارية أيضا مقرون بهذه الشركة. فبدأتنا بالعمل اللي هو المحلي، ولحد ما يعني ناخذ ثقة الجهات الحكومية، الجهات الخاصة في الدعم. الحقيقة في هذه الفترة أيضا كانت المبادرات جدا نشطة، كنا نذكر مبادرات جميلة من أمفكو، من البنوك، من المراكز اللي هي مثل مركز الزبير وغيرهم من المراكز. مثل هذه المبادرات اللي كانت تنشط وتحيي اللي هو قطاع ريادة الأعمال، كان دعمهم اللي هو المباشر للمعرض، ولكن هو دعم غير مباشر للمشاركين أيضا للمعرض. فكان التحدي إنه إحنا على أساس إن إحنا يعني نستولي على ثقة هذه الجهات، إنه لازم يكون هناك في جودة التنظيم، هناك يكون في المعرض أيضا رسائل نقدمها، ما فقط إن إحنا ياسين نظم معرض تجاري وانتهى الموضوع.
0: بالضبط أكيد.
1: فالحمد لله إن قدرنا إحنا إن نوصل هذه الرسالة للجهات، إن إحنا كفريق عماني 100% قادر إن هو يصنع من هذا المعرض رسالة وتمكين أيضا للمشاريع اللي هي جالسة تشارك في هذا المعرض. فكثير من المشاركين الحمد لله اللي كان اليوم موجودين في الأسواق اللي هي الخليجية الدولية، هم أصلا حضورهم كان وانطلاقتهم من معارض الساحل الشرقي. كثير من الترفيين يعني استحوذوا على جوائز وعلى شهادات وعلى تكريمات، وكانت انطلاقتهم من المعارضنا. الحمد لله رب العالمين، من هذه البصمة ومن هذه الخبرة يعني ومن هذه السيرة الذاتية اللي يعني صنعناها في تلك الفترة، حبيت إن أنا أحول هذا القطاع من قطاع يعني عملي إلى قطاع تدريبي ندرب فيه أصحاب المشاريع والآخرين كذلك، منهم اللي هم الطلبة، منهم المهتم الدخول في ريادة الأعمال. لذلك بدأت إن أنا أطور من نفسي إني أكون كمدرب في هذا القطاع. فدخلت دورة المدرب المشرف، الحمد لله أخذت الشهادة من كم سنة، ولكن ما زال كانت الفكرة تدور في هذا المحور. لكنه كيف إن أنا أوصل فكرتي إلى المعاهد، كيف أوصل فكرتي للجهات، إني أنا صاحبة خبرة لسنوات طويلة وأريد أنقلها إلى أصحاب المشاريع ورواد الأعمال وأيضا للمهتمين في هذا القطاع، بأن هو يكون ما يكون مسافر في رحلات الاستكشاف التجاري اللي هو البرنامج اللي إحنا أطلقناه وبدأنا ناخذ فيه رحلات إلى الأسواق الخارجية من المعارض وغيره. ما نريد يكون مسافر مجرد أنه هو مسافر يطلع فقط على السوق، لا، نريده يكون مستكشف.
0: كيف راح تعززوا هذا الجانب فيه أستاذة خديجة؟
1: طبعا الاستكشاف التجاري هو احنا دائما نقوله ما مجرد انه هو سفر او زيارة معرض او رحلة انه تعلمنا يعني فقط انه احنا كيف نسافر، لا، احنا نقول ان هذه الرحلات الاستكشاف التجاري هي يعني للمستكشف اللي هو صاحب المشروع او المهتم بريادة الاعمال، انه هو يدخل المعرض، وقبل ان يدخل المعرض وقبل على هو يعمل يعني يوقع نية المشاركه معانا في رحله الاستكشاف التجاري يكون حاط اهدافه، انا باغى اشارك في هذه الرحله ان كانت في تركيا او في مصر او في الهند او غيره. طيب ليش انا باغى اشارك؟ هل باغى اشارك لتعزيز مشروعي ان كان كمنتجات إن انا استورد او اصدر او استقطب مستثمر يكون معي في مشروعي، او اني انا اوصل رساله عن بلدي؟ كل هذه اهداف لصاحب المشاركه.
0: نعم.
1: هنا هو يوضع هدفه. يعني أنا أتذكر أن أنا أول مشاركة لي كانت أني أنا أستمر في المعارض الخارجية. طيب أنا رايحة الحين ما أعرف شيء أول مرة، بس كان هو هذا هدفي أني أنا أكون اسم في المعارض الخارجية. فمن بداية هذه الرحلة أنا انطلقت من رحلة إلى رحلات، ولله الحمد اليوم في ناس هنا عندنا مسؤولين يقولوا سمعنا اسمك في الجزائر، سمعنا اسمك في تونس، سمعنا اسمك في مصر، سمعنا اسمك في الدول الثانية. فالحمد لله كل ما أسمع هذه يعني الإشادة، كل ما يعني أتذكر الهدف اللي أنا حطيته في بداية المشوار.
0: نعم أكيد، وهذا شيء جدا. تفضل استاذ خديجة.
1: وقعنا عدة يعني صفقات لمعارض قوية في فلسطين، وقعنا مع الصين وكنا لهم وكلاء في 4 سنوات متتالية في معارضهم، وأيضا كذلك في فترة كورونا كنا احنا المنظمين للمؤتمر الرقمي اللي هم اشتغلوا عليه اللي هو كان بديل المعارض. فكنا يعني شغالين ومواكبين الحدث، إن كان حضور أو إن كان عن طريق اللي هو المعارض الرقمية، اللقاءات الثنائية. لكن ما زلنا نحن يعني أنا أحاول أن أنقل هذا التجارب كواقعي لهنا، بس بعدها في صعوبة من يثق في الفكرة نفسها، أو مثلا ممكن بعض الجهات يعني يشوفونا منافسين، ولكن احنا دائما نقول احنا مش منافسين، احنا شركاء في هذه التنميه.
0: نعم اكيد،
1: احنا شركاء في صناعه الخطه المستقبليه 2040. فلذلك احنا نحاول نوصل الصوت بعده طرق، ان كان بالمعارض او بالرحلات الاستكشاف التجاري او بالبرامج التدريبيه او بالحضور معاهم في ورشاتهم في لقاءاتهم. وحقيقه يعني الصعوبه اللي يعني الأخير يعني اللي كانت يعني واجد تحد من نشاطي اللي هو الظرف الصحي اللي مررت فيه، ولكن هذا الظرف الصحي أنا أخطه كرسالة إنه ما في شيء اسمه عائق، دام إنك أنت في عندك يعني طاقة إيجابية إنك أنت تقدم بلدك.
0: نعم، ما تشوف الشر إن شاء الله أستاذة خديجة، وأنت دائما ما شاء الله طاقة جدا مميزة في مجالك، والكثير أكيد من رواد الأعمال حتى يتعلموا منك كون خبرة ما شاء الله أكثر من 20 عام. أنا حابة أعرف أيضا تفاعل رواد الأعمال معاكم في هذا الجانب، جانب الاستكشاف التجاري، كيف هو التفاعل معاكم بشكل عام أستاذة خديجة؟
1: والله الحمد لله رحلات الاستكشاف التجاري أخذت يعني ما شاء الله يعني في الفترة الأخيرة إقبال كذلك من أصحاب المشاريع. في عندنا مشاركات أحيانا يعني يوصل المجموعة توصل إلى 50 شخص 40 شخص في الرحلة الواحدة. وطبعا كانت أكبر الرحلات اللي هي كانت في اللي هو للمعرض الصيني، وصلنا إلى 450 شخص
0: ما شاء الله
1: في الرحلة الواحدة. يعني فكان هذاك كانت هذيك الرحلة حقيقة كانت رحلة التحدي أنا كنت أسميها، لأنه عدد كبير أنت مسؤول عنهم من أول ما يطلعوا من هنا من البلد لحد ما يوصلوا إلى المعرض. أيضا كذلك نفس الشيء هناك توجههم عملية التسكين في الفنادق، أيضا نفس الشيء النقل من المعرض إلى من الفنادق إلى المعرض. فكانت العملية ما سهلة أبدا، لكن الحمد لله رب العالمين قدرنا أن احنا نجتاز هذا التحدي، ويعني قدمنا الحمد لله شيء مشرف بإذن الله تعالى.
0: إذا تختارون الدول اللي تروحون لها وتاخذون فيها رواد الأعمال، هل بسبب مثلا هذه الدول اهتمامها الكبير بالمعارض مثلا، أو إيش الآلية لاختياركم للدول؟
1: أيوة طبعا احنا بالنسبة لاختيار الدول احنا نشوف الاختيارات احنا من خلال وكلائنا في الدول. مثلا احنا لما نجي نتكلم عن تركيا غيرنا نتكلم عن الهند غير عن كذا. حتى المعارض الخارجية هم توجههم كل دولة تختلف عن الثانية. فوكيلنا يعرض علينا أحيانا يعرض علينا معارض أنا أحس أنها ما مناسبة للفكرة اللي هي إحنا قاعدين نشتغل عليها، فأعتذر لهم. ولكن لما أشوف إنه في معرض، هذا المعرض يعني يخدم أصحاب المشاريع وقطاع ريادة الأعمال عندنا هنا في السلطنة، أتقدم فيه وأنزل إعلانه وأبدي أجمع عليه المشاركين. طبعا اختيار الفئة مهم جدا. في بعض ما أمنع لما يكون في شخص هو قطاعه غير، ولكن هو حابب يشارك في هذا المعرض على أساس أنه هو في باله فكرة معينة، في باله أنه هو يدخل هذا القطاع، في باله أنه هو يستفيد من العروض المقدمة، فيحابب أنه هو ينزل السوق، حابب أنه هو يعمل لقاءات ثنائية هناك. فإحنا ما نمنع أبدا أي شخص أنه هو حابب أنه هو، بس أحيانا في معارض متخصصة شوي يفتكروها لأهل الاختصاص. فأهل الاختصاص هنا معناته أنك أنت لازم إذا تتقيد اللي يكون يعني نفس هذا أصحاب القطاع يعني. يعني مثلا إحنا لو تكلمنا على يعني الصين في عام 2024 استضافت 3844 معرض صادي تجاري. فمثل هذه المعارض يعني العائد مالها من ناحية الزوار، السياحة، الاستثمار، عقود الصفقات جدا جدا ممتاز. بعدنا ما زلنا احنا نحاول ان شاء الله باذن الله تعالى مع الجهات هنا عندنا في السلطنه ان احنا يعني يوافقونا ونتبنى احدى هذه الافكار اللي هي موجوده خارج السلطنه ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. ايش ابرز واهم المعارض اللي حضرتوها استاذه خديجه بشكل عام وتواجدتوا فيها خلال الفتره الماضيه في رحلات الاستكشاف التجاري؟
1: والله بتعتمد على حسب الدول. يعني مثلا في تركيا أقوى المعارض اللي هي تستقطب من الزوار من خلال يعني على أساس القطاع المالي اللي هو قطاع المنسوجات والأزياء. أيضا نفس الشيء الهند في نفس القطاع، يعني لاحظنا أن قطاع المنسوجات هذا له يعني حركة يعني كبيرة إن كان في الهند أو تركيا. في مصر احنا سوينا عدة ملتقيات، هذا الملتقيات الحمد لله خرجنا منها بتنظيم معرض للمنتجات المصرية هنا في السلطنة. هذا نفس الشيء يعني بحد ذاته شيء يعني عائد اقتصادي كبير. في هذاك المعرض احنا استقطبنا هذا المعرض في مركز المعارض. فكان عدد المشاركين، الزوار، المهتمين كذلك، لان احنا ما فقط ركزنا على انه من مصر، كانت استقطبنا ايضا زوار من خارج ايضا من مصر. هذا المعرض، المعارض مثل هذا المعارض احنا نقول عنها هنا في السلطنة معارض الدولة الواحدة، ما تستقطب فقط اللي هي من الدولة نفسها فقط، لا، ممكن جمهورها ايضا من الدول الثانية.
0: بالضبط، اكيد.
1: فكل معرض يختلف على حسب النوعية، ايضا الدول كذلك نفس الشيء تختلف، ولكن يبقى ما شاء الله الحين ان شاء الله قاعدين نشتغل مع عدة مكاتب هنا عندنا في السلطنة على إن شاء الله رحلة قادمة للصين.
0: جميل.
1: مع برنامج تدريبي بإذن الله تعالى.

0: ممتاز جدا، نرجوكم إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله تعالى. أستاذة
1: آمين
0: خديجة في هذه الرحلات، رحلات الاستكشاف التجاري، من تنظيم المعارض إلى استكشاف أيضا هذه المعارض بصحبة رواد الأعمال لتطوير أيضا قدراتهم في هذا الجانب. نرجو لكم إن شاء الله كل التوفيق. قبل الختام، إيش حابة تضيفي أستاذة خديجة فيما يتعلق بقطاع المعارض أو حتى رحلات الاستكشاف اللي أنتوا تروحوا لها وتحضروا فيها هذه المعارض وتكون أيضا جزء منها في الدول المختلفة؟
1: والله أنا أقول يعني لكل شخص يمتلك فكرة يجب أن هو يعرف على هذه الفكرة ويطورها ويصل فيها إلى السوق وأيضا يبني فيها علاقات، يعني لأنه اليوم إذا يعني هذه الفكرة فقط يعني كانت على محور محلي راح تبقى في محور محلي. أيضا لابد أن نهتم بالاسم بحيث أن الاسم هو العلامة التجارية الناجحة الفارقة في كل وقت وفي كل تحدي وفي كل زمان. أتمنى إن شاء الله التوفيق لكل أصحاب المشاريع، وأتمنى أيضا رجوع المبادرات السابقة إلى هذا البلد، لأنه فعلا يستحق ويستحق أبنائها التجديد والتطوير.
0: أكيد طبعا تستحق كل خير، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. سعدنا بوجودك معنا أستاذة خديجة بنت مبارك البطاشية، خبرة جدا طويلة في قطاع المعارض، نرجو لك إن شاء الله كل التوفيق أيضا في مؤسستك الساحل الشرقي لتنظيم المعارض، وأيضا المبادرة المميزة فعلا اللي تبنيتيها وهي الاستكشاف، رحلات الاستكشاف التجاري اللي تعرف أيضا رواد الأعمال بأنفسهم أكثر من خلال تواجدهم في المعارض الدولية المختلفة. خبرة طويلة، الله يعطيك الصحة والعافية، أكثر من 20 عام خبرة أكيد، والواحد يستفيد منكم دائما. شكرا لك أستاذة خديجة، موفقين خير إن شاء الله في رحلاتكم القادمة، رحلات الاستكشاف التجاري.
1: شكرا، يعطيكم الصحة والعافية، أنتم دائما الصوت اللي يوصل يعني هذا الكوادر إلى المناصب الكبرى. شكرا لك،
0: تستاهلك الخير. شكرا لك أستاذة خديجة، موفقة
1: شكرا.
0: خير يا رب، أحسنتي،
1: تسلم.
0: الله يحفظك. مستمعين، هذا حديثنا مع أستاذة خديجة البطاشي، وهي طبعا ما شاء الله لها خبرة جدا طويلة في مجال في قطاع تنظيم المعارض بشكل عام، وحاليا أيضا من فترة بدأوا في رحلات الاستكشاف التجاري، وعبارة عن أنك كرائد أعمال ممكن تسجل معاهم وتروح معاهم إلى هذه المعارض الدولية وتعرض مشروعك وتلتقي أيضا بأصحاب المشاريع في هذه المعارض الدولية، سواء كان في الصين، في تركيا، في الهند، في مجموعة من هذه الدول. وهذه فرصة جدا مميزة أنك كرائد عمل تعرف بنفسك أكثر من خلال وجودك في هذه المعارض الدولية. إحنا متواصلين معكم مستمعينا ومسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

وأثق بحالي. شكرا على الأغنية مروان، هذه من أغنية ترند الحين الحالية. تسمع الأغنية تحس نفسك في صلالة على طول. من الأغاني الجميلة صراحة اللي نزلت هذا الفترة وهذه الفترة الفنان العماني مؤيد حبراس، كلمات الشاعر العماني المميز طبعا سعيد البرعمي، وألحان السيد خالد بن حمد. الأغنية على إيقاع فن الطبل من محافظة ظفار، من الفنون الجميلة فن الطبل اللي خليك تهز راسك على طول. ليش تهز راسك؟ فن الطبل. اللي نخليك تهز راسك صح؟ وأكيد مستمعينا احنا وصلنا للختام. اللي يسمعونا من محافظة ظفار أو في محافظة ظفار في صلالة أو في الولايات الأخرى في المحافظة، نتمنى لكم إن شاء الله مشاوير جميلة هناك، تستمتعوا بالخريف. واللي رايحين في الطريق أم اليوم طالعين الفجر أو الحين بيطلعوا ويطلعوا بعدين أو الأيام القادمة إن شاء الله، نتمنى لكم أيضا سفرة سعيدة مميزة إلى محافظة ظفار بإذن الله تعالى. مروان في نية تروح صوب الجنوب؟ في؟ يعني ما واضحة بعدها عندك الخطة، يلا أمورك طيبة. يعطيك العافية. احنا وصلنا للختام، ما رح يمدينا نحط غنية الختام، ما علي نحطها بكرة، ماشي ماشي مشكلة، الأمور طيبة. احنا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، الوقت ما شاء الله سريع جدا. وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم وما أخذنا أغلب الفقرات. نرجوكم إن شاء الله نهار سعيد مستمعينا، سعدنا بصحبتكم، هذه أجمل تحية. قلت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وفي الإخراج مروان بن علي السعيدي. اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: الشعر قافلة الشعور يمضي بنا كشعاع نور متخطياً كل العصور فانظر ملياً للسطور فبها مفاتيح الأمور وهنا ميادين الصقور وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلاً مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
6: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 88.7 ميجاهرتز
2: في
3: ولاية الرستاق.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الرياح السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي ماريا تيريزا لازارو وزيرة الشؤون الخارجية الفلبينية في إطار عقد أعمال النسخة الثالثة من منتدى عمان الفلبين في مانيلا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية الفلبين، وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين. وأكد الجانبان أهمية منتدى عمان الفلبين بوصفه إحدى المنصات الاستراتيجية التي تعزز الحوار المؤسسي وتفتح آفاقا جديدة لفرص التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم شراكات في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة والتكنولوجيا، ويواكب تطلعات البلدين نحو تنمية مستدامة.

وشاملة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه لمناقشة شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، لكنه قال للصحفيين في البيت الأبيض إنه لم يتخذ قرارا بهذا الشأن بعد، وأضاف أن أمام إيران خيارين: إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ما وصفه بمستوى أعنف بكثير من الضربات. وفي وقت سابق أعلنت إيران أنها ردت مجددا على ضربات الأمريكية بشن هجمات على منشآت عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة في المنطقة. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي إلى ضرورة استئناف المفاوضات في أقرب وقت وتنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وشدد خلال اللقاء على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، شدد على أن الأولوية العاجلة تتمثل في تسوية الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات واستئناف تنفيذ التوافقات التي نصت عليها مذكرة التفاهم. من جانبه أكد عراقجي أن بلاده لا تزال مستعدة للتفاوض وأنها لا ترغب في استمرار الصراع، وأحث الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها وممارسة ضبط الناس. وفي لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمنشآت ومنازل في قضاء صور جنوب بيروت. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن عمليات التفجير استهدفت منطقة مشاع المنصوري وبلدة مجد الزون جنوب لبنان. كما قالت قوات الاحتلال أو قامت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط مكثفة بالأسلحة بالقرب من نقطة للجيش اللبناني. يأتي هذا التصعيد المستمر لعمليات النسف الممنهجة في وقت تتواصل فيه المساعي لتطبيق بنود الاتفاق الإطاري المبرم بين الجانبين برعاية أمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار وبسط الأمن في الجنوب اللبناني. وفي الشأن الفلسطيني تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة لعدد من القرى والبلدات في الضفة الغربية، تزامن معها اعتداءات للمستوطنين ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين. وفي غزة لا تزال المعاناة الإنسانية تتفاقم جراء استمرار الغارات الإسرائيلية والنقص الحاد في المياه والغذاء. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية في زيارة يعتزم خلالها تأكيد دعمه لدمشق خلال المرحلة الانتقالية. وتعد هذه أول زيارة للأمين العام للمنظمة الدولية إلى سوريا منذ زيارة سلفه بان كيمون عام 2009. ومن المتوقع أن يؤكد غوتيريش خلال زيارته التي تستمر حتى الغد ويتخللها لقاء الرئيس الشرع دعم الأمم المتحدة لمرحلة الانتقال السياسي بعد أكثر من 13 عاما من نزاع مدمر أودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري. اتهمت إيران أوكرانيا بمهاجمة إحدى سفنها التجارية في بحر قزوين في حادثة أسفرت عن مقتل بحار وإصابة آخر. ونقلت وكالة إرنا الرسمية الإيرانية عن وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم تسبب بانفجار على متن السفينة. واستنكرت الوزارة الحادثة قائلة بحسب إرنا إن الهجوم الذي شنته أوكرانيا ضد سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وهو عمل أعلنت أوكرانيا صراحة مسؤوليتها عنه، يشهد على استمرار الموقف غير العقلاني والعدائي تجاه إيران. وأكدت إيران أنها لم تتدخل مطلقا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: معك ضيعت سنيني.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

Digging it in the back.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوباً في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
4: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الخريف والشباب رحلة تقودنا إلى مواطن الجمال، تعكس لكم جمال موسم خريف ظفار بطقسه، بفعالياته، بزواره، بكل ما هو جميل.

0: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لجمهور إذاعة الشباب أينما كنتم تستمعون لهذا الأثير، برنامجكم الشباب والخريف، رحلة وتطواف يومي بين ثنايا وتفاصيل هذا الجمال الرباني هنا في موسم خريف ظفار. اليوم معنا يعني قصص، ومعنا تضحك معنا اليوم مواقف كثيرة بتحكي لنا إياها مريم. الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك، مساء الخير لكم مستمعينا، نحييكم في برنامج الشباب والخريف. والله القصص
0: كيف
1: ما
0: كانت
1: خلص.
0: رحلة سمحان أمس
1: صراحة رحلة
0: انزال بالحبال على ارتفاع 1600 متر،
1: رحلة خيالية جدا جدا. يعني
0: أنا يسمعني مهلب إيش بطيح بس
1: مهلب، الله يستر بس من مهلب. أنا خيفانة من مهلب لأن مهلب موثق كل ردود فعلي وموثق كل الرحلة، فشكله بيسوي فيديو كواليس.
0: أنتوا رايحين للتوثيق، توثيق هذه الرحلة وهذه التجربة. كان معكم أيضا ضيوف من خارج سلطنة عمان؟
1: فعلا كانوا معنا ضيوف من خارج سلطنة عمان، ياسمين وهاجر.
0: كيف انطباعهم؟
1: هم أول مرة يزوروا طبعا محافظة ظفار، وهم عايشين في بريطانيا. فيقولوا ان هم حاجزين 5 ايام، بتقول احنا ما مستوعبين حاجزين 5 ايام بس ما كفانا الوقت، وعاشوا تجارب مختلفة طبعا. واحدة من التجارب اللي خاضوها هي الانزال في جبل سمحان، كانت تجربتهم حلوة ووثقنا نفس الشيء تجاربهم، فان شاء الله نستعرضها من خلال المحتوى القادم في إذاعة الشباب.
0: لكن في حد ما نزل، في حد عمل خيانة هناك.
1: حمد يوثق
0: يوثق من فوق يعني.
1: صحيح،
0: ايوه. بنساله نحن لما يوصل، بنعمل له مداهمه لما يوصل الاستوديو، اكيد بناخذ ايضا انطباعاته. هذه واحده من الجهود التي يبذلها فريق برنامجكم الشباب والخريف، محاوله لزياره بعض المواقع السياحيه، انتاج بعض المقاطع في المحتوى الالكتروني. جهد مقدر ومشكور من مريم البداعي والشباب مهلب العمري،
1: واهم شيء حمسناك.
0: لا لا، انتم شجعتونا الان. انا والله بالعكس، انا احب المغامره خصوصا اذا كانت مدروسه، يعني مع فرق مثل الفريق اللي يقوده حسن الشيداد. من كان معكم ايضا؟
1: ما استذكر الاسم. في شخص اخر ايضا. هم من نفس الفريق، جنوب ادفانتشر. كانت الرحلة منظمة، كل التفاصيل، ويشرحونا كل شيء، وبالهم طويل. أنت تعرف مرحلة الإنزال، أنا حكيت لك يعني هي يمكن خطوتين في الجبل، بس هذه اتخاذك للقرار أنك
0: تسيب الجبل، أنك تتعلق،
1: أنك تترك الجبل وتتعلق وتنزل، هذه واحدة من أصعب القرارات يمكن اللي خذيتها في حياتي كلها. فأنا
0: بس إيش قصة الشجرة؟ من اللي حضن الشجرة هنا؟
1: ياسمين العراقية ماسكة الشجرة، وحسن يحاول ينزلها بس هي ما تنزل، فاكتشفنا من آخر أنها ماسكة الشجرة عشان يعني، لأن فعلا أنت ما تقدر تمسك شيء أساسا. فأنا يعني كانت واحدة من اللحظات الصعبة، لكن اتخاذك القرار أنك تترك الجبل وتسلم نفسك للهواء، هذا كان صراحة قرار صعب.
0: واحدة من الأشياء أيضا اللي ذكرتوها أيضا هدوء المرشد وتعامله مع بعض. صحيح. المواقف كنت تذكر لنا أنه كان في شيء تحت رجلك هناك، ثعبان، لكنه تصرف أيضا المرشد، تصرفه كان حكيم،
1: حكيم،
0: كان
1: في هدوء. كنا في مكان أساسا يعني منحدر وخطر، ونحن نمشي ضمن مسار، فأنا شفت وأنا أمشي رحت مسار آخر غير عن المسار اللي هم فيه. هو في مسار واضح عشان يمشي فيه المغامر، بس أنا اتخذت مسار آخر، وهذاك المسار عادي أنا واقفة، فحسن يقول لي مريم طلعي فوق، وأنا كله على بالي إنه سحلية، يعني أنا عندي فوبيا السحلية. فقلت لحسن لو في سحلية في ملابسي قول لي إن في سحلية، لا تقول لي روحي.
0: لا بس هو في شيء أكبر يعني.
1: قال لي أنتي طلعي وأنا بخبرش بعدين.
0: بكل هدوء تعامل مع الموقف.
1: المهم هو لما شاف إن الثعبان مر من تحت رجلي وراح،
0: سبحان الله،
1: قال لي إن كان في ثعبان بس ما سام. أنا ردة فعلي كانت أسوأ صراحة.
0: لا بس الهدوء مطلوب في مثل هذه المواقف. وهم بحكم تجربتهم قادرين يتعاملوا مع كل مثل هذه.
1: وبعدين أعطاني معلومة، قال لي مريم أنه الثعبان أو أي كائن يعيش في الجبل هو عنده مسار الخاص، هو خلاص عرف أنه في مسار محدد يمشوا فيه السواح أو يمشوا فيه المغامرين، فهو ما يسلك أساسا هذاك الطريق. بس لأنش أنت رحتي الطريق اللي أساسا هو تعود أن هذا الطريق ما حد أساسا يمشي فيه، فهو طريقه هو، فأنت رحتي، فيقول ترى عادته هو ما بيرجع يروح هذاك الطريق لأنه حس أنه في حد مر من هذا المكان. فقلت له لا لا حرام، يعني خربت عليهم.
0: يعني انت حبيت تشقي لنفسك مسار خاص
1: آخر. اسرع توقعته يعني، بس الحمد لله.
0: لكنه اخطر.
1: اخطر طبعا، فعشان كذا تنتبهوا دائما.
0: منتظرين إذن هذا المحتوى الالكتروني اللي راح يشتغلوا عليه الشباب، وراح ينشر في كل المنصات التابعه لإذاعة الشباب والإذاعة العامة.
1: أكيد، وإحنا أكيد مستمعينا من خلال هذه المساحة في الشباب والخريف نرافقكم في مختلف الوجهات، مختلف أيضا الفعاليات والمناشط هنا في موسم خريف ظفار. نسعد أن نرافقكم هذا المشوار حتى تمام الساعة الرابعة. هذه تحية لكم من فريق العمل.
0: هذه تحايا فريق الإعداد والتقديم، مريم بنت سعيد البداعي وعلي بن محمد صعر.
1: أيضا تحيات المهندسين، مهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي في الإشراف الهندسي.
0: ومن فريق هندسة النقل الخارجي المهندس يوسف بن محمد البلوشي والمهندس عمار بن زهران الرئيسي.
1: أيضا الزملاء في المحتوى الإلكتروني حمد بن عبد الله الفرعي والمهلب بن جمعة العمري.
0: في الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل.
1: تحيات أيضا للزميل خالد الشنفري في التنسيق والمتابعة.
0: وهذه تحايا مخرجنا هزاع الرسبي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: برنامج الشباب والخريف.
3: يا حي من جاب ظفار عالي،
4: خريف ظفار شي ثاني.
2: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
4: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
2: الشباب والخريف يومياً من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون، رافقتكم السلامة لمختلف وجهاتكم، ونسعد أن نرافقكم هذه المشاوير ونسعد بهذا التواصل المستمر أكيد معكم من خلال هذه المساحة في الشباب والخريف. نذكركم مستمعينا أن احنا دائما نشارككم مختلف الوجهات من خلال قناة إذاعة الشباب، قناة الواتساب، نشارككم وجهاتنا، ونحب أنكم أيضا تشاركونا وجهاتكم من خلال توثيقكم لرحلاتكم وجولاتكم في موسم خريف ظفار.
1: الوجهات مختلفة ومتنوعة في موسم خريف ظفار لهذا العام، مجموعة من المناشط، الفعاليات، المواقع ذات البعد السياحي والثقافي والتاريخي، دعوة للتعرف على كل هذه المواقع والمرافق والاقتراب من تفاصيلها. واحدة من أهداف هذا البرنامج هو التعريف بهذه المواقع مستمعينا، ودعوة لزيارتها. اليوم في هذه المحطة معنا أيضا يعني أحد القائمين على المشاريع الشبابية هنا في محافظة ظفار، والحديث في هذه المحطة عن مشروع عالم القارات بصحبة المهندس عبد الله التيسيري. مساء عليك بالخير.
2: الله يمسيك بالنور والرضا والسرور، الله يعطيكم الصحة والعافية. حقيقة في البداية ودائما نبدي شكر لنا واهتمامكم على هذا الأمر، وأنكم المرجعية الأساسية والمنصة الجميلة التي تظهر وتبرز هذه المشاريع الشبابية، ولا سيما نحن يعني من ضمن الناس اللي احتضت بهذه الفرصة للظهار وإبراز هذا المشروع اللي هو مثل ما ذكرت اللي هو مشروع عالم القارات.
0: نعم، خلينا نقترب من عالم القارات. يمكن موسم خريف ظفار، يعني ربما هذا العام هناك مختلف الفعاليات الجديدة التي تم إضافتها خلال هذا الموسم، لكن بالنسبة لنا عالم القارات أكيد لديه فكرة مختلفة. قربنا من عالم القارات وفكرة عالم القارات.
2: مثل ما ذكرتي الأستاذة مريم، مشروع عالم القارات هو مشروع مستوحاة من نماذج حية، مثل ما نقول القرية العالمية، هو نموذج بس بشكل مصغر ومبسط. هو يحتوي على ما لا يقل عن 11 جناح، وهذا الجناح يحتوي على مسمى دولة أو قارة. على سبيل المثال نتكلم على الجناح سلطنة عمان، يحتوي على الجناح سلطنة عمان على 26 محل، و26 محل أو ركن ينقل الثقافة الكاملة. يعني على سبيل المثال المحل يبيع المنتجات العمانية، يستعرض الثقافة العمانية سواء كان من اللبس أو اللبان أو البخور وغيره، وتتماشي هذه الآلية كاملة مع باقية الأجنحة. وطبعا غير في الساحة الرئيسية يتواجد معنا اللي هي أركان تبع الكافيهات والمطاعم، والساحة الرئيسية سواء كان المقسم والخدمات والمرافق،
1: المسرح أيضا موجود
2: طبعا، وعندنا مسرح متكامل ويقدم الخدمة الكاملة لجميع الفئات السنية سواء كانت الفئة الكبيرة أو الصغيرة. وطبعا المسرح نشط من خلال الجوائز، سواء جوائز عينية أو مادية في الأمر نفسه.
1: كيف تحرصوا على إيجاد توازن بين كل هذه القارات، هذه الثقافات التي تأتي للمشاركة معكم، وأيضا ثقافة المحافظة وثقافة سلطنة عمان اللي تحاولوا أيضا أنها تكون حاضرة في هذه العوالم، عوالم أو عالم القارات؟
2: طبعا بس تنويها على أنه الأمر مشروع عالم القارات، ترى عالم القارات هو مشروع خاص 100%، وهو استثمار خاص 100%. يعني نحن نتحدث اليوم لأول مرة يكون استثمار في هذا المجال بالمبالغ التي وضعت في هذا المشروع وفترة قياسية جدا. طبعا نحن الهدف من هذا المشروع في الدرجة الأولى أنه نقدم تجربة استثنائية للزائر النفس، وأيضا بغض النظر عن الزائر نفسه للعارض أو البايع اللي يكون متواجد معنا. اليوم نحن استقطبنا ما لا يقل عن يمكن 200 أو 300 عارض من خارج سلطنة عمان، ونحن بنتكلم على عارضين لأول مرة يكونوا متواجدين في سلطنة عمان وخاصة محافظة ظفار. فهذا يعني يدل على اهتمام طبعا الشركة المنفذة لهذا العمل، هي شركة الوتين العربية ممثلة بمالكها رجل الأعمال حسن محاط قطن وهو المستثمر الأساسي في هذا المشروع الكامل. وطبعا هذا بناء على توجيهات وتمويله الكامل اللي قام فيه هذا المشروع بشكل كامل.
0: نعم ممتاز. هذا العدد اللي ذكرته من خلال المشاركين، أكيد عندكم بعض المعايير اللي اعتمدتوها في اختيار ربما الأجنحة، أيضا القارات التي ستكون حاضرة ضمن هذه الفعالية. ما هي معاييركم لاختيار الدول أو القارات وكذلك المشاركين في هذه الفعالية؟
2: طبعا بالأكيد لابد أنه نحن مثل ما نقول نحن الأعمال السابقة هي التغذية الرجعية لنا في الواقع الحالي، فطبعا نحن بناء على الأعمال السابقة المشابهة اللي عملنا فنحن بحثنا من هو الأركان أو الأنشطة مثل ما نقول النشطة
1: اللي كان عليها إقبال يعني.
2: أيوة. على سبيل المثال لما نتكلم على القرية العالمية نتكلم على الأجنحة المتواجدة هناك ونشطة، فنشوف أن الجناح الصيني جدا نشط فتم اختيار الجناح الصيني أن يكون متواجد معنا في عالم القارات، ودلالة على أنه البائعين متواجدين بشكل جدا ممتاز وسريعين في الاستجابة ومرنين ومنطقهم مقبول جدا أنه يكون متواجد في الخليج محافظ الظفار بشكل عام. فهذه المعايير كانت مسندة وتم اتباعها وطرحها على جميع الأركان الباقية أو الأجنحة بشكل عام.
1: اليوم هذا العدد من الحضور وهذه الأجنحة تحدث عن 11 جناح تقريبا في عالم القارات، هذا يخلق تحديات أحيانا، كيف تعملوا على يعني معالجة كل هذه التحديات وإيش أبرز هذه التحديات اللي واجهتكم؟
2: أكيد طبعا مثل ما ذكرت أستاذ علي لما نذكر على مشروع عالم قارات المساحة التي وضعت فيها عالم قارات 52,000 متر مربع 52,000 متر مربع وضعت المشروع. أول عامل واجهناه هو عامل الوقت. طبعا أول خطوة تنفيذية للمشروع كان 28/5، نحن نتكلم اليوم على شهر ونص تنفيذ
1: صحيح.
2: والحمد لله تم إنجاز هذا المشروع على 315 محل داخلي.
1: ما شاء الله.
2: البوابة الرئيسية ارتفعت قريبا ما لا يقل عن 12 متر والبوابات تبع الأجنحة 8 متر ارتفاع، غير الكرفانات غير التسليكات، والأرض التي كانت موجودة كانت غير مهيئة أن يكون فيها مشروع، يعني تم تسليك الكهرباء، تم تسوية الأرض، تم تكسير الأشياء اللي كانت متواجدة فيها. فهذا العامل الوقت مقارنة بحجم العمل كان هو من ضمن عام. طبعا الحمد لله نحن على بما يخص موضوع التحدي الآخر اللي واجهناه اللي هو موضوع التأشيرات. طبعا أنت تعرف العارض اليوم لما بيجي لابد أني أنا أخلص موضوع التأشيرات، وواجهنا نوعا ما تأخير في تخلص هذه المعاملات، لكن بمشيئة الله ولله الحمد تم إنجاز هذه المهمة. وللعلم أنه ونحن ما زلنا في هذه الوتيرة بنستقبل عارضين، بنستقبل زوار، بنخلص إجراءات الشحن تبعهم، وعلى ما تطلع إن شاء الله مع مرور الأيام أنه هذه القرية تكون كاملة متكاملة وتقدم التجربة الاستثنائية للزائر بالنفس إن شاء الله.
0: كيف تلمسوا حركة الزوار في القارة؟
2: أول سؤال نواجههم من أي زائر، متى بني هذا المكان؟ وين أنتم موجودين؟ حتى نحن لما تم نشر هذا الإعلان للعارض نفسه يقول متى بتبنوا؟ نحن نقول له خلاص هذا المكان موجود. فطبعا نحن بنواجه مثل ما تقولوا بعض التحدي اللي هو الترويج لهذا المشروع. فنحن اوريدي بدينا في هذا المجال في التسويق من قبل الاخوان اللي في السوشيال ميديا وغيرها، وطبعا من خلال منصتكم اللي هي إذاعة عمان وغيرها، والحمد لله نحن على هذا متماشيا، والمهرجان تبعنا بيكون لين 29/9 بإذن الله.
1: خلينا نذكر ونعرف أيضا بموقع العالم، عالم القارات هو للصاعدين لجبل أتين جهة اليسار عند محلات الحلوى هناك.
2: بالضبط. أنت متوجه في حالة أنت متوجه للعقبة بشكل مباشرة هو بيكون على يدك اليسار، وهو مقابل أتين سكوير بشكل مباشرة
1: من الجهة الأخرى من الطريق،
2: محلات الحلوى خلفها بشكل مباشرة.
1: أنا أود العودة بسؤال لموضوع أنت ذكرته وهو دائما يطرح، أنه الأعمال وبعض المواقع السياحية تم الاشتغال عليها في وقت ضيق، ذكرت تقريبا كم 25 أو 28/5 بداية العمل، ما يعمل لكم يعني تحدي هذا التأخير وإيش أسباب؟ والناس كثير تسأل الأسباب، هل هي من المشغلين أنتم أم أيضا من جهات أخرى مانحة للتصاريح والتراخيص؟ أيضا
2: مثل ما تقول بالعكس، هذا المشروع نحن يعني عملناه ونحن نريد نقدم تجربة استثنائية.
1: لا هو يحسب لكم أنكم أنجزتوه في وقت قياسي فعلاً. بس أنا أسأل بشكل عام يعني ليش بعض المواقع تتأخر، ما أقصدكم أنتم بس بشكل عام يعني.
2: شوف الأخ علي، أصلاً نحن فيما يخص الموضوع بس للتنفيذ، هو مثل ما تقول نحن وضعنا هذا المشروع بأساسية والتواريخ زمنية متعارف عليها، سواء كان مع المقاولين في الأمور التنفيذية أو غيرها، وهم طرحوا التوقيت على أنه نحن ننجزه قبل. بس طبعاً أنت تعرف أي مشروع لابد أنك تواجه تحديات، ففعلاً نحن واجهنا هذه التحديات وصار. فبرضو مثل ما تقول احنا كان الافتتاح 15، تم تأجيله تقريبا 5 أيام فقط وتم افتتاحه بشكل كامل.
3: لا لا معقول معقول جدا
2: ولله الحمد يعني تم إنجازه هذا الأمر.
3: طيب اليوم نسأل عن الفعاليات النوعية اللي تحاولوا أنها تكون حاضرة عندكم، إيش أبرز هذه الفعاليات الموجودة اليوم في عالم القارات؟
2: الفعاليات اللي واضعة في المسرح بشكل عام، طبعا احنا نتكلم على كل جناح اليوم مهتم انه يقدم الموروث او التراث تبعه. نتكلم على الجناح العماني بشكل يومي، الفرق الشعبيه متواجده عند الجناح العماني، وبرضه الجناح اليمني الفرق اليمنيه متواجده، والمسرح طبعا كل يوم عندنا فعاليه مختلفه. كل خميس طبعا عندنا المؤثر الاجتماعي مبارك المعشني يقدم جوائز عينيه وماديه تتراوح الى 6000 ريال عماني كل خميس. وطبعا عندنا مثل ما تقول اليوم حتى عندنا الفنان، هذا الفنان اللي غاب عن الساحات اليوم رجعناه في مسرح عالم القارات، الفنان صالح بعباد
3: معروف ونائب بهور،
2: اليوم بيكونوا متواجدين معنا ان شاء الله، وغيرها من الايام الاخرى اللي هي طبعا جوائز بشكل يومي، سواء كان جوائز ماديه او عينيه وحتى للكبار والصغار.
0: نعم. متواجدين معنا. جميل جدا. اذا يعني هكذا تأخذ الزائر إلى تجربة متكاملة بين مختلف الفعاليات في عالم القارات، وكذلك يعني مثل هذا النوع من الفعاليات وبهذا الحجم خلال هذا الموسم الكبير، موسم خريف ظفار، بالعادة كيف تقاس جودة هذه الفعاليات؟ يعني إيش كيف تقيسوا جودة الفعالية من خلال الزوار، آرائهم، كذلك تجاربهم المختلفة في هذه الفعالية؟
2: طبعا الأخت مريم مثل ما ذكرتي، نحن مثل نحن الواقع الحالي نحن اللي متواجدين فيه، نحن نعمل على التغذية الرقعية من كل راي. اليوم نحن واجهنا في الموقع أنه الأسر المنتجة تتحدث معنا أنه وين الركن تبعنا يعني، فتم تخصيص جناح كامل للأسر المنتجة، حتى تم استبداله ركن الأسر المنتجة. الركن الواحد كلفنا ما يقل عن 48,000 ريال عماني. تم تسليم جني كامل للأسر المنتجة، 26 محل كامل في المشروع. طبعا حتى المبلغ التقديري للمشروع حاليا هو استثمار خاص 100% ما يقل عن 800,000 ريال عماني، غير التشغيل. نحن نتكلم عن التشغيل أتوقع أنه بيوصل 1,000,000 ريال عماني.
3: حريصين على دعم الأسر المنتجة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كيف هو حضورها معكم هناك في عالم القارات؟
2: والله حقيقة نحن مثل ما تقول هي توجيهات مباشرة من رجل الأعمال الشيخ حسن قطن، وهو مالك لهذا المشروع، أنه يتم حرص حتى في الموضوع التنفيذ للمشروع أنه نتعامل مع الشركات العمانية خالصة على أساس أنها تكون متواجدة بشكل حاضر جدا. أنا اليوم أتحدث معكم عبد الله تيسير مدير المشروع، وهو مكنني في هذا المشروع على أني أكون أنا مدير المشروع في هذا العمل. هذا توجيها منه وحتى مواكبة لرؤية عمان 2040 على أساس أنه تمكين الشباب ومواكبتهم لهذه الرؤية. فالحمد لله نحن متواجدين اليوم في هذا المشروع بشكل كامل. توقع

0: الموظفين عندنا 80 موظف عماني متواجدين معانا. وطبعا كل هذه من يتقسموا على موضوع المنظمين السكيورتي الإشراف الإداري وغيره.
1: نعم جميل جميل جدا. أيضا يعني اليوم حتى لما نتكلم على انعكاس وجود مثل هذه الفعاليات واستقطاب أيضا يعني أجنحة أو حتى يعني مشاركين من مختلف دول العالم، خلينا نتكلم يعني عن انعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي أيضا، وجود ربما يعني مثل هذا العارضين الموجودين اليوم ويمكن أتوا من مختلف الدول يقصدوا ربما محافظة ظفار سلطنة عمان كوجهة ربما تجارية مستقبلية.
0: بالضبط. شوف الأخت، حتى أنت ذكرتيني بمعلومة أن احنا عندنا قاعة بمساحة 2500 متر تم تجهيز هذه القاعة بشكل كامل، وعلى أساس أنها هي تكون للمعارض ويتم تأجيرها. فطبعا تم تعاون وشراكة ما بين شركة الوتيل العربية وبين غرفة التجارة والصناعة، وأعطيت هذه الغرفة القاعة كامل لغرفة التجارة والصناعة لعمل أكبر معرض للأمن الغذائي.
1: ممتاز.
0: وبيكون تحت رعاية صاحب السمو من تاريخ 5/8 لين 10/8.
2: ممتاز.
0: وطبعا
2: ممتاز.
0: هذه القاعة أعطت بشكل مجاني كامل للتعاون وتعزيز التنوع الاقتصادي وتعزيز التواصل ما بين الشركات الحكومية والشركات الخاصة.
1: ممتاز.
2: احنا نكرر الدعوة لكل من يستمع لأثير إذاعة الشباب لزيارة عالم القارات، التعرف على كل الأركان والأجنحة الموجودة هناك، وأيضا الاستمتاع بالتجارب الترفيهية، العروض والفعاليات اللي على المسرح يقدمها مبارك المعشني هناك.
0: المبارك المعشني هو عنده فقرة يوم الخميس. طبعا يوم الخميس المبالغ التي تتوزع للجمهور ما تقل عن 6,000 إلى 5,000 ريال عماني
1: ما شاء الله.
0: كل خميس
2: هذا تغطي تكلفة الرحلة هناك إذا تأخذ جائزة جائزتين
1: غطي. هذه دعوة فعلا لكم مستمعين بزيارة عالم القارات خلال موسم خريف ظفار. سعدنا حقيقة بوجودك معنا اليوم وإثرائك لهذه المساحة، المهندس عبد الله التيسيري مدير مشروع عالم القارات، كل الشكر لك على وجودك معنا.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية، وبالعكس الشكر موصول لكم أنتم على إظهاركم لهذا المشروع، وهي فرصة استثنائيا لنا نحن كقائمين على المشروع.
2: موفقين.
0: وبرضو نوصل الشكر مرة أخرى لإذاعة عمان على هذه الفرصة الجميلة، ونتمنى التوفيق للجميع، وننتظركم أنتم الأخوان معنا إن شاء الله في عالم القارات.
2: زيارة واجبة
0: لكل المتواجدين في محافظة ظفار إن شاء الله في
1: الموقف. إذن مستمعينا بهذا الحديث نتوقف لفاصل قصير ونعود لنكمل باقي الفقرات.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50، داشينج، T1، T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج الشباب والخريف.
1: يا حلم جاب غفار عالي
2: خريف غفار شي ثاني.
0: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: خريف أبطار شيء ثاني بجمال هذه الطبيعة بمختلف المناشط وكذلك الفعاليات التي تخدم زوار هذا الموسم لعام 2026. نتمنى أنكم تقضوا أوقات هكذا رائعة ماتعة برفقة أسركم وكذلك الرفقة في خريف ظفار.
1: محطتنا القادمة في برنامجكم الشباب والخريف محطة فنية، راح يعني نستمع لبعض المسامع الطربية. ضيفنا في هذه المحطة أحد الشباب الموهوبين من أبناء محافظة ظفار، حريص على الفن بأن يقدمه في أبهى حلة. هو أحد الفنانين العابرين الحدود، يعني هو الآن يعني يواصل مساره الدراسي في مجال الفن في دولة الكويت، وخير من يمثل الأغنية العمانية والأغنية الظفارية. ضيفنا في هذه المحطة الفنان حسام هبيس، المسي عليك بالخير.
2: يا أهلا وسهلا، كيف حالكم؟
1: حياك الله.
2: أنا جدا سعيد بهذه الاستضافة وجدا مبسوط بهذه الاستضافة.
1: يا مرحبا. يمكن هذه مش الزيارة الأولى للاستوديو، أنت ابن هذا الاستوديو.
2: أيوه دائما دائما. أيوة. خلاص صرت متعود عليه حتى يعني.
1: لا بالعكس، أنت حضورك دائما مختلف، وتحاول في كل نسخة من موسم خريف ظفار أن تقدم الجديد. كيف تحرص على أنك تكون متجدد دائما؟
2: صحيح.
1: في أعمالك ومشاركاتك.
2: أيوه. دائما أحاول دائما أخرج فكرة جديدة أو بعمل جديد، ما دائما أحاول ما أستمر على اللون نفسه، أحاول أقرب دائما. يعني حتى لو تلاحظ الأعمال اللي أنزلها مستحيل تحصل عمل مشابه. دائما قربت، دائما أغني. يعني حتى السنة الماضية غنيت أغنية لبنانية للفضل شاكر، الفنان فضل شاكر.
0: جميل.
2: وعملت صدى جميل وجدا كنت مبسوط يعني بالصدى اللي عمله.
1: صحاك الشو.
2: صحاك الشو.
0: صحاك
2: الشو.
1: أيوة.
2: وقربت بعد أكثر من
1: عمل. لاقت انتشار كبير.
2: أيوة. وجدا كنت فرحان ويعني والصدى اللي عملته هذه الأغنية حمسني إنه دائما أعمل شيء جديد أو أجرب فن جديد، لأنه الفنان العماني عنده القدرات. صحيح. إنه يجرب كافة أنواع الفنون.
0: كيف اليوم تقرأ حضور الفنان العماني، خاصة يعني دراستك في معهد الفنون الموسيقية العالي في الكويت؟
2: أيوة.
0: كيف تلمس حضور الفنان العماني من خلال أقرانك ربما من الطلبة في المعهد؟
2: أنا جدا فرحت لما رحت المعهد، لأنه الدكاترة عندنا في المعهد ينظرون يعني للعمانيين يعني بشكل مميز جدا. ودائما العماني لما الموسيقي العماني بالذات لما يسافر برا دائما يبرز حضوره في المكان، ودائما هم مؤسسين أول بأول الدكاترة هناك عن طريقة الأداء، طريقة تكنيك الصوت، وجدا تطورت معهم وجدا أنا مبسوط يعني.
1: سلطنة عمان ومحافظة ظفار تحديدا فيها ثراء موسيقي وثراء فني. صحيح. كبير. كيف تحرص على أن تنقل كل هذا الثراء من خلال أعمالك ومشاركاتك أيضا؟
2: والله دائما أحاول أقدم الأعمال حتى لو كانت أعمال غير عمانية، بس دائما أحب أحط لازم تحط الهوية العمانية في بعض المقاطع في الأغنية، لازم لابد أنك تبرز البصمة العمانية.
1: لمسات شوي.
2: أيوة أيوة. حتى صحك شو أنا غنيتها بطريقة ثانية، مع أنه الأغنية لبنانية بس غنيتها بطريقة ثانية. يعني
0: أنا سألت أسمعها من
1: أنا سألت شخص، قلت له جاي عندنا اليوم الفنان حسام هبيس، إيش أقول له إيش أسأله؟ قال لي اسألوا ايش قصة هذا صحاك الشو. والله عمر العقيلي يسلم عليك.
2: الله يسلمه يا رب، نوجه له كل التحية. الوالد دائما لما يشوف اي حاجة نزلت جديدة، اي اغنية نزلت جديدة، على طول يعمل لها نسخ ويرسل لي اياها، يعمل لها نسخ ويرسل لي اياها.
1: انتوا عائلة فنية متذوقة.
2: يا ابوي جدا سميع في البيت، يحب يسمع يحب يسمع يحب يسمع. فبالصدفة كنت طالع من البيت تمام، ورسل لي الأغنية تمام، يرسل لي أغاني كثير، أنا بعض الأغاني أدخلهم بعضهم أعملهم سكيب، فبالحظ دخلت الأغنية. فضل شاكر كان نزلها، فنان فضل شاكر نزلها، بعدها بساعتين أنا سمعتها. كثير عجبتني الغنية
0: وخاصة أنها بعد انقطاع يعني طويل للفنان.
2: أيوة. كثير عجبتني الغنية دايركت على طول اتصلت في الاستوديو أنا جاي أسجلها على حسابي أسجلها أنا جاي أسجلها على طول من سمعت الغنية جاس أحفظها وأنا رايح للاستوديو غنيتها وصورتها ونزلتها ثاني يوم.
1: احنا لازم صح صح ونسمع شوي
0: نسمعها منك
1: نسمع ولو مقطع منها صحاك شو نسمع شيء
2: يلا

0: الفنان الأنيق حسام هبيس، يعني العود هو جايبه معاه، لكن وإن غنى بدون آلات موسيقية وآلات وترية يعني صوته عبارة عن أوركسترا.
1: تسلم تسلم، هذه شهادة جميلة منك.
0: لا لا بالعكس، أنت ما شاء الله من الفنانين الشباب الرائعين والمنتجين. كان لك قبل عام أو عامين ميدلي.
1: أيوة.
0: أغاني ظفارية، كيف كانت التجربة هذه؟
1: والله أصحابي اللي ساعدوني في اختيار الأغاني موجودين معنا بعد في الاستوديو، وجه لهم كل التحية، مازن والشباب
0: ما شاء الله.
1: ساعدونا وكنا جالسين وطرحت هذه الفكرة بالحظ، وكل واحد فيهم جاب لي غنية ونزلتها وجلسنا وقت كبير انه نختار الاغاني، لا بنحذف هذه، لا بنخلي هذا، لازم نرضي الفنان الفلاني. أيوة. ولازم نرضي الفنان الفلاني
2: طبعا،
1: وطلع معنا ونزلنا. يعني حتى في اخر غنية نزلتها في الميدلي اللي هي محمل الشوق قديمة، ما ما أيوة. ما اتذكر اني سمعتها من حد، جاب لي اياها صديقي مازن، وجدا عجبتني الغنية وحفظتها وحطيتها وانتشرت هي حتى اكثر واحدة.
0: ممتاز ممتاز. بنسمع شيء من الميدلي
1: اكيد، نسمعكم
0: هذه المرة على العود
1: ان شاء الله.
0: ايوه.

0: يا
1: يا
0: سلام،
1: سلام فعلا.
0: شجرة الهيل من الأغاني الجميلة اللي لازال صداها حاضر، ويعني غناها فنانين كثر أيضا على المستوى المحلي أو الخليجي كذلك. كيف تشوف حضور هذه الأغاني القديمة اليوم، اهتمام الفنانين الشباب أيضا في إحياء مثل هذه الأغاني وإعادة تسجيلها كذلك؟
2: هو لابد مهما سمعنا من أغاني، مهما سمعنا من أذواق مختلفة من الناس، لابد أن نتحفظ وأن نحافظ على تراثنا العماني، لأنه هذا كنز كنز. يعني لما تسمع الألحان القديمة، لما الناس الموسيقيين الكبار اللي نلاقيهم ويسمعون فننا العماني ينصدمون، يعني سبحان الله كيف كانت تخطر على بالهم هذه الألحان زمان. ألحان جدا جميلة وشقية، ومجرد ما أنك يعني تدندنها أو تغنيها أنت ترتاح نفسيا داخليا.
1: جميل فعلا. وحتى الفنون الضفارية صارت يعني من الفنون أو الإيقاع وغيرها من ما نسمعه، يعني من الفن الضفاري دائما يضرب ترند مثل ما يقولوا.
2: صحيح.
1: لأنه يعني ما أعرف، هل لأن الإيقاع ربما سريع، الكلمات غريبة على الناس فتحسها تجذب الزوار.
2: دائما الفن العماني يضع بصمة مختلفة مختلفة في كل مكان يروح فيه.
1: نعم،
2: سواء قدمته في أي مكان في العالم.
1: هل تعتقد أن اليوم موسم خريف ظفار يعتبر مساحة لاكتشاف الأصوات الفنية في المحافظة؟
2: جدا جدا وفرصة جدا كبيرة. أنا في مقولة دائما يقول لي إياها والدي، يقول لي يا حسام ما حد بيطرق على بابك بيقول لك، بيفتح لك الباب وبيقول لك اطلع غني. انت حاول توصل للناس صوتك، خلي الناس. انا اشوف انه اي حد يحس عنده الموهبه يحاول ينميها، يحاول يسقل هذه الموهبه ويوصلها للناس.
1: جميل.
2: والناس دام شافوا عندك فن وشافوا عندك رساله معينه تريد توصلها، اكيد الناس كلهم بيوقفوا معك.
0: انا عندي سؤال، ليش لقيت على الوادي، على شط الوادي او شاطئ الوادي؟
2: على شاطئ الوادي.
0: ايوه،
2: هذه غنية جدا قديمة، يعود يعني من التراث اليمني القديم. احنا دائما بالذات يعني
0: تتنبشوا على النوادر هذه.
2: ايوه، نحب جدا الفن اليمني ونشوفه جزء لا يتجزا مننا. دائما في جلساتنا، في قعداتنا، دائما لابد ان الفن اليمني يكون من اول الاغاني اللي نقدمها.
0: وفي تقارب بين الفنون العمانية الظفارية واليمنية ايضا. بنسمع شيء منها؟
2: يلا نسمع شيء.
0: نحن اليوم نحاول نقلل الكلام شوي،
1: نحن ما نبغى نتكلم كثر ما نبغى نسمع يعني.
0: نعم.

0: شاطئ الوادي لقيته
1: صبية.
2: صبية.
0: نريد نعرف نحن وين هذا الوادي، أي صوب؟
1: لا والله الغنية عجبتني، اللحن عجبني بس. هي أصلاً حتى كلام الغنية جداً جميل، اللي هو نقاش ما بين رجل رأى صبية في الوادي ومن التراث اليمني القديم، يعود هذا الغنية تراثه إلى مئات السنين ترى. يعني جدا جميلة، أنا عجبني.
0: مش متداولة كثير يعني، ما نسمعها بكثرة هذه الأغنية.
1: زمان ممكن انتشرت.
2: تحب تعيد إحياء الأغاني؟ ما فكرت مثلا في أغنية خاصة بحسام، أو ربما هناك خطة قادمة لأن تكون هناك أغنية خاصة بحسام؟
1: في خطة هذا الخريف إن شاء الله بجرب بنزل أغنية سنجل. تمام، وإن شاء الله. ونفس الشيء هي بستايل جديد، أول مرة أغني. وليش إلى الآن ما نزلتها؟ أنا متخوف كثير لأنه جرأة أول مرة بقدمها بهذا الستايل.
2: أي ستايل يعني؟ قربنا شوي.
0: لا لازم نسمع شيء منها.
1: الميكس يعني هو ما بين التراث اليمني والعماني.
0: ممتاز، توليفة جميلة.
1: توليفة جميلة، ولكن ما أعرف كيف بتكون، لكن أنا جدا متحمس ترى، وجدا حب الأغنية دائما. حتى لما أكون وحدي بالسيارة دندنها عادة، لما أنزل الأغنية دائما أنزل الأغنية وأنساها، ما أحب أسمع خلاص. الناس يشغلوها كثير، بس هذه دائما لما أكون في السيارة وحدي دندنها
2: معنا.
1: ما بدندنها معكم.
2: دندنها شوية.
1: لا مرة واحدة إن شاء الله قريبة تنزل.
2: قريب
0: لازم. ممتاز ممتاز. مثل هذه الأعمال مهمة بالفترة والأخرى، لأنها يعني تعرف الجمهور بالفنان، تساهم في الانتشار الآن خصوصا مع التواصل الاجتماعي وغيرها، يعني سهلت العملية. حريص أنت على الظهور والانتشار في هذه المنصات والمشاركة فيها؟
1: أكيد والله بحاول. أنا مو جيد ترى في مواقع التواصل الاجتماعي، والشباب يساعدوني في معظم الحاجات في التواصل الاجتماعي، بس قاس أحاول دائما أكون موجود وأنزل. وأي فكرة جديدة ننزلها ونحاول ننزل ونوصل للناس ونوصل لقلوب الناس.
2: حلو، لأن يعني كثير من الآراء والناس تعاتب أنه إحنا ما نسوق لفننا، ما نسوق لفنانيننا الشباب، ما نروج عن هذا الإبداع من شبابنا. صحيح. فإحنا نفس الشيء نلومكم شوية أنه يعني يكون حضوركم ربما أكبر، أيضا الخروج خارج حدودنا لتصل أغانينا وفنانينا إلى العالم.
1: أكيد، ونفس ما ذكرت أنا في البداية بالضبط هذا، أنتوا أيضا مو مقصرين، بس أيضا ما بتقدرون توصلون إلى كل الناس
2: طبعا.
1: ما شاء الله عمان ولادة وظفار ولادة. صحيح. وفي كل مكان يوجد فنان، يجب على الفنان أن هو يوصل صوته. يوصل صوته، وأكيد لما تشوفوا والناس يشوفوا أكيد في ناس بيوصلوا أكثر يعني.
0: اليوم الكلمة الظفارية واللحن الظفاري لهم خصوصية. تحرص على أنه مع إدخال التطوير وإدخال الآلات الحديثة. صحيح. أنه تحافظ على الطابع وأصالة الفن العماني. تحرص على هذا الشيء أنه يكون حاضر في أعمالك؟
1: والله دائما أحاول، يعني حتى لو كان العمل أبدا ما له دخل بالهوية العمانية، لابد أن أضع بصمة، سواء كان في اللحن سواء كان بطريقة الأداء.
0: نرجع نسمع شيء محلي، شيء من اختياراتك.
1: أريد أجرب أسمعكم شرقي.
0: زين، جميل بعد جميل.
2: ما تأخذ رأينا، إحنا موافقين على كل شيء.

0: يا سلام على هذه الأجواء الجميلة. المفروض ما نخلي حسام يتوقف عن الغناء، يعني أنا من ساعة أحسني كذا مروقة بعد ما بدأ حسام يغني.
1: هذه الأجواء، أجواء الخريف، الأجواء الطربية، أجواء الجلسات العصرية، الجلسات الليلية، لازالت موجودة هذه حسام، هذه الرمسات والجلسات الشبابية؟
2: والله لازالت موجودة، بس في الخريف دائما نحن ننقطع، دائما نشتغل يعني في الخريف.
1: ممتاز.
2: فدائما نشتغل عليها هذه الجلسات في موسم الصرب. دائما يكون خلص الشغل وخلص الخريف نجلس على راحتنا.
0: وغير عاد أجواء الصرب يعني.
1: أيوة. يا سلام يا سلام.
2: الصرب جدا جميلة.
1: خدمتك الدراسة، أنت الآن في دولة الكويت في معهد متخصص بالفنون، كيف أثرت على تجربتك الفنية أيضا؟
2: والله جدا استفدت، يعني اكتشفت انه كثير من الحاجات يعني مفروض كنت ما اسويها كذا، كنت اسويها كذا. كثير من التعديلات عدلوها علي الدكاترة المتخصصين في الصوت، الدكاترة المتخصصين بالعزف وبقراءة النوتة، جدا فادوني. يعني حتى صرت لما اسمع اغنية ما صرت اسمعها نفس زمان، اركز في ادق التفاصيل. زمان كان عندنا حب موسيقي سمعي، نسمع الغنية الله عجبتنا الغنية فيها مقطع جميل، الحين صرت أركز على أدق التفاصيل فيها.
1: السمع صار تخصصي أكثر
2: تقريبا يعني.
0: جميل. يفرق يعني بين الفنان المتخصص الأكاديمي أو الدارس للمجال وغيره، أو الموهوب فقط؟
2: الموهبة جدا مهمة. إذا ما عندك الموهبة ما تقدر،
0: لأنه يعتمد على الإبداع طبعاً في هذا المجال.
2: يعني كثير كثير طلاب ما شاء الله عليهم وصلوا إلى المعهد هم موهوبين، ما يقرأوا نوتة ولا يقرأوا شيء، لما وصلوا أثبتوا جدارتهم يعني، وكانوا من الأوائل. الموهبة جداً تساعدك، والخبرة أيضاً تراكمية.
1: ممتاز. ظفار وسلطنة عمان مثل ما ذكرت ولادة بالمواهب، نلمس عتب وقد يكون في محله أحياناً مننا كوزارة إعلام، وعتب من الجهات المنظمة لهذه الأمسيات الفنية المصاحبة لمهرجان خريف ظفار. كيف أنت أيضا نظرتك لهذا الجانب؟ كيف تشوف اهتمام الجهات المعنية بإقامة الأمسيات واحتضان المواهب من الشباب أيضا؟
2: والله أبدا مو مقصرين، أبدا مو مقصرين.
1: موجود شوي تقصير.
2: لا أنا بالنسبة لي ممكن ناس ثانيين، أنا أبدا مو مقصرين. يعني أنا استضافوني في جلسات نغم. صحيح. أول جلسة. صحيح. نغم قامت في مسقط في وزارة الإعلام، كنا من الضيوف أنا والفنان مؤيد حبراس والفنان خميس البغدادي، واللي أخذونا من محافظة ظفار، وكانوا يعني من مختلف الولايات، كانوا 10 فنانين وأخذونا. ودائما هذا الحين أنا معكم، أنتم مو مخسرين.
0: احنا نحاول والله يعني كثر ما نقدر ان نوصل لكل من هو يبدع في مجاله، وهذه مساحتكم. احنا دائما نقول يعني هذه المساحه مساحه شبابنا العماني حقيقه اللي يبدع، ووجود اليوم الفن وحضوره في هذا الموسم الاستثنائي، وايضا حضوركم في مساحات مختلفه. الى اي مدى اليوم ايضا تشوف من المهم ان تكون في مساحات مخصصه للفنانين، حضور الفن، وكيف تلمسها اليوم في موسم خريف ظفار؟
2: والله على الموضوع هذا أنا اقترحت اقتراح دائما، كل ما أشوف بعض الفنانين عندنا في المحافظة اقترحت عليهم اقتراح، وأتمنى هذا الاقتراح هو اللي يوصل، أنه نعمل نادي. تمام.
0: حلو.
2: يكون نادي للفنانين، مختص الفنانين، نفس لما رحت الكويت كانوا عاملين نادي اللي هو نفس اللي هو زي نادي الفنانين، اللي هو يهتم بالمواهب. ودائما هم الجهات المعنية مو مقصرة، أنا شفت ورشات بيعملون ورشات، هم ما مقصرين. بس لما نتخصص بهذا الموضوع عندي فكرة كاملة مجهزة ترى.
1: ممتاز.
2: اللي هي نادي للفنانين، نستضيف موسيقيين متخصصين بتكنيك الصوت، موسيقيين متخصصين بتكنيك العزف كذلك. تمام.
1: إيه، وتأشر على مازن ولا من فيهم؟
2: مازن. أيوه. أستاذ كبير هذا ما شاء الله عليه، لكن ما يحب الظهور.
1: هو عازف معكم؟
2: أيوه عازف. هو عازف. عازف يعني. وجدا موهوب.
1: ممكن نسمع منه شيء بعدين، نعمل له مداهمة.
0: شوف يسوي لك. لا لا. خلف الكواليس.
2: أيوه
0: أيوه. ما شاء الله عليكم.
2: محظوظ جدا، كل لقاء أروح أقول هذه الكلمة. أنا جدا محظوظ بالدائرة اللي حولي، دائرة أصحابي.
1: مهمة جدا.
2: جدا مهمة، جدا مهمة.
1: على رأسهم الوالد، نوجه له تحية.
2: أيوه أيوه لازم. هو اللي دعمنا، وأول ما قلت له أريد أروح أدرس في الكويت حصلت بعثة من الحكومة وكذا أني أروح الكويت. قال لي روح. انطلقت.
1: ممتاز ممتاز. دراستك الآن بعثة من
2: بعثة من الحكومة.
1: كيف بدأت الفكرة وكيف حتى تحصلت على هذه البعثة أيضا؟
2: إعلان ينزل ينزلوا المعهد العالي للفنون الموسيقية من 3 سنوات وأنا تابع تابع تابع حتى نزلوا. بعد ما نزلوا يعملون مقابلة وتقريبا يقدمون من 40 شخص، من 30 إلى 50 شخص، ويختاروا من هذا الأشخاص ثلاثة أشخاص.
0: ثلاث أشخاص فقط. ممتاز.
2: هم بعثة على حساب الحكومة.
0: ممتاز.
2: الكويتية والعمانية.
1: احنا بنختم معك ختام فني، لكن هذه المرة نبغاك تعمل لنا ميدلي على الهواء مباشر، تعمل لنا كذا توليفة، 3 كوبليهات ولا 4، تختار انتقالات بين مجموعة من الأغاني، ونتركك مع المستمعين من يتجول في محافظة ظفار، هذه الأرض، هذه المعزوفة. هذا الخريف هو لحن الطبيعة. اليوم نستمع لزقزقة العصافير، لخرير المياه، لحركة أوراق الأشجار، هذه كلها ألحان. فأنت حاول تسمعنا شيء ينسجم ويتوائم مع كل هذه المعزوفات الطبيعية.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوباً في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
3: تعال تأمل المنظر، رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
2: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: زال هذا المشوار مستمر معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب. نتمنى لكم أكيد دروب سالكة آمنة حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم. يعني المشهد من أمامنا في ازدحام في جبل أتين أو سالكي هذا الطريق المباشر أمام الاستوديو. يستمتعوا طبعا الناس خلال طريقهم بجمال الجبال من الجانبين.
1: يا سلام، هذا الازدحام بركة وخير. صح. ورزق ودليل على أنه في فرص وفي استثمارات، وهذا مدخلنا للحوار الآن مع ضيوفنا في هذه المحطة، الحديث عن الفرص الاستثمارية والفرص للتبادل الاستثماري بين سلطنة عمان ودول الجوار. أيضا اليوم الحديث عن استثمارات بين شباب عمانيين وأيضا أشقائهم في دولة الكويت، أعمال تجارية تنشط في هذا الموسم وتمتد أيضا للمواسم الأخرى. ضيوفنا في هذه المحطة الأستاذ عبد الرحمن المليفي، مصور ومستثمر من دولة الكويت. مسي عليك بالخير، يا مرحبا.
2: مساك الله بالنور، يا هلا ومرحبا،
1: حياك الله.
2: العافية على هذه.
1: بين أهلك وأخوانك، سعيدين بتلبيتك الدعوة ووصولك معنا للاستوديو.
2: تامرون، ما سوينا شيء.
1: يا مرحبا. ضيفنا أيضا أستاذ موسى الزدقالي، مؤسس والمدير العام لشركة الصدى لتنظيم الفعاليات والرحلات. أهلا وسهلا.
3: أهلا ومرحبا فيكم، يعطيكم العافية. وبصراحة سعيدين أننا متواجدين معاكم، والأسعد أن اليوم عبد الرحمن يكون معانا وأهل الكويت معانا وأهل الخليج معانا.
1: أكيد. يا مرحبا.
0: أكيد حياكم الله معانا في الشباب والخريف، وإن شاء الله تكون هكذا مساحة نضيف فيها للمستمع الكريم. بداية يعني معك أستاذ عبد الرحمن، كونك زائر أيضا لموسم خريف ظفار، كيف شفت الخريف خاصة وأنك مصور ولك هكذا نظرة مختلفة لهذا الجمال؟
2: أنا الأمانة كنت أسافر دول كثيرة خارج الخليج، لكن دائما وباستمرار كنت أسمع في جمال خريف ظفار. حتى من الوالد كان دائما يكلمني عن عمان وظفار وجمالها، وكان يزورها بفترة وفترة، لكن للأسف ما رحت ولا مرة. هي مرة جيت فيها ظفار، صارت كل مرة للأمانة. وأنا حاليا
1: هذا من حسن
2: حظي، بالنسبة لي أنا أسمي ظفار أوروبا الخليج.
1: هذا الجمال ما يكتمل إلا فيكم أخوي عبد الرحمن، ما يكتمل إلا بزوارنا من أهل، يعني من أشقائنا، من أهلنا، من دول مجلس التعاون، من الدول العربية والإسلامية، من كل دول العالم. ما نسعد إلا بشوفتكم بيننا.
2: والله إحنا أكثر للأمانة، وبالنهاية إحنا قاعد ننتقل من الكويت إلى عمان في في في إطار واحد، يعني في في في عائلة واحدة.
1: صحيح.
2: يعني ما بعدت وايد.
0: صح بالفعل، ويعني اختلاف طبعا الأجواء سواء يعني بين الكويت وكذلك محافظة الظفار تحديدا أو حتى مختلف المحافظات في سلطنة عمان، وما يحمله هذا الموسم أكيد من جمال. انتقل للأستاذ موسى أيضا، يعني كونك مؤسس والمدير العام لشركة الصدى لتنظيم الفعاليات والرحلات، خلينا نتكلم شوية عن دور اليوم الشركة في استقطاب الزوار من خارج سلطنة عمان، ودوركم أيضا في الترويج لموسم خريف ظفار.
3: طبعا نحن أول شيء مكملين لهذه السياحة، ومكملين أن ننشر هالسياحة والهوية العمانية والثقافات والعادات والتقاليد الموجودة عندنا هنا في عمان، وبالذات في ظفار. اليوم خريف ظفار ما صار فقط لنا نحن كأمانيين أو خليجيين، اليوم شوف دول عالمية تحضر وتشهد هذا الحراك السياحي اللي جالس يصير في سلطنة عمان. فاليوم ولله الحمد يعني دورنا نحن لابد نساهم، بحكم أننا شباب عمانيين طموحين، نساهم إن كان في السياحة أو الاقتصاد العماني. عندنا توجيهات، عندنا نظرة خاصة في الفعاليات أو حتى الرحلات اللي تقام من استقطاب دول الخليج أو غيرها.
0: جميل.
1: نرجع لك أخوي عبد الرحمن، اليوم اللي يدفعك لزيارة محافظة ظفار وأنت مستثمر، أنت أوقاتكم تقاس بالمال، تقولوا تايم از ماني.
2: صح. أيوة. صحيح بالضبط.
1: بس ايش اللي يجذبك اكثر، هل هي المقومات السياحيه ام ايضا الفرص المرافقه والمصاحبه لهذا الموسم السياحي؟
2: للامانه انا قبل لا ادخل كمستثمر في ظفار كانت زياراتي ادرس فيها الامور واشوف النظره المستقبليه لظفار، لكن للامانه خلال السنوات الماضيه والقادمه باذن الله انا اشوف بان ظفار راح يكون لها مستوى مختلف تماما عن بقيه الخليج، لانك انت قاعد تجمع ما بين الطبيعه وما بين الحداثه، فيختلف معاك اختلاف كلي تماما انك تجمع ما بين الطبيعه وما بين الحداثه والمجمعات والفعاليات والى اخره. فانت قاعد تقعد في مكان انت مستغني عن الدول الخارجيه من ناحيه الطبيعه والشلالات والمناظر الطبيعيه وغيرها يعني. ما شاء الله تبارك الرحمن هنا عندكم شيء
1: الحمد لله
2: يعني الله يبارك. فايضا ضيف عليها الفعاليات والانشطه والتطور اللي قاعد يصير حاليا في ظفار، للامانه تطور انا يعني خلال سنه وسنه قاعد اشوف في امور فجأة قاعد تطلع. يعني أنا خلال 4 أو 5 سنوات ما كان في مشاريع مثل ما شاء الله تبارك الرحمن حاليا نوفا الغارف الواجهة ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: تعرف المواقع أكثر عنا شوف.
2: أي ما شاء الله تبارك الأوادة زرتهم كلهم ولازلت أزور أماكن جديدة. فاختلفت النظرة كليا في ظفار. فللأمانة حاليا أنا قاعد أشوف إلى الأمام وبالمستقبل القريب بإذن الله. أنا أشوف أن عمان راح يكون واجهة سياحية واستثمارية جميلة جدا جدا جدا. فعشان كذي وإحنا وين ما تكون هالأماكن موجودة ولا
0: لازم فعلا جميل جدا. لكن خلينا نعود شوية علي لقصتهم، قصة موسى وأيضا عبد الرحمن. إيش قصة العلاقة؟
4: أنا بخلي القصة.
1: يقولوا أقوى العلاقات تبدأ من مشكلة أحيانا.
4: والله هي تكون هي لا الحمد لله كانت يعني ولله الحمد علاقة طيبة. الشركة كان لها مجال وفعاليات في الكويت، بس انا بترك القصه عنده.
2: خلي الموضوع عندي.
4: ابيها من يعينها الحزه
2: بالضبط. انا للامانه شغال في التصوير فريلانس مثل الاستاذ الله يعطيه الصحه والعافيه خلف الكاميرا. فكان عندي اوردر من الاوردرات اللي كنت شغال فيهم فعاليه من الفعاليات، فقالوا لي عندنا فعاليه راح تغطي فيها ومن هالامور هذه. اتفقت رحت الفعالية هذه كانت تجمع تقريبا الخليج بأكمله.
1: وين كانت الله هذه تبارك الفعالية؟ الرحمن.
2: كانت عندنا تقريبا قريب من أبراج الكويت بالكويت. فرحت الفعالية طبعا التقيت مع ناس من السعودية من البحرين من عمان جميع الدول الخليجية كانوا موجودين ما شاء الله تبارك الرحمن. فالتقيت وياهم. أنا شخص يعني محب لأهل عمان. فشفت نفسي
1: محبة من الطرفين ولا
2: شفت نفسي فجأة مخطوف مع العماني.
0: مخطوف احنا يعني نخطف فعلا
2: للأمانة. للأمانة شفت نفسي سعيد بمعرفة هذه الناس وأيضا سعيد بمعرفة الدول الشقيقة الأخرى كاملة. لكن صارت العلاقة أخوية أكثر من أنها عمل.
1: من 2014 تقريبا وانتهى.
4: تقريبا 2014
2: نعم.
4: كان نحن رايحين ومنظمين، فقالوا لنا في مصور بيكون لا تجيبوا مصورين انت.
1: أيوة.
4: طالبين مننا التنظيم، فقالوا لا تجيبوا المصورين. فلما رحنا شفنا عبد الرحمن شال شنطته، الشنطة أكبر منك يا عبد الرحمن.
2: صحيح. بالنهاية
1: 12 سنة هذه.
4: قبل 12 سنة نعم. كان بدايات الشركة، الشركة تأسست 2012 بس ما شاء الله بعد سنتين رحنا للكويت نظمنا معرض كان بأمانة من المعارض اللي نفتخر فيها لحد اليوم.
0: وأنتوا قنعتوه يجي ظفار؟
4: وبعدين عاد هو صراحة يعني نحن مستغربين أن كل الشباب أوكي يجيوا ويروحوا معانا إلا هالإنسان
0: ما يجي.
4: يقول ما برجع بيتنا. وين ما ترجع بيتنا؟ رجع البيت. يقول لا
0: هذا بالكويت.
4: صار بأمانة يعني يتعلق فينا كثير ونحن تعلقنا بأمانة بهالشخصية الطيبة
3: وصار للحين هو يغطي فعاليات لنا هنا في عمان. يجي ويصور ويغطي لنا فعاليات. صحيح. وصار كل يعني يدوب يمكن في السنة مرتين يجي عبد الرحمن.
1: ما شاء الله
2: ما أنا
1: شاء
2: ما قاطع إلا بالخير. أنا دائما أقول حق موسى أنت مهما كانت الأماكن جميلة يعني إذا بنتكلم عن طبيعة ممكن في على على على يعني العالم بأجمعه في أكيد أماكن أخرى
1: أماكن كثيرة،
2: لكن بالنهاية أنت لو مثلا أنا أقعد معك في أي مكان، لو تقعدني إن شاء الله برا لكن القعدة معك إذا كانت مريحة راح تكون أحلى قعدة.
1: صحيح صحيح صحيح.
2: فما بالك إذا صارت قعدة مع شعب أنا أحبه وأرتاح له.
1: جزاكم الله خير. وأنتم كذلك بالمثل.
2: بيتي الثاني أنا بيت واحد هذا أسميه للنهاية.
1: هذه واحدة من اللي يسعى موسم خريف ظفار لتحقيقه، أنه يكون يعني محطة لكل الأشقاء، دول مجلس التعاون، دول العالم العربي والإسلامي، بأن يلتقي الأخ بأخيه. والسياحة سياحة العائلية، سياحة الأسرية، مثل ما ذكرت الجمال والطبيعة موجود في العالم، لكن نحاول قدر الإمكان مجتهدين وإن قصرنا في بعض الجوانب.
2: أنا للأمانة بدون اجتهاد، أنتوا شعب منكم وفيكم يعني هالشيء هذا بدون اجتهاد الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: سابقين بالخير. واحدة من الأشياء أيضا التي يعني يأتي بها الموسم هو الفرص الاستثمارية. صحيح. كيف تجدوا مثل هذه الفرص في جانب تنظيم الفعاليات والرحلات أيضا؟
3: شوف هذه الفرص ولله الحمد يعني السلطان هيثم يعني الله يحفظه ويجعله دائما تاج على رؤوسنا بأمانة. نحن من يومها شفنا الحراك السياحي لابد فيه فعاليات.
0: صحيح.
3: وسابقا بأمانة تشوف إن ما كنا نتنقل بين المحافظات ولا كنا نتنقل بين المحافظات، الحين تلقى مهرجان جرب الباطنة، مهرجان ظفار، مهرجان في مسندم، فالحراك جالس يمشي وفي فوائد كثيرة. هذه الفوائد مو بس لنا نحن كمنظمين فعاليات أو إن نحن نلمع السياحة.
1: أيوة.
3: لا، صار يستفيدوا منها. صحيح. الباحثين عن الأمل، أخواننا، أصدقائنا، أهالينا، أهل المنطقة. صحيح. اليوم لله الحمد أنا أذكر من 2012 كنا موجودين في صلالة سبعة سنة نحن موجودين في هذا المهرجان. لكن اليوم أفتخر أشوف شركات يعني عمانيين توهم بادين استغنوا عن الوظيفة، اشتغلوا على نفسهم. يعني اليوم لما نروح الغارف مثلا نشوف في يعني حاجة ممتعة. عندك ريفل نفس الشيء.
1: صحيح.
3: نشوف في هو ما بس استهدف هذه الفئة، لا استهدف فئات أخرى. وعندك نفس الشيء نحن مثلا في شركة الصدى نستهدف أكثر من كوفيات ومطاعم وغيره. جميل. للنشاط الاقتصادي بعد مو بس السياحي.
0: جميل. خاصة أنكم بديتوا يعني في وقت مبكر، يعني نتكلم عن 2012، كيف تلمس اليوم فعلا الحراك؟ كيف تلمس أيضا توجه الشباب لقطاع تنظيم الفعاليات وكذلك الرحلات؟ أتوقع أنه اختلف بالنسبة لكم. كنت ذكرت أن نقطة مهمة هو تفعيل اللامركزية في سلطنة عمان، وأصبحنا نشهد فعليا حراك كبير للمحافظات، فكيف نتكلم عن هذا الجانب وحراك الشباب في هذا القطاع تحديدا؟
3: الشباب والله بأمانة الشاب العماني يعني وين ما خليته يبدأ
0: طبعا،
3: وين ما كان نجم باستثنائي يعني. وسبحان الله ونحن جايين في السيارة جالس يذكر لي شباب، قلت له هذيل الشباب اليوم كلهم عندهم شركات
1: ما
3: يعني
1: شاء الله.
3: كانوا موجودين معنا في الشركة واليوم فتحوا شركات أخرى وهم صاروا رؤساء تنفيذيين لشركاتهم. فالحراك اللي موجود اليوم صار فيه تركيز في المساهمة وفي الاقتصاد وفي أنك أنت اليوم تنمي هذا النمو الاقتصادي السياحي بحيث أنك تجذب أكثر عدد ممكن. اليوم نحن نكون صريحين، لو ما في فعاليات في سياحة، ما في فعاليات، الناس بتجي ممكن تتمنظر لكن آخر الليل تبى تنزل مكان،
0: صح،
3: تبى ترتاح، تبى تشوف فقرات، تبى تشوف أشياء مثلا تحصل في هذا المكان. فالحراك تنظيم فعاليات من أهم الأشياء اللي تساعد في تطوير السياحة.
1: أنا أريد أسأل أيضا أخوي عبد الرحمن، محافظة ظفار فيها أجواء اجتماعية أيضا، عادات، تقاليد، أفراح، الأعراس، هذه وجدت فرصة أنك تشارك، أنك تحضر بعض هذه المناسبات الاجتماعية؟
2: إيه نعم، فضل الله صادفت قبل أمس صدف أن بيت فاضل الله يعطيهم الصحة والعافية كان عندهم عرس وحضرت عندهم العرس ما شاء الله تبارك الرحمن، عسى ربي يبارك لهم ووفقهم. وللأمانة التمست شغلة، أهل بوفار قريبين من أهل الكويت بالعادات والتقاليد
0: جميل
2: جدا يعني، والأريحية في في في في العرس والبساطة هذه هذه للأمانة التمستها يعني، ما حسيت اني رايح عرس غريب.
1: اي الحمد لله ابدا، احنا شعوب
2: ولا حسيت ان انا في تكليف وفي ثقل وفي
1: لا قربت أبداً البرعه ابدا. تعرف البرعه قربتها
4: امس نوع الماء شوي
0: حاول
2: صحيح
4: اللي
2: هي
4: ايوه اللي امس صار فعاليات
2: فن العماني أيوة. احنا غير عندنا
4: ما شاء الله اكثر شيء مشتهرين في اللويوه على قولتهم يعني
2: هذه اللي متعودين
4: اللي متعودين عليه
2: هذه اشياء جديده.
4: بس بامانه امس وهو نزل اول ما نزل قال يعني انا حاب اني اخوض هالتجربه لكن انا على قولتهم ما حسيت عمري ضيف.
1: وهو كذلك نعم
4: بيقول ابدا يعني تعرف الاعراس بعض الاعراس لما تروح بس هنا اهل ظفار وفي السلطنه إن لما يدخل معاهم أي شخص هو جاي يشاركهم الفرحة يشاركون الفرحة على طول
1: أكيد طبعا أكيد.
4: فأمس حتى لدرجة يقول لي المعرس جايني هو اللي يسلم
2: صحيح
4: يقول المعرس اللي جايني وفرض أنا أروح أسلم على المعرس المعرس اللي جايني. فقلت له هذا الشيء بتلاقيه هنا في ظفار وموسم الخريف تلاقي الزواجات كثيرة
1: صح. إيه صحيح.
4: فاليوم إن شاء الله موعود نفس الشيء
0: على
4: إن شاء الله
1: يحضر عرس ولا موعود إنه تزوجوه يعني
4: والله شوف نزوجه بيبلشنا هذا
2: لا هذا خلونا مرتاحين
1: الحمد لله نبغى يستقر نبغى يستقر في
4: أنا ودي والله بس أنا مفروض أصلا ما أكون في صلالة لأن الطاقم موجود في صلالة وأنا عندي أشغال في مسقط.
1: أيوه.
4: فياس يدق علي لازم تجي لازم تجي. قلت له يا ابن الحلال أنت مفروض ما تجي صلالة هالسنة.
0: جميل يعني جميل مثل هذا العلاقات يعني على مدار هذه السنوات ما صار بينكم كذا مواقف شيء قصة
4: ما تنسوها الرجال لكن في قصة صراحة أتوقع
2: هذا أقول أخليها عندي.
0: لا لا لا قولوا لنا
1: خلوها بيننا نحن والمستمعين بس ما تصير يعني.
2: في موقف من المواقف
4: غير
2: معلش عندي موضوع
4: طيب يلا
2: بعد ما خلصنا عمل من المعرض والفعالية فكان شاورت ربعي اللي معي
4: جبت الأقوى بعد
0: في ثنتين نسمعهم
4: أنا على بالي الأضعف أنت جبت الأقوى
1: لا نحن جالسين للمغرب هنا نسمع كل شيء
4: لا لا الظاهر أنه بنلغي
2: لا ما شاء الله تبارك الرحمن أول ما خلصنا المعرض والشباب أبدعوا الله يعطيهم الصحة والعافية شركة الصدى الأمانة كان صداها جميل في الكويت
1: الحمد لله.
2: فلما خلصنا المعرض بفضل الله على خير وصحة طلعنا من المكان فقلنا شاورت ربعي اللي معي الكويتيين فقلت لهم ها ايش رايكم وكذا مني منك كذا قلنا خروح سينما تالي نعشيهم
1: نغير جو شوي
4: نغير جو لكن هالجو ايش اقول لك
2: خلاص خلص الوقت عرفت يعني احنا طلعنا يلا بالليل فقلنا نروح سينما لحق على السينما نخلص نروح عشاء بعدها نريح
1: ممتاز
2: طلعنا السينما تمام طبعا الشباب قعدتهم من الصبح وشغل فعالية وكذا فطلعنا السينما أمورنا طيبة قعدنا الحمد لله ألف وشعر والدنيا مستمتعين
0: حلو.
2: أنا قعدت شفت المقدمة بسم الله يا هادي
1: أيوه
2: تول مقدمة مبلشة أشوف يميني وشمالي أنا بروحي قاعد الشباب كلهم مسدحين نايمين
4: أنا اللي أقول أنا اللي أعرف أنك أنت بس شفت ظهور من البطل ما أعرفه صراحة
1: أنتوا الأبطال
2: هم شافوا بس والله. اللي تن تن تن المقدمة
4: هو المشكلة ما بس كنا نحن الشباب العمانيين وبس شباب الخليج كلهم كلهم الوحيد اللي فاز طبعا هو ليش لأنه كان عنده الكاميرا ويبي يسوي تغطية لكن ولله الحمد قلنا نرفع عليك قضية لو نزلت
0: لا يعني وثق
1: هذا دليل انه الفيلم كان مريح جميل. كان
4: مريح جدا جدا
1: يعني
2: صحيح
1: جدا احنا ايضا بناخذ استراحة بسيطة نطلع للفترة الدينية وبعد كذا نرجع نكمل معكم هذا الحوار الشيق

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: برنامج الشباب والخريف.
4: يا حلم جاب ظفار عالي،
5: خريف ظفار شيطاني.
3: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
6: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار، ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
3: الشباب والخريف يومياً من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: هذه المساحة من الشباب والخريف لا زالت مستمرة برفقتكم مستمعينا وكل من يتابعنا، ونتمنى لكم إن شاء الله دروب سالكة وآمنة. نجدد الترحيب بضيوفنا في الاستوديو، الأستاذ عبد الرحمن المليفي مصور ومستثمر من دولة الكويت، وكذلك أستاذ موسى الزجالي وهو مؤسس والمدير العام لشركة الصدى للتنظيم لتنظيم الفعاليات والرحلات. حياكم الله معنا.
1: الله يحييك
0: من جديد. ختمنا بقصة ختمنا يعني قبل الأذان بقصة تحفة صراحة، وأتوقع أن هذه السنوات من الرفقة تحمل الكثير من التفاصيل.
1: والله تفاصيل كثيرة صحيح. ومن الأشياء اللي بأمانة صارت، يعني اليوم أنا أتكلم مو بس أنا وعبد الرحمن، علاقتنا صارت أم عبد الرحمن وأمي، أبو عبد الرحمن وأبوي،
2: علاقات أسرية،
1: لقاء أسري صار. اليوم أنت تتكلم عن الترابط الخليجي، هذا مو غريب علينا ولا غريب على الكويت ولا على دول الخليج أبدا، بالعكس يعني صار ترابط قوي بيننا وصار في معرفة قوية. واليوم ولله الحمد نشوف هالشيء انه هو يجي علينا خفيف ونحن نروح لهم خفيف، ويكون في حاجة يعني دائما نعمة بيننا وبينهم وقلوبنا مع بعض كخليجي.
3: صحيح صحيح
2: الحمد لله.
3: والأمانة بفضل الله يعني لما يكون معك صحبة بهذه الطريقة روحتك لهم وجيتهم لك تكون مريحة.
2: الحمد لله
3: ما في هذاك التكلم، ما في ذاك التعب، ما في منك وفيك سارة وخلاص ربع قالك وفوانك بيتك أمورك طيبة، فالحمد لله.
2: اليوم السائح الكويتي إيش اللي يبحث عنه لما يجي إلى محافظة ظفار، وأنتم يعني تسيرون رحلات سياحية بين سلطنة عمان وأيضا صحيح دولة صحيح الكويت؟
3: إحنا ناس أو شعب بشكل عام للأمانة نحب المناظر، نحب الأشياء الجديدة، نحب الفعاليات، نحب الأكشن. وين في فعالية عند وجهك الكويتي معروف فيه ده ما شاء الله تبارك الرحمن يعني. فللأمانة نحب هذه الأمور. فأكثر شيء يسألوني عن الزوار، والله شنو فيها صلالة، شنو فيها ظفار، شنو فيها كذا، فأبدي أذكر لهم تمام الأمور الحديثة الحالية اللي طالعة موجودة، مثل ما ذكرت لكم الغارف ونوفا والعودة للماضي وغيرهم ان شاء الله تبارك الرحمن. للأمانة
0: أنا فعاليات كثيرة
3: يعني إيه فعاليات يعني صارت بشكل يعني انا صار لي حاليا 11 يوم انا جاي صلالة، للحين انا مو قادر اخلص من الفعاليات ما شاء الله تبارك الرحمن. فدائما يسألوني كانوا عن الامور هذه، فكنت احول لهم أو أعطيهم الجدول كامل مكتمل فيجون ويهتمون في الأمور هذه بالكامل. غير أن أنا بالنسبة لي للأمانة خصوصا شركة الصدى أستاذ موسى الزجالي تعاملت معه شخصيا لأجل أسباب مختلفة. من أهم هذه الأسباب لما أتعامل مع شركة سياحية تكون موجودة في الدولة الأخرى، من أهم الأمور أن تكون هذه الشركة مثقفة في بلدها، مثقفة في المناطق
2: اللي التاريخية الحضارية الثقافية،
3: فيوثق
1: الفكرة لها أكثر
3: بالضبط، فدائما يكون مثقف في الأماكن، مثقف في العادات والتقاليد. فهذه الثقافة الناس لما تروح مكان ممكن تقعد مدة ساعة ساعتين ثلاث ما تحس فيها لما يكون فيها كلام مثل الثقافة، هني حصلت مثلا موقف كذا هني كذا، فيختلف معك اختلاف كلي، الوقت راح يمشي وياك بشكل أجمل، تتثقف على الدولة اللي انت رايح لها. فللأمانة يعني شركة الصدى من الشركات اللي أنا احترمها من هذه النقطة، احترام كلي. غير التنظيم والأمور هذه ما شاء الله تبارك الرحمن هم بروفيشنال سواء هني بعمان سواء شغلهم أنا شفتها عندي بالكويت، فالله يعطيهم الصحة والعافية، عندهم هذه الثقافة، عندهم التقديم المميز. وأنا شخصيا طلعت معهم كذا برنامج سياحي قبل لا أجيب الناس حق الشركة وأكون معهم
2: اختبار
1: متشارك. قلنا له خلاص يا رجل تعال ادخل واستفيد. تعال أنت اليوم تجيب لنا يعني شباب من الكويت جايين يقصدوا هذا المكان. بأمانة الشعب الكويتي دائما لما يجي الخريف يقصد أشياء غير الطبيعة. يقصد المجالس، يبي يشوف المجالس صحيح. بين الديوانيات عندهم صحيح. وعندنا صحيح. يقصد الجماعات، الجلسات، غير كذا يقصد الصوغات العمانية.
0: جميل.
1: اليوم اللبان يصل عندهم بس ما مثل الجودة اللي صحيح. هو يجي يجربها هنا
2: أيوة.
1: ويجربها بنفسه. يعني يا ما جبنا عوائل ويا ما جبنا يعني شهر عسل طلعوا الجماعة جيوا هني.
2: ما شاء الله.
1: اليوم عمان ما بس خريف صلالة لمجرد شباب وحتى جروب بنات جيوا كذا مرة جبنا.
3: أنا بالنسبة لي العادات والتقاليد دائما الكويت فيها شعب الكويتي فيه فضول في العادات والتقاليد، يحب أيوة. يعرف، يحب يستكشف، يحب يشوف، يحب الأمور هذه.
1: هذا مو غريبة.
3: غير أن مثل ما قلت ما شاء الله تبارك الرحمن الظفار مميزة في العطور، في اللبان، في الأمور هذه كلها ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: هذا لأنكم شعب أصيل ويحب أن يتعرف على أصالة الشعوب الأخرى
3: ويحب أن يأخذ المصدر من مكانه.
2: ممتاز.
1: الثقافة المتبادلة بين الكويت وعمان، أجدادنا وأجدادهم، التبادل التجاري الاقتصادي اللي كان جالس يصير. اليوم لما نجي انا عن نفسي لما اجي اجلس مع كبار السن في الكويت اذكر لي قصص كيف وصل لصلالة في زمان نحن يدوب من خريف صلالة يعني الناس بعدها ما فهمت. الكويتيين اهل فرطشة، اهل بحر أيوة.
2: يعني احنا نستذكر دائما الزيارة الكريمة اللي سمو الشيخ الراحل صباح،
3: الشيخ صباح الله يرحمه أيوة. بالشويمية
2: يعني كان صحيح. من الزوار الدائمين لمحافظة ظفار
3: صحيح. صحيح.
2: سواء في موسم الخريف أو في غير الموسم كان فعلا يزور الشويمية،
3: كان يحبها، يروح الحداك صح
1: كان يعني يحبها ويقول لك أفضل منطقة أو دولة أسافر لها هي شويمية.
2: ولازالوا الآن يعني السياح الكويتيين يقصدوا محافظة ظفار لصيد الأسماك في خارج.
3: أنا والدي من الناس اللي تروح شويمية على طول.
2: يا سلام.
3: الحداق
2: ها
3: إيه لأن قلت لك أنا فضل الله تأسست من الصغر دائما على هذا الكلام إن أهل عمان أهل عمان، فكانوا يسولفون لنا آبائنا عن أهل عمان. إحنا يمكن يعني على جيلي أنا ما لحقت عليهم لأن كانوا عايشين بيننا منا وفينا، فأنا جيلي ممكن ما لحق، لكن كان أبوي جدي عمامي جميع العائلة اللي عاشوا مع العمانيين كانوا يقولوا لي، فكان عندهم بالنسبة لهم العمانيين غير تماما. لين صدفت موسى الله يرضيه الصحة والعافية وعرفت العماني ويت عمان.
2: أكد الموضوع ولا غير الفكرة؟
3: لا مؤكد مؤكد. وهو خطفني إلى عمان خلاص صارت بصمة بالنسبة لي عمان.
0: جميل جميل جدا. أيضا يعني أستاذ موسى يمكن ذكر نقطة جدا مهمة أن كيف اليوم الشركة تحرص على تقديم الثقافة، التاريخ، الإرث العماني من خلالكم، يعني من خلال تنظيم هذه الرحلات. بالعادة على ماذا تحرص ضمن جدولة الرحلات للزائر لموسم خريف ظفار؟
1: سؤال مهم جدا وجميل بأمانة. نحن دائما في عندنا فريق إعداد في هذا الشيء، وفي عندنا طاقم يقوم قبل ما تصير أي فعالية، قبل ما نسمع نسوي لنا مسح كذا كلي إيش اللي ممكن يطلع منه هذا الزائر من محافظة ظفار. إن كان نحرص على الثقافة، يعني يا ما طلعنا وطبخنا بنفسنا وجبات عمانية، يعني أمس يعني من ضمن الوجبات اللي أمس الشباب شافوها كيف تنطبخ وشافوا كيف وجبات كثيرة في صلالة، المقديد،
2: المقاديد،
1: المقاديد،
2: المعجين،
3: المضبي، المغبي، ما شاء الله أنتوا أكلاتكم هني باللحم الله يبارك،
1: يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. وكان في منافسة
3: صحيح.
1: إن هم كيف يضبطوا هذا. على فكرة ترى عبد الرحمن شيف يعني
0: أحب
1: يعني الطبخ والرحلات،
3: هذا جانبنا الخاص هذا.
2: إلى اليوم السائح فعلا يبحث عن التجارب هذه، تجارب الطبخ، تجارب اللباس العماني، الأزياء العمانية وغيرها أيضا.
1: هذه عاد فيها كثير من الزي اللي هو يلبسه، إن كان الزي لما يتنقل في مسقط أو هنا في صلالة.
2: ممتاز.
1: وإضافة نحن نفس الشيء نريد السائح لما يجي خفيف فاهم الفكرة قبل ما يجي، نرسل له الجدول الترفيهي، الجدول الثقافي، الجدول العادات والتقاليد، نوزع هذا كله بحيث إنه هو لما يجي عارف إيش راح يحصل.
2: ممتاز ممتاز.
1: ما نريده هو يتعذب يروح مثلا يبحث وفي الأخير يحصل معلومة غلط أو معلومة يدوب ها ممكن نحاول حتى
2: لا مسؤولية، هذه مسؤولية
1: التصوير انه هو عارف الكلمه اللي بيقولها بحيث انه هو يعطي متابعينه شيء جميل في الاول.
3: صحيح، وللامانه عندهم شغله جميله، يعني عندهم يعني تمشيط للمدرسة للمنطقة كاملة. أيوة. يعني مثلا ظفار من اليمين للشمال يمشط لك

0: قادمة سواء الكويتيين أو الخليجيين قادمين في استثمارات بشكل أكبر مما حتى أهل ظفار ممكن يستوعبون، لأن للأمانة حاليا لما أنا قاعد أمشي وأنتقل من مكان لمكان قاعد أشوف التطوير في الطرق في المشاريع في يعني بشكل لا يوصف ما شاء الله تبارك الرحمن. فهذه نقطة يعني الواحد إذا ينظر لها بشكل جدي أكثر راح يشوف أن الاستثمار اليوم قبل باكر أفضل له من ناحية الأسعار الاستثمار على المدى البعيد أفضل لك أن أنت تأخذ في الوقت الحالي قبل الوقت البعيد، لأن الوقت البعيد بس يستقر الوضع راح يختلف معك
1: يختلف طبعا
0: كل شيء تماما
1: طبعا.
0: فللأمانة أنا أنصح الخليج بأكمل أن يشد حيله في ظفار،
2: ونحن مرحبين بكل تأكيد بكل
1: أكيد وحياكم الله، وهذا مكانكم مثل ما قال أستاذ موسى. إحنا في الدقيقة الأخيرة من عمر هذا الحديث وهذه الحلقة تحديدا من برنامج الشباب والخريف، سعدنا جدا بوجودكم معنا في هذه المساحة، أستاذ عبد الرحمن المليفي مصور ومستثمر من دولة الكويت، وكذلك الأستاذ موسى الزجالي مؤسس والمدير العام لشركة الصدى لتنظيم الفعاليات. شكرا لكم على وجودكم معنا في الشباب
0: والخريف. الله يعطيكم العافية وأشكركم جدا على حسن الاستضافة
1: واجب.
0: وأشكر سلطنة عمان حكومة وشعبا وعلى رأسهم السلطان هيثم آل سعيد الله يعطيه الصحة والعافية ويطول في عمره، وأنا ما أتمنى حق دولتي الثانية إلا كل خير، وأنا أشوف أن عمان لجدام إن شاء الله من أهل لأعلى بإذن الله،
1: بإذن الله
2: بين أهلك وأخوانك، وسعدنا بهذا الدقائق.
3: شكرا لكم يعطيكم العافية. نحن نقول لكل المستمعين اللي ما حزم شنطته يربط شنطته ويجينا لظفار، لأن ظفار فيها
2: رسمي
3: شيء كثير من المتعة من الثقافة ومن العادات والتقاليد.
1: إذن بهذا الحديث نختم حلقتنا لهذا اليوم، رافقناكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة علي صعر مريم البداعية،
2: في الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم الفارسي والمهندس سالم العرفاتي،
1: أما فريق هندسة النقل الخارجي المهندس يوسف البلوشي والمهندس عمار الرئيسي،
2: محتوى الإلكتروني حمد الفرعي والمهلب العمري،
1: تحيات خالد الشنفري في التنسيق والمتابعة،
2: في الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل،
1: وهذه تحيات مخرجنا هزاع الراسبي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

أموت من اشتياقي حي، وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: احبك وانت تدري.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: ستوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساكم بكل الخير مستمعين الكرام في برنامج استوديو 5. 11/0/1448 للهجرة، 26 يوليو 2026. لا تفيد وايد على الموسيقى لما أتكلم يا منتصر، كذا أضيع أنا. خلي الموسيقى شوية كذا تعطي حياة. مساء الخير ومساء البدايات الجميلة لكل من يرافقنا في أول أسبوع من أسابيع طبعا شهر يوليو. حياكم الله مستمعينا، لكل من قاعد يعيش أيام حلوة، أيام جميلة، نعمتوا بالرحمة. بعض الولايات فيها هطول أمطار في هذه اللحظة، ولاية المضيبي ما شاء الله تبارك الرحمن، المشهد آسر جميل. وإحنا نقول شو السالفة اللي صايرة في مسقط، الأجواء كذا مغيمة وشوية هادية وحلوة بعد. ونقول أكيد لكل اللي قاعدين يسمعونا وهم الحين في محافظة الظفار مع الضباب وبين الرذاذ ومع الأصوات الجميلة الهادية، دائما نقول حياكم الله معانا ونمسي بالخير على كل الأشخاص اللي متجهين الحين إلى محافظة الظفار. نسأل الله أنها تكون لكم رحلة آمنة، وصول مطمئن بإذن الله. ودائما نقول بعض الأشياء الحلوة تستحق أن إحنا نعطيها وقت وأن نصبر عليها، مثل الروحة إلى محافظة الظفار. لا تستعجل، وبإذن الله الأماكن الجميلة تنتظرك. وحيا الله بكل من قاعد يتابعنا من محافظة مسقط ومن كل الولايات والمحافظات، سواء كنت تسمعنا في الشغل ولا في الدرب ولا قاعد مع ربعك ولا قاعد تستمتعون وتسمعون أشياء حلوة. نقولكم هذه المساحة لكم ونهديها لكم بما أن ذكرنا محافظة الظفار.

عشت الأجواء مثل ما احنا عشناها في استوديو إذاعة الشباب في وزارة الإعلام في مدينة الإعلام في القرى مستمعينا، أتوقع عشتوها. هذه من الأغاني الجميلة وأيضا الترند الحين حاليا، يعني أنا أتفاجأ لما أسمعها، يعني يرددونها مع عمانيين ما شاء الله بيجيدونها تبارك الرحمن، وحافظين كلماتها الظاهر قاعدين عليها قاعدة وهم قاعدين يذاكرون. خلينا أكيد ناخذكم إلى موضوعنا لليوم اللي بنتكلم فيه واللي بنستقبل فيه اتصالات ورسائل واللي نشرنا عنه قبل شوية مستمعينا. نتكلم عن الجيرة والجيران، يقولون الأولين الجار قبل الدار، ونقول مساء الخير لكل اللي قاعدين يسمعونا وهم في بيت جيرانهم وهم رايحين الحين مع جيرانهم أو ما زالوا محافظين على علاقاتهم الحلوة مع جيرانهم. دائما يعني زمان أول يقول لك كانت البيوت متجاورة والقلوب كانت أقرب، وكان الجار حاضر في كل تفاصيل جاره، يشاركه في الفرح قبل الأتراح، يوقف معاه في الشدة، يعني حتى أهل الحي كلهم يصنعون ذكريات جميلة، ولكل موسم ولكل اللحظات كذا المناسبات في خصوصية أيضا يعيشونها بتفاصيلها ولهم كذا صورة جميلة. اليوم يمكن تغيرت أنماط الحياة وأساليب الحياة، المدن صارت أكبر، أصبحت الخصوصية أكثر، فهل من وجهة نظرك اليوم تغير معها قيمة الجار نفسه؟ في حلقتنا اليوم بناخذ هذا الموضوع، من هو الجار اللي ما زال يعيش في ذاكرتك والمواقف اللي ما تنساها منه؟ من الجار اللي ودك تتصل علينا الحين وتقول أنا حابة أقول حق جاري فلان لما كنا ساكنين في المكان الفلاني وكنا جيران، شكرا لأي شيء وأنك كنت أجمل جار. أحيانا في ناس دائما لما تروح تسكن أو تشتري بيوت دائما تسأل عن جيرانها، فاحنا نقول دائما اللي حالة الظروف بينهم أو بين جيرانهم رسالة ولا كلمة حابة تعبر عن مدى حبك، شاركونا في هذه المشاعر الجميلة لعل صوتك يوصل له من خلال أثير إذاعة الشباب، واللي قلبه أكيد بيوصل، وإن ما وصل لقلبه أكيد في حد يعرفه وبيقول له ترى فلان ذكرك اليوم على الهواء. فخلونا نترك أثر طيب لجار عزيز على قلوبنا ونقول له هلا بالجيرة الحلوة اللي اشتقنا لها. شاركونا قصصكم وذكرياتكم ورسائلكم عبر الواتساب على الرقم 724-2009 وعلى الاتصال على الرقم 24-6981-5.

0: تحية لكل جيراننا اللي كانوا ساكنين في الوطية، جيراننا تحية لكل جيرانكم. أكيد في شخص مميز عزيز على قلبكم، وناخذ مشاركة لموضوعنا لليوم على 2-4-6-9-8-1-5-1 للي يسمعونا ومتمتين الموجة الحين وقاعدين نازلين من الجبل من أرزات أو من لسان. زينب وأسرتها الكريمة، سجود وسجى وسراج، يحيى، سامي، تحياتنا لكم والله يسعد أيامكم. ناخذ مشاركة ونقول مساء الخير.
1: مساء الخيرات والبركات والرحمات مشاعل
0: والطيبات والسعادة، الله يسلم حالك ويبقيك. شو أخبارك؟
1: أم لؤي
0: معروفة، المعروف لا يعرف.
1: الله
0: حياك الله يا أم لؤي.
1: الله يسعدك يبارك فيك يا رب. كيف صحتك؟
0: طيبة.
1: نورتي تلفزيون السلطنة على برنامج
0: الناس والخريف. الله يسعد نوركم وضيكم،
1: برنامج ممتع.
0: تسلمين قلبي، الله يسلمك.
1: كيف كانت إجازتك عاد؟ يعني طبعا
0: ما كانت إجازة، كانت رحلة عمل.
1: لا أم سوري، يعني هي رحلة عمل، أقصد مهمة عمل، لكن كيف كانت رائعة؟
0: كانت جدا رائعة، جدا جميلة، بالأخص أنك تشتغلين مع طاقم جميل، يعني كلهم عمانيين شباب من محافظة ظفار، من محافظة مسقط، جهود ما شاء الله.
1: هي منظومة متكاملة، سبحان الله، منظومة متكاملة من طاقم العمل، من المخرجين، من الناس الطيبة، من وجود طيبة، من المناظر ولا أروع، من يعني ما في شيء خطأ.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، إن شاء الله دوم
1: الله يسلمك.
0: وتروحين وتزورين الأجواء الجميلة اللي في محافظة ظفار.
1: والله صدقي عاد إنه العام الماضي تقريبا شوف سنويا، يعني إن شاء الله أحبها أصلا قبل لا أدخل مدرسة. وعندي ذكريات حلوة بصلالة، تخيلي عاد. إي والله يعني سبحان الله، قبل حتى لا أدخل أول ابتدائي. فمن عشاق ظفار وسبحان الله يعني أقدار
0: ما شاء الله. إن شاء الله تزورينها
1: ظفار وعنده خلاص صار هناك في وجود بيت وحد من الخوات، والأمور طيبة يعني سهلت الأمور.
0: لو عنك أنا شادة الرحال من شهر 7، خلاص من بداية 15/7 مروحة.
1: والله سبحان ترى ظروف العمل،
0: العمل صحيح ارتباطات،
1: بس إنه الأمور طيبة إن شاء الله. إن شاء الله أنا والله هالمرة جات كذي حاطة في مخي على شهر، على وقت ما بعد الخريف.
0: يا سلام، موسم الصرب جميل جميل جميل،
1: لأن كثير إحنا كثير من نروح 7 و8، بس هالمرة لا، في مخي على أسبوع كذي واحد على الصرب ورب الميسر.
0: لا تفوتين، أنا أقول وايد الأجواء حلوة.
1: إن شاء الله خير.
0: إن شاء الله. كيفك مع الجيران؟ كيفك مع الجيران؟ ومن الجار اللي ودك اليوم يعني تتذكرين؟
1: جيراني من وأنا طفلة إلى يومك هذا
0: ما شاء الله،
1: يحفظ لجيراني ويحفظ لأحبابي.
0: آمين يا رب.
1: أعرفي عاد إحنا ولدنا في مسقط بالنفس. كانت تعرفي منطقة يسموها الصبارة أو الدلالين،
0: معروفة
1: هذه المنطقة مباشرة، وين شفت كيف يعني في وين معالم فيهم، أهم المعالم كان فيها أول مدرسة اللي هي الزهرة وشمساء الخليلي والمستشفى السعادة، اللي هو تقريبا جميع المناطق اللي قريب من مسقط ولدوا فيها من هذه الأيام. يعني تعرفي خصوصا حارتي أنا اسمها حالة الصبارة، وهذه كان شيخة اللهم يسكن جناتنا.
0: آمين يا رب.
1: كان الشيخ حمود بن حميد الجابري، اللهم يا رب يجعل يعني قبر روضة من رياض الجنة. الصديقي كان أهل الحركة لها. تخيلي من طيبة هالإنسان وأخلاقه العالية، مع أنه ما كان متعلم إلا شيء بسيط، كان فقط يتعلم القرآن ويقرأ القرآن بس، ما دخل المدارس وإلى آخر، لكن الأصالة والقيم والمبادئ والشهامة في قلوبهم سبحان الله. فتخيلي إنه في أيام ما يبش الناس يتبشروا بالرطب مثلا، تخيلي أول إذا فقط وصل من البلد حد جايب له رطب، تخيلي إنه يوزع لبيوت الجيران على أعدادهم. إذا بيت فيه 5 أشخاص يعطيهم 5 رطبات يبشرون فيها، إذا 10 أشخاص. تخيلي يعني تخيل ان اختي اللي اكبر مني دكتوره ام عبد العزيز، هذيك الايام كانت اول من اوائل الناس اللي راحوا، يعني ايام الثمانينيات وجت بعثه دراسيه يعني خارج السلطنه. فتخيلي هو يعني احساسه بالمسؤوليه ان هذه بنت من بناتي
0: ما شاء الله.
1: تخيلي كان اسبوعيا اتصل فيها وهي برا الدوله. يعني تخيلي لهذه الدرجه كيف الترابط، التلاحم، التعاطف.
0: يسأل عنها كيف أحوالها، يطمن عليها.
1: والله تخيلي هي مش بنت، هي فقط بنت جارة لكن انا كاول وحده مو متعارفه. تخيلي.
0: طيب من الجاره اللي اليوم ودك كذا يعني
1: لا
0: قولي؟
1: خليني ما شبعت، انا ما شبعت
0: هاتي هاتي
1: الجيران
0: يلا قولي
1: هاتي دقائق الله يخليك.
0: قولي.
1: تخيلي ان جيراننا والله من كذا بيوتنا متراصه على بعضها في ايام الايام الحر، تخيلي ان احنا نقفز جارنا اطفالهم يقفزوا على على يعني على سبحان على سطحنا واحنا نقفز عندهم. تخيلي يعني لهذا الدرجه. تخيلي حتى
0: قرب البيوت
1: ياسمين.
0: بسبب قرب
1: أيوة
0: البيوت
1: والجدران.
0: كان
1: واحد من النوع اللي يحب الياسمين دائما يشتري الياسمين، فنتشارك مع جيراننا عيالهم يلا هم يفرشوا في السطح، يعني ايام البراد نفرش في السطح، فهم نعطيهم الياسمين اللي عندهم اللي عندنا نشاركهم فيه. تخيلي لما ايام العيد امي انا مثلا تحمي بنات الجار على الجار تخيلي في الولاده. والله والله يا اختي الغاليه انه في مثلا جات النصارنا زاد عندي عند امي مولود مثلا فامي تكون مو موجوده، تخيل
0: نعم.
1: جارتنا الله يحفظهم ويرحم اللي توفاهم
0: الله يرحمهم
1: يجي للبيت اللي تعمل الغداء اللي تنظف اللي تسوي. تخيلي
0: يعني ما تكون الوحده محتاجه حق لازم ان امها قريبه منها ولا اهلها، هم ناسها واهلها الجيران.
1: وعلى فكرة ليومك هذا من إحنا أطفال ليومك هذا اللهم لك الحمد والشكر ما زالت علاقتنا متواصلة، اللي صار عند عيال وأحفاد
0: يا سلام
1: وإحنا
0: يا
1: متلازمين
0: سلام. حييكم
1: يعني فرحة فرحة فرحتهم فرحتنا فرحتنا فرحتهم حزننا حزنهم حزنهم حزننا.
0: هاي
1: ليومك هذا
0: الله يفرح
1: الله على هذا وكبروا عيالنا وصاروا عيالنا أصدقاء عيالهم يا سبحان الله، فإحنا أسرة واحدة كأبيت واحد.
0: يا سلام إن شاء الله دوم يا رب القلوب قريبة.
1: شديد أيام الطفولة هذا صار شديد أيام الطفولة، بس حاليا وين ما الله كتب لنا سكن اللهم لك الحمد أنا حاليا بالثامنة المعبيلة والله جيراني نور عيوني الله يحفظهم ويبارك فيهم ويجعلهم الخير فيهم في عيالهم اللهم لك
0: آمين يا رب.
1: يعني
0: انت الظاهر انك حبوبة وتخالطين واجتماعية وتدخلين وتبادرين.
1: شوفي يعني هذا تقريبا مش بس انا، هذا تقريبا كل اصحابي واحبابي نفس الطبيعة سبحانك ربي، يعني كأن اصير على شكلها تقع هذا اللي صار عندي اللهم لك الحمد.
0: الحمد لله الحمد لله الله يقرب قلوبكم. واحيانا تعرفين من اللي قرب الجيرة الحين في هالزمن؟ العيال الاولاد هم اللي
1: يلعبون مع بعض
0: يلعبون مع بعض يمكن مدرسه واحده يروحون المسجد مع بعض هم اللي يعرفون الاهل بعضهم البعض.
1: انا بالنسبه لي لا انا اكثر ازور والله عندي بنتين بس انا اكثر ازور جيراني وعرفتهم طبعا اكيد عندهم بنات من عمر بناتي، لكن انا كثير صراحه اكثر ابادر اني ازور وتعرفي هالجيل لا ماما انا شيء تعبانه لا ماما انا والله عندي جد ثاني، فتحسي انه ما حد ما يشاركك الزيارات. انا لا ما اهتم، اول ما احس انه مر في مخي ان اشوف جارتي على طول رساله موجوده اروح لها.
0: يا سلام
1: يعني انتهى الكلام.
0: يا سلام عليكم والله يجمعكم على الخير. انا اعرف يعني واحده من الاخوات تقول احنا كل ثلاثاء نتجمع في حديقه نتريق فيها الجيران، يعني الجارات يروحن كل وحدة تاخذ حاجة، وقبل أي مناسبة قبل رمضان قبل العيد كل وحدة تهدي الثانية هدية، فجميلة هذه العلاقة جميلة جميل هذا التواصل.
1: جارتي حبيبتي أم المؤتمن هذه ما يمر رمضان إلا وهي تهديني، ولما أنا أتذكرها راح أهدي أسويها يعني، فالحمد لله.
0: الله يديم العشرة إن شاء الله يا رب.
1: الله يا سلام ربي يحفظ يا أحبابي وأحباب وجيران يا رب.
0: آمين يا رب الله يديم العشرة يا أم غيث، وإن شاء الله دائما كذا نشوف ونسمع
1: يا عمري أم لؤي
0: أم لؤي أم لؤي ونسمع دائما هذا الحوار الطيب والعشرة الطيبة.
1: الله يسعدك يحفظك حبيبتي مشاعل ويباركك في أوقاتك كلها وفي جيرانك وأحبابك وأصحابك.
0: وياكم يا رب وياكم إن شاء الله.
1: أنا سعيدة جدا أن أكون أشارككم هذا الموضوع اليوم من أفضل المواضيع اللي أسمعها اليوم
0: على الجرح على الجرح مرة، لأنك أنت تحبين أصلا الجيران وتواقة دائما، وأتوقع اليوم مشتاقة بتروحين عند من اليوم؟
1: تخيلي عاد والله إني حاليا راح أقضي مشوار لكن في مخي جارتي والله في مخي جارتي.
0: شو حابة تقولي لها؟
1: والله إني كلهم ما بدون استثناء.
0: طيب شو حابة تقولي لهم للي يعرفون أم لؤي؟
1: جارتي على عين وراسي وأحبهم من خاطري وربي لا يجعلهم اي شيء يعني الله لا يضيق خاطرهم وربي مع دائم بالخير والمحبه يا رب.
0: امين امين
1: سند يعني نكون نساعد بعض البعض في كل
0: الظروف والأوقات إن شاء الله يا رب.
1: الظروف
0: الله يجمعكم على الخير. مشكورة يا أم لؤي، شكرا جزيلا
1: الله
0: لك.
1: الله يسعدك ويبارك فيك، تسلمي لي حبيبتي
0: ويحفظك إن شاء الله ويومك أسعد.
1: الله يسلمك، شكرا،
0: بارك الله فيك. أحسنتي، مشاعر جميلة قاعدين نسمعها، وأكيد آراء مختلفة بنسمعها عن موضوع الجيرة. هل تغير مفهوم الجيرة في الفترة الحالية مستمعينا؟ من هو الجار اللي تشتاق له واللي لك ذكريات معاهم ودك تقولهم كلمة طيبة عن طريق الأثير؟ ونسمع منكم ونقول دائما ربي يقرب القلوب مهما تباعدت البيوت. الله يسعدكم وتواصلي معاكم.

متواصلين مع كل الأحب اللي قاعدين يسمعونا ومثبتين على أثير إذاعة الشباب. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1963 أطلق العالم القمر الصناعي سينكوم 2 أول قمر اتصالات متزامن مع دوران الأرض في خطوة لم تكن مجرد إنجاز علمي بل كانت بداية عصر جديد للإعلام والاتصال. قبل ذلك كانت الأخبار تعبر الحدود ببطء والصورة تحتاج إلى وقت طويل حتى تصل، أما اليوم فبضغطة زر ينتقل الصوت والصورة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في اللحظة نفسها. هذا التطور لم يغير التقنية فقط بل غير مفهوم الإعلام نفسه، لم يعد الإعلام مجرد ناقل للخبر بل أصبح حاضرا في قلب الحدث، ينقله مباشرة ويقرب المسافات بين الشعوب ويجعل العالم أقرب من أي وقت مضى. من هنا ندرك مستمعينا أن تطور الإعلام لم يكن وليد يوم وليلة بل هو رحلة طويلة بدأت بخطوات صغيرة حتى وصلنا اليوم إلى البث المباشر والمنصات الرقمية والتغطيات اللحظية التي نعيشها كل يوم. لعل اليوم أكيد إحنا ننقل أيضا زملاء ينقلون لكم في برنامج الخريف أو الشباب والخريف أو عن طريق التلفزيون البرامج المختلفة والمشهد من ظفار هذا الوسم اللي أطلقتها وزارة الإعلام اللي ينقل لكم صورة خريف ظفار إلى كل بيت داخل سلطنة عمان وخارجها. ندرك قيمة أن هذه الرحلة الطويلة اللي بدأها العالم قبل أكثر من 6 عقود ما كانت بتوصل لنا صورة الرذاذ وصوت الطبيعة فرحة الزوار إلى المشاهد والمستمع في اللحظة نفسها. لم يكن الأمر ممكناً لولا تلك القفزات التي شهدتها عالم الاتصالات والإعلام. أخذكم مع الجديد لمؤيد حبراس.

0: من الشخص اللي ودك تقول له ارفق بحالي. يا سلام يا سلام عليكم، تحية لكم مستمعينا مع هذه الأغاني المختلفة والمنوعات الجميلة اللي ناخذكم فيها بين محطة وأخرى. تحية لزميل عدنان الميمني، عدنان يتغلى علينا بيكون معاكم يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس في برنامج استوديو 5، ونستقبل أكيد مشاركاتكم مستمعينا لموضوعنا لليوم، ونتكلم عن الجيران وعن الجيرة وناخذ مشاركة، وبعدها أكيد بنقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا بآراء مختلفة. حياك يا سعد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أم تيمور.
0: حياك الله، مرحبا ينعودة.
1: أمس عليك وأمس على أخونا المنتصر وأمس على المستمعين، وأجواءنا جميلة صراحة، غيمة جميلة
0: يا أخي. يقولون وصلت رسالة تقول سويج فيه غيوم وبرد، صحيح؟
1: سويج وبصدعة،
0: يا سلام
1: وما بالك يعني نحن على المكان مفتوح، مكان ساحلي،
0: ليش الأماكن اللي يطلع منها يصير جوا حلو؟
1: والله جوا حلوة.
0: شكلي لازم أسافر خلاص، أقص تذكرة وأطلع برا عمان وبطيح الأمطار يمكن في مسقط، استغفر الله.
1: صراحة جوا صراحة ما تبدر، ومثل يعني بما أن جو صيفي ويك هذا فيك هذه الأجواء يعني تبعث لك الطمأنينة والراحة، يعني
0: الله يسعد قلبكم.
1: تغير مو يعني تغير مود يعني إلى الأفضل.
0: أنت تعرف إنك ذكرتني بشيء، الله يذكرك بالشهادة يا رب.
1: نعم.
0: ذكرتني إني أنا ما قايلة أسماء فريق العمل اليوم أول ما قلت اسم المنتصر.
1: زين.
0: فتحية أكيد في الإشراف العام خالد بن حبدان الحجري، معكم عبر ناقل الصوت والإعداد أختكم مشاعل بنت السيد القاسمي، والإخراج المنتصر بالله بن محمد العامري. حي الله يا سعد.
1: أنا المنتصر الأريد يبدل هذا الاسم، خلي المناصر يا أخي، يناصر في كل شيء المنتصر.
0: وهو لا، خلي منتصر يكون دائما رابح ومنتصر بإذن الله في حياته.
1: لا لكن يعني يناصر لك في شيء، تحس نفس الشخص يعني اللي يعني نفس الجبل اللي ما يهز ريح.
0: دوم إن شاء الله دوم، شوف الجبل واقف وما هزت ريح. يلا قول يا سعد. الله يحييك.
1: والله بالنسبة لموضوع الجيرة والجيران صراحة هذا موضوع ثري جدا، وموضوع يعني يثلج الراحة لنا صراحة كشباب اليوم احنا. طبعا الجار انا اعتقد ان الجار ثروة مستفادة للمجتمع، ويعني انا بكلمك يعني بمختصر يا ام تيمور.
0: قولي.
1: احنا من كبار السن يعني باقين الان معنا شخصين الله يعطيهم الصحة والعافية، اللي هو الوالد ربيع بن جمع الهدابي والوالد صيب بن ياقوت الهدابي. يعني نحسبهم هم القدوة، احنا نقول من الجيل السابقين، لكن لما تجلس معهم ما شاء الله تبارك الله يعني يرد لك للحياة القبلية، تحس عمرك يعني خلاص يعني معه في الحديث، تكون يعني خلاص نفس التوهانة، وتسرح مع تستلذ للكلام، تستلذ لمعنى الجيرة، تستلذ للتكاتف في المجتمع.
0: سلام.
1: يعني مثل هذه الكبار السن احنا صراحة نحاول قدر الأمكان ان صراحة ما نقطع زيارات
0: وقعداتهم وسوالفهم
1: ولما يطري لك على الشهامة، لما يطري لك عن هلك، لما يطري لك يا أخي تحس عمرك كأنه احتواك شخص في شيء، يعني شيء أمانة، تحس عمرك بأمان حقيقة. مع فالجار أنا أعتقد أن هذه ثروة، وسمة الجار يعني فيه الشهامة والمواقف والطمأنينة، وبيتك يعني فاتح له وبيته فاتح يعني.
0: طيب من أول جار تتذكره في طفولتك سعد؟
1: والله أنا الجيران أنا إلى اليوم نحن هذا الكبير السن اللي أتكلم عنه حقيقة إلى طفل في كل مكان، يعني نحس كأنه يعني مع يعني متساوين في العمر.
0: يعني أنتوا ما زلتوا موجودين في نفس الحارة اللي ربيتوا فيها وكبرتوا فيها؟
1: نعم.
0: بيوتكم هي اللي كبرتوا فيها نفس الحارات؟
1: هي
0: حلو.
1: بيوتنا مفتوحة للكل، نظام نحن نقول نظام رمضان، نظام العيد، هذا احنا هذا تخصنا مستمرين فيها بدون توقف يا ام تيمور.
0: يا سلام عليكم. يا سلام، الله يجمعكم دوم يا رب.
1: يعني ما شاء الله تبارك الله رغم انا اقول لك الطفره يعني قله التواصل، رغم ان احنا نقول شباب اليوم، لكن يعني انا كسعد صراحه اتكلم يعني لما رجعنا الى الماضي واستلمنا المهرجانات الشعبيه، يا اخي يا اخي اعمال يا اخي ثروه من
0: الحمد
1: كل
0: لله،
1: النواحي يا اخي، الحمد لله رب
0: ثروة
1: العالمين،
0: بناسها بسكانها،
1: بحكامها
0: الحمد لله.
1: بتراثها هذا اعتقد ان هذه الفنون هي من تجمع القلوب صراحه، ولمت الناس ولمت المجتمع، اعتقد هذا احنا سارين فيها، وهذا لابد ان تكون القيمه المستمره لنا كشباب،
0: واللي
1: لان
0: يميز
1: هذا صراحه
0: المجتمع العماني الحمد لله يعني القيم الاجتماعية المترابطة اللي تربينا عليها، اللي كبرنا عليها، واللي ما زالت موجودة. يعني صحيح كبرت المدن وتمدنا والناس اللي انتقل وتوسع في البيوت، ولكن بعدهم ما زالوا البعض منهم محافظ على تواصله. وساهمت أيضا وسائل التواصل الاجتماعي، أتوقع أنها تقرب البعيد واللي فرقتهم، وحالت دون وصولهم بعض السبل. نقول يعني اليوم اللي يميز القرى والولايات إنها ما زالت فيها هذه النفحة الجميلة، يعني مثل ما أنت
1: نعم
0: قلت قبل
1: نعم
0: شوية.
1: نعم نعم يا ام تيمور، شوف احنا كشباب، انا اتكلم عنك، احنا كل جمعه تكون لمتنا صراحه لمه شبابيه، والله التليفونات نخليها بعيد، بطباخنا بسوالفنا، حتى من ضمن المجموعه معنا كبار السن،
0: ما شاء الله،
1: نحاول كان
0: حلو
1: والله يعيشنا نحن
0: تونسونهم.
1: هذا حقيقه يعني. فهذه صراحه اكبر ثروه، والموضوع ثري وموضوع مهم لنا صراحه، احنا كشباب كجيل شباب لازم نحافظ. الجار هو الأب، الجار هو الوالدين، الجار هو الأسرة، الجار من جميع النواحي صراحة لا غنى عنه.
0: الله يسعدكم إن شاء الله، والله يلم دائما هذه العلاقات الطيبة والجيرة الحلوة.
1: جميعا بغيت صراحة أيضا أبارك الأخ العزيز حاتم بن حمود بن محمد خميسي، وذلك بمناسبة عقد قرانه، متمني له التوفيق في حياته الزوجية، والله يوفق أخونا حاتم، وشكرا جزيلا لكم يا أم تيمور، وعلى موضوعكم صراحة الثري ألهمني صراحة موضوعكم، فقلت أني لازم أتصل
0: الله
1: سعدكم.
0: يسعد قلبك، إن شاء الله تستاهلون كل خير يا سعد.
1: شكرا شكرا، بارك الله فيكم يا أم
0: وفيكم
1: تيمور،
0: بارك الله، أحسنت.
1: بارك الله، شكرا.
0: على 7242009 رقم الواتساب، مساء كل الأشياء الجميلة والكلمات العذبة والحروف الأنيقة، ومساء يطيب بجمال أرواحكم ونقاء قلوبكم. طاقم استوديو 5 نورين عزيزتي مشاعل، معكم على السمع المها، شكلها المها في محافظة ظفار، ولا لأنها حاطت لنا ناريلة وشجرتين نارجيل. الحلو المشلي بعد. أجواء بركة غير أختي مشاعل، لا شكلها بركة، بس الإحساس وداها إلى محافظة ظفار بسبب الأغاني. تقول الجار الطيب هو كنز من كنوز الدنيا ورزق من الله. إي والله صحيح يا المها، يسعدك ربي. نقول لك من طول الغيبات يا أبو الغنايم يا المها، ترى حتى إحنا جيرانكم، إذاعة الشباب جارتكم، لأنها دايما ترافقكم في دروبكم، فلا تقصرون معانا واسألوا دايما واتصلوا. نقول ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذة مشاعل، يسعد لي مسائك ومساء المستمعين الكرام، وأقولكم جميعا مساء الخير.
0: مساء النور والسرور، حياك الله أخوي يعقوب.
2: يعقوب بن مسلم السيابي من نفعة ولاية بدبد.
0: والنعم يا يعقوب، كيف صحتك؟ إن شاء الله
2: الله
0: طيب.
2: يعين عليك أم تيمور، كيف حالك؟ كيف صحتك؟
0: طيبة، طاب حالك، يسرك الحال.
2: دائما تثري لنا مواضيع هكذا في مساء جميل جدا، ملغم كما نقول ومغيم في نفس الوقت بهذه الغيوم الجميلة الرائعة، ونحن نستمتع أيضا هكذا معكم عبر هذه الإذاعة الرائعة إذاعة الشباب.
0: إن شاء الله تكون أجواء دائما حلوة يا رب. كلمني يا يعقوب، قول لي من الجار اللي ودك اليوم توجه له كذا رسالة حلوة واشتقت إنك
2: نعم
0: تجالسه وتكون معاه.
2: حقيقة نحن نقول أيضا قبل كل شيء إن الجار قبل الدار، وهذه حقيقة يعني دائما تقال، يعني الجار يعني حتى يعني إذا حتى ظننت إنه يرثك أيضا، يعني إذا كان ما عندك أولاد ما عندك شيء وتوفيت ممكن جارك يرثك أو يورثك، يعني هذا الشيء يعني حقيقة هذه نعمة من النعم اللي دائما نحن يعني نستمتع بها، والحمد لله. يعني أنا ما عندي يعني بس جار واحد، وإنما يعني نحن في البلد كأسرة وجيران وأهل متكاتفين ومتعاونين بشكل دائم. يعني هكذا أنا جيراني أقدر أقول عنهم. كل اللي حوالي أنا أعتبرهم يعني أهل وأخوة مو بس جيران.
0: إيش أجمل عادة كانت تجمع الجيران في الماضي وتتذكرها تتمنى أنها ترجع اليوم؟
2: بالضبط حقيقة شوفي، يعني أولا في الأحياء القديمة اللي نحن عشنا فيها وما زلنا نعيش فيها أيضا كذلك، يعني هو تبادل كل ما هو عندك في المنزل. يعني اليوم نحن لو طبخنا أكلة من الأكلات ونعرف أن جارنا طبعا اليوم ما عنده هذه الأكلة، نروح لازم نودي له
0: نذوقه.
2: نعم كذلك في الأيام الرمضانية طول الشهر نتبادل هذه الأشياء. كذلك في الأعياد عندما يعني الواحد يذبح في بيته، نحن نسمي المقلب، البعض يسميه المحمس، في أول يوم صباح كل جار يجيب لك في البيت، وأنت في نفس الوقت اللي الطبخة في بيتك توزع على كل الجيران، يكاد أنك أنت فقط تذوق شيء البسط.
0: أيوة جميلة،
2: وهذا شيء التلاحم، هذه الألفة، هذه جميلة. وعلى فكرة يعني تجديها في الأماكن اللي عشناها نحن سابقا، أما في الأحياء الحديثة مو أقول لك، يعني قد يكون النسب تتفاوت في الوقت الحالي. جميل. وخلونا نكون واقعيين وصادقين في ذا الأمر.
0: وإن شاء الله إحنا بنسهب أكثر أيضا مع الأستاذة صفية التوبي في هذا الموضوع.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: يسعدك ربي وأجواء طيبة إن شاء الله تعيشونها وتقضونها معنا.
2: أمين. أنا سعيد بسماع صوتك، وتحية لصديقي المخلص سامي العبدلي طبيعي، وإلى علي خاطر النجالي، لكل من هو على السمع ويعرف يعقوب بن مسلم السيابي، وإلى اللقاء.
0: صاحب السلام سالم وداعة الرحمن. أيضا رسالة تقول يسعد مساكم، موضوع الجيران دائما يحزنني اليوم بأمانة. رسولنا الكريم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ويقال الجار قبل الدار. وزمان كانوا يتقاسمون اللقمة ويتحسسون جيرانهم وزيارتهم في المرض والفرح، لكن للأسف اليوم تصل سنوات لا يعلم عن جاره شيء إلا من رحمه الله. تحياتنا لسيف الهاشمي من الكامل والوافي. ناخذ اتصال ومشاركة. ألو
3: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور والسرور.
3: كيف حالك؟ طيبة
0: طيبة. طاب حالك.
3: الله يسلمكم يعطيكم العافية، ومسي عليك وعلى مستمعين شباب اف ام، يعطيكم العافية.
0: الله يسلمك يحييك.
3: ما أدري يقولوا شباب اف ام ولا يقولون إذاعة الشباب.
0: هي اف ام أصلا. الشباب اف ام. الشباب اف ام ولا إذاعة الشباب، كلها تمشي.
3: إذاعة الشباب كلها واحد.
0: إيه بالضبط.
3: الله يعطيكم العافية. الله يسلمك
0: مراد.
3: إيه نعم مراد،
0: حياك الله يا المعروف لا يعرف يا مراد.
3: الله الله الله يعطيك العافية أختي، بارك الله فيك، الله يسلمك
0: وفيك، بارك الله. الله يسلمك
3: يا مرحبا. اليوم الأجواء جميلة ما شاء الله.
0: والله أنتوا تقولون إنها حلوة وايد.
3: اليوم فجأة كذي أنا قاعد أقلب في أحد المواقع التواصل الاجتماعي كذي الأخبار، وأشوف الدنيا وأخبار الدنيا يعني كذي أحوال، شفت إنه في تنبيه عن يعني كذي أمطار وكذي سحاب وكذا، فانشغلت بعدين في السيستم في الدوام. يعني فتحت دريشة المكتب كذي وشوف ما شاء الله السحب وكذي، وأقول حق الموظف اللي عندي أقول شوف ما شاء الله الأجواء، بس شوي في رطوبة وهو يعني كذا.
0: يلا عسب رحمة يا رب، عسب مطر
3: يا رب. نسأل الله سبحانه وتعالى يرحمنا يا رب.
0: آمين يا رب آمين.
3: هذا الحر والصيف،
0: بعض المحافظات بعض الولايات فيها أمطار، قرية وكان نضيبي ما أعرف بعد بعض الأماكن.
3: صحيح ما شاء الله، لكن يعتمد طبعا هذه الأجواء الحارة والصيف هذه يعني كلها من الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله
3: بالله.
0: الحمد لله.
3: يقول الحمد لله على كل حال. الحمد لله.
0: الله يسعدك يا مراد.
3: آمين آمين يا أستاذة، بارك الله فيك، الله يسلمك.
0: الله يحييك مراد. اليوم نتكلم عن الجيران، يقولون الجار قبل الدار، وانت شو تقول؟
3: لا كيف طبعا، هذه المثل يعني أنا أتفق معه حقيقة. أي نعم. أولا لا ننسى يعني اللهم صل وسلم على رسول الله، يعني وصانا على تابع جار. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا إلى تابع جار.
0: هل متواصل لحد الحين مع جيرانكم من لما كنتوا صغار؟
3: في تواصل بين الحمد لله، في جيران، والله في جيران نحن انقطعنا فترة يعني أكثر من 10 سنوات، أكثر من 15 سنة.
0: بسبب التنقلات؟
3: سبب التنقلات، سبب التنقلات، نحن يعني فجأة وين التقينا؟ يا أن في السوق نلتقي، أو أنه مثلا في عقد في مثلا في عقد قران،
0: أيوة،
3: في مسجد مثلا، أو مثلا لا سمح الله في عزيات طبعا، فلان أنت اسمك فلان، أي نعم نحن جيران وكذا وكذا. يعني هذا اللقاء، يعني أنا حصلت مواقف كثيرة حقيقة، حصلت مواقف كثيرة لدرجة أنهم أخذوا بادلنا أرقام تلفونات وأضافوني معاهم في مجموعة الواتساب اللي هو الجروب وهذا يعني. فليش؟ لأن نحن كنا جيران سابقا. يعني في بعض الجروبات نحن لما تواصلنا يعني الأهل أيضا تواصل مع أهليهم. هذا بعد انقطاع يعني سبحان الله، يعني
0: أكثر يعني اليوم أكثر الأبناء هم اللي قربوا الكبار.
3: هي بالضبط. هذه فلان كيف الحال شو أخبارك، يعني هذه هي بالعكس. لكن الآن إذا نجي في عصرنا هذا الحديث،
0: أيوه،
3: انا حقيقه اشوف صار في نوع من البعد بين الجيران، حتى لو جدار بجدار.
0: بعد ولا خصوصيه؟
3: اي والله في خصوصيه، وايضا انا اقول بعد، يعني البعد معناته ايش؟ انه مثلا انا يعني انا وجاري هذا مثلا لقاءاتنا قليله جدا جدا بحكم الدوام العمل.
0: ايوه،
3: يعني انا عملي مثلا صباح، هو عمله مره يكون ايفنينج شيفت مثلا، نايت شيفت مثلا.
0: أيوة.
3: او يكون يعني هذه عامل العمل هو السبب، قد يكون انه في بعد شويه بيننا وبين جيرانه، في تواصل قليل عن طريق الاتصال وما شابه ذلك.
0: أيوة.
3: ولكن عن طريق اللي هو نحن اشوف جاري مثلا في وقت متاخر من الليل هو يوصل مثلا، يعني صارت امور في تغييرات كثيره حقيقه. لكن أنا أؤمن أن في ما زال موجودين في بعض المناطق، يعني ما زالوا يعني على نفس النسق القديم، ما زال الجار بالجار، وهذا يزاور هذا وهذا يزاور هذا. أنا لاحظت حاجة بعد يا أخي،
0: قول.
3: في شهر رمضان سابقا أنا دائما كنت ألاحظ أن يعني هذا الجار يعطي حق هذا الجار اللي هو الفطور.
0: شكلك اللي كنت توصل الطبق لجيرانكم.
3: هي في تواصل وايد كان فيه، لكن أنا الحين شفت هذا الشيء عندنا قليل، كل نسبة كبيرة يعني
0: جدا. صحيح. في بعض الأحياء السكنية صحيح قل كثير.
3: أي في بعض الأحياء السكنية قلت كثير جدا. أنا كنت قاعد أتصرف مع الأهل كذا أقول وين كان زمان، نحن جيل الطيبين على قولتهم ترى. على فكرة
0: نعم.
3: يعني لما نسمع القصص سابقا في السوشيال ميديا، أو نسمع من مثلا من الوالد الله يرحمه، ومثلا من عمتي الله يرحمها، ومثلا من جيران الناس الكبار اللي هم اللي ما زالوا أحياء الله يعطيهم العافية، واللي توفى الله يرحمهم، يعني نسمع
0: يقول
3: زماننا نحن كذا وزماننا كذا وزماننا كذا. الحين لا، الحين أمور كثير تغيرت يا أستاذة، كثير.
0: صحيح.
3: يعني الجار صار مشغول ملتهي في في في ويا عياله مثلا، في عمله، في أمور.
0: أسلوب الحياة تغير.
3: تغير كثير، الحياة تغير كثير الحين. يعني هذه زمن العولمة على قولتهم، يعني أنا تغير زمان. يعني الجار قليل، أنا جيراني قليل أحصلهم، قليل جدا جدا. يعني يا أنه هو طالع من بيت، يعني أنا داخل بيت.
0: أيوة. بس السلام عليكم. عليكم السلام.
3: هي بس كذي، سلام عليكم، عليكم السلام، كذي شو أخبارك كذي. لكن الحمد لله،
0: الحمد لله،
3: يعني بين فترة وفترة نسأل عن بعضنا البعض، كيف حالك الجار، شو أخبارك، طيب. يعني ها في تواصل.
0: وعندكم
3: يعني
0: اكيد جروب في الواتساب، مجموعه في الواتساب
3: أكيد
0: اذا صار انقطاع تيار كهربائي في مكان او خلل.
3: اي صارت هذه مره معي. هذه موقف والله على طيب. التيار الكهربائي ما اعرف تتذكرين، في يعني في مره من المرات جميع انحاء السلطنه، اغلب ولايات السلطنه انقطع الكهرباء عنا.
0: هذه الفتره القريبه
3: تقريبا كذي انقطع
0: من شهرين تقريبا.
3: لا من كم سنه، هذه فتره طويله يعني. هذا طيب. قبل ما ادري انتشر هذا الموضوع، انقطع عندنا في الولايه اللي انا اقطن فيها، العامرات ومسقط، وايد اماكن.
0: ايوه
3: انقطع. كان الاجواء شوي اعتقد يعني في نوع من الحرور، حراره كذي يعني. فجاه نحن طلعنا برا واشوف جاري طالع برا جايب معاه عامل عشان يشيك الكهرباء. فأنا قلت حق ربعي جيراني الاثنين الله يعطيهم العافية، قلت لهم انتظروا شوي خلينا نشوف هذا هي جايب من. فهو يقول لا أنا جبت هذا عشان كهرباء البيت عندي كلها انطفى، ما أعرف إيش المشكلة.
0: أيوه.
3: قلنا يا أخوي
0: عامة
3: طلع النبي، هذه موضوع عام ترى، عمان كل الكهرباء رايح، وليش يسموه الجار بالجار يا أخوي، ليش يسموه الجار بالجار؟ قال كيف؟ قلت له عمان كلها كهرباء ماشي. كلها كلها
0: ما كان متابع يمكن او كان مشغول.
3: ايوه مسكين ما متابع يمكن جاء من دوام او تعبان كان كذا. قلت له شيل هذا العامل رجع من وين ما جبته. اذا مره ثانيه في شيء تواصل معنا.
0: جميل.
3: تواصل معنا اسالنا ايش المشكله ايش اللي حاصل. ليش مو ليش قالوا الجار الجار بالجار والجار ترى من سنه النبي صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاه يعني. والسلام اوصى بسابع جار صحيح.
3: اي وصانا لسابع جار يعني شوف على قولت الاولين اذا سراج جارك شغال مفاتح هناك هذاك جارك يعتبر. لكن هذا الزمن قليل ترى. انا اقول انا يعني انا اشوف قليل يعني اللي يعرف هذا الشيء قليل جدا. هذا يعني في في في فئات حقيقه قليل جدا. لكن اذا مثلا لا سمح الله اذا الجار توفى مثلا لا سمح الله مثلا اذا الشخص توفى صاحب البيت وعنده اموره طيبه الله عطاه وكذا انا ما راح يعني اوزع ما راح اكتب وصيه اني اوزع الورث حق جاري. لا لا انا ما اتفق على هذا. انا ممكن اذا انا اكيد طبعا عندي اخوان وعندي اخوات
0: عندي اهل
3: عندي هذا الاقربون هم الاولون يعني.
0: نعم. اولى بالمعروف. نعم.
3: اولى بالمعروف نعم صحيح. جزاك الله خير. فلذلك ان الجار هو يعني على قولتهم الشخص المقرب منك. الحين مثلا اذا مثلا الريال يبي يتقدم لبنت.
0: ايوه
3: حلو يبي يتقدم لبنت.
0: نعم.
3: فاهل البنت لما يجي يسالون على الولد ما يسالوا العم ولاد عم ولاد الخال
0: يسألون الجيران.
3: الجيران الجار يعرف كل شيء عنك.
0: اي بالضبط
3: صح ولا لا. الجار يعرف كل شيء عنك يعرف وانت داخل متى تطلع انت ايش امورك انت ايش كذا وانت ايش كذا راح ياخذ الفيدباك من من الجار مالك كامل يعني.
0: صحيح. الله الله يقرب ان شاء الله الجيران الحلوين. أيوه. دائما اللي يكونون قراب منا. يسعدك ربي يا مراد. شكرا جزيلا لك على المشاركه الطيبه.
3: ان شاء الله يعطيك العافيه. موضوعكم جميل ودائما انتم مواضيعكم كلها جميله بجمال قلوبكم. الله يعطيكم العافيه ومشكورين على وقتكم الثمين الطيب. ما قصرتوا
0: والله. الله يسعدك.
3: متاسف على الاطاله.
0: لا لا فعليك الامور طيبه بارك الله فيك. بس يقول لي المخرج يقول لي في زحمه اتصالات علشان نتيح مجال للمشاركين ايضا. بارك الله فيك. ناخذ اتصال ناخذ راحه وناخذ كذا هذه المساحة الغنائية الجميلة اللي نهديها لكل المستمعين اللي قاعدين يسمعونا في ربوع ومحافظات سلطنة عمان. نقولكم دائما الذكريات الجميلة الحلوة. أحيانا حتى وأنت تطرح موضوع كذا يطرى في بالك موقف تبتسم لا شعوريا. ليش؟ لأنك تذكرت شخص عزيز عليك. الجيرة وما أجملها من جيرة. نسمع هذه المساحة الحلوة لأنها بترجعكم لحنين ولذكريات ولمكان محدد.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: مساء الأجواء الجميلة ومساء الغيوم ومساء اللحظات السعيدة اللي تعيشونها في إذاعة الشباب أو مع برنامج إذاعة الشباب ببرنامج استوديو 5، والمنوعات الغنائية المختلفة اللي بتكون أيضا متواجدة بين البرامج في البرامج أو بين البرامج. اليوم الأحد بتكون في سهرة غنائية، صحيح؟ ما في برنامج سهرة غنائية؟ أيوه. خلينا ناخذكم ونعرفكم قبل ما نروح للضيفة، بناخذكم إلى مساحة غنائية نتعرف على قصة أغنية جميلة للفنان عبدالله الراشد. مستمعين، وراء بعض الأغاني حكايات لا يعرفها الجمهور. الفنان عبدالله الراشد كشف أن أغنيته الشهيرة طمني بس ما كانت في الأصل مخصصة له، كانت للفنان عبد المجيد عبدالله، كتبها الشاعر ساهر، لحنها مشعل عروج، ووزعها إسماعيل تونش بلاك قبل ما تستقر في النهاية بصوت الراشد وتصير واحدة من أشهر الأغاني الخليجية وأكثرها حضوراً في ذاكرة الجمهور. وكأن بعض الأغاني تختار صاحبها في اللحظة الأخيرة. للعلم، أغنية حطني بين الرموش كانت على العكس، انتقلت من عبد المجيد إلى عبد المجيد، كانت بالأساس للفنان عبد الله الراشد. اللي يسمع طمني بس بيلاحظ أن الراشد ما غنى الكلمات، ولكنه كان يروي حالة إحساس المرتفع وتحكمه في تفاصيل الأداء، هو اللي خلى الأغنية تشعر وكأنها تسمع.

0: مع رسالة شخصية من شخص إلى آخر، وهالشعور اللي منحها هالعمر الطويل في ذاكرة المستمع. بعد ما عرفنا احنا وياكم قصة هالأغنية ولمن كانت وكيف انتقلت لرويشد، اترككم معها، اسمعوها بقلبكم قبل ما تسمعوها بأذانيكم، لأن رويشد ترك فيها بصمتها الخاصة.
1: انسى الزعل، انسى اللي راح، انسى الألم، انسى الجراح، طمني بالك.

0: الله يطمن قلوبكم مستمعينا، والله يريح بالكم إن شاء الله. ونقول دائما أهلا وسهلا بكل المستمعين اللي يسمعونا في كل مكان. تحية أكيد لضيفتنا اللي بتاخذنا مع محطات الموضوع بنسب أكثر فيها، الأستاذة صفية بنت مسعود التوبي، مدربة في التمكين الشخصي والقيادة التربوية، ناشطة مجتمعية، صاحبة مبادرات تعليمية ومجتمعية، ولديها ولها الإسهامات في التدريب والتأهيل على مستوى المؤسسات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان. نرحب فيك أستاذة صفية في استوديو 5، أهلا بالجارة العزيزة لبرامجنا المختلفة.
1: يا اهلا وسهلا ومرحبا استاذة مشاعل، الله يبارك فيك ويحفظك ان شاء الله اينما كنت، وان شاء الله نكون دائما جيران كذا رائعون يعني اينما كنا يا رب.
0: بإذن الله، وأنت رائعة أينما كنت وأينما حللتي، دائما لك هذه الطاقة الإيجابية الحلوة. خلينا ناخذ على طول مع المستمع من وجهة نظرك أستاذة صفية. احنا نتكلم اليوم، دائما يقولون الأوليين الجار قبل الدار، واليوم يعني سمعنا كذا مختلف المداخلات سواء بالواتساب أو عن طريق الاتصال. ليش تعد الجيرة قيمة تربوية قبل ما تكون علاقة اجتماعية؟
1: والله دائما الجيرة تعتبر هي قيمة تربوية، لأن أساسا الجار كما قلت قبل الدار، من ضمن مصادر تربية الطفل، أساسا هي 6 مصادر لتربية الطفل، من ضمنها الجيران، لأن هي الأسرة الأولى، الوالدين الذين يربون الابن أو
0: نعم.
1: الطفل، ثم أقرب إليهم نسيجا من غير الأقرباء طبعا العائلة الكبيرة دائما يكون الجار. فالجار هي أساسا قيمة إنسانية وإيمانية ومفهوم لا يتغير في منهجنا الإسلامي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
0: نعم،
1: من قيمة الجار لدينا،
0: جميل.
1: بهذه الطريقة لابد يعني الجار فعلا هو قيمة كبيرة ونسيج اجتماعي قوي لأبنائنا.
0: نعم. طيب ما الدور الذي كانت تؤديه علاقة الجيران في بناء شخصية الطفل؟
1: الدور والله حقيقة سابقا يقول لك حتى يعني لدرجة أنه ال ال ال ال يعني الجار مربي والمسجد يربي والشارع أيضا أينما كان، في الطفل أينما كان يرى مربي. فدائما دور الجار هو أيضا يعني في شخصيات أبنائنا تربي.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه ينظر له بعين الحماية وبمشاعر الألفة، فبالتالي أكيد يعني الطفل عندما يشعر بهذا الشعور راح تكون تعزز في هذه القيمة.
0: جميل. طيب نعم
1: نعم،
0: أسحبي.
1: بارك الله فيك، تفضلي أستاذ.
0: طيب أستاذة صفية، يعني إحنا سمعنا آراء مختلفة عن هذا الموضوع من المشاركين. لفتت انتباهي كذا مشاركة من أحد الأشخاص كان يتحدث ويقول يعني موضوع الجيران يحزنني بأمانة اليوم، وذكر أيضا أن رسولنا الكريم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ويقول كانوا زمان يتقاسمون اللقمة، يتحسسون جيرانهم، زياراتهم في المرض في الفرح. اليوم يقول تصل السنوات والجار لا يعلم شيء عن جاره إلا من رحمه الله. يعني اليوم خلينا نتكلم، هل تغير مفهوم الجيرة فعلا ولا أسلوب الحياة وممارساتها هو اللي تغير أستاذة صفية؟
1: والله هو بالنسبة لمفهوم الجيرة هو يبقى مفهوم معصل مثل ما ذكرت سابقا، وهو موجود في منظومتنا الإسلامية أو الاجتماعية أو التربوية.
0: نعم.
1: لكن هنالك فارق أختي مشاعل، للأسف أنه في الممارسات والآليات لواجباتنا اتجاه الجار وحقوقنا أيضا اتجاه الجار. فهنا تبدل يعني يبقى الفارق هنا آليات. فكثير من الآن للأسف الجيرة اللي هي ما خلف الشاشات، وأيضا كذلك دور الحياة اليومية والانشغال اليومي، هذا يظل كثير يؤثر في تعزيز مفهوم الجيرة، وأيضا كذلك يعني انسجام الجيرة مع بعضهم البعض بسبب حتى بسبب الشيء التشكيل المعماري.
0: أيوه.
1: نحن عندما تكون التشكيلة المعمارية جار مع جار في مساحة وأنا أقول من هذا المنبر حقيقة، يعني كلما كان الجار مع الجار بعفوية
0: بساطة،
1: يعني بانسجام،
0: نعم،
1: وبساطة وتحسس مثل ما ذكرتي، يعني وتشارك لقمة العيش. حتى الآن يعني نحن عندنا موسم الرطب الآن،
0: صحيح،
1: وفي الجبل الأخضر موسم فواكه،
0: نعم،
1: ففي أصول أجدادنا دائما يتشاركون هذه اللمسات البسيطة،
0: بالضبط،
1: ولكنها هي أساسا لها عمق كبير تربوي، وأيضا كذلك لها تلاحم في انسجام الجيران.
0: صدقتي بالفعل،
1: نعم
0: بالفعل، يعني ونفرح حتى لما يندق باب البيت ويقول لك هذا زاد من جيرانكم. يعني أول شيء
1: نعم
0: نسأله من أي بيت،
1: صحيح
0: ويقولون،
1: صحيح
0: وحتى صار الجار يوصي اللي بيوصل اللقمة أو يوصل الطبق أيا كان، قولهم إن من بيت فلان أو من البيت الفلاني. يعني جميلة هذه العلاقات بين الجيران، وما أجملها حقيقة لما نسترجعها، لما نتذكرها، لما كنا أطفال صغار والحياة كانت بسيطة جدا، ما كان في زحمة التكنولوجيا، وسائل التواصل الاجتماعي، كانت يعني الأم تروح المستشفى ولكنها كانت
1: صحيح
0: متأكدة أن أولادها ما بيقعدون جوعانين، لأن جارتهم
1: صحيح
0: هي اللي بتزود لهم من نقصتها. فجميلة هذه العلاقات. اليوم من وجهة نظرك، من وين يبدأ احترام الجار؟ من المدرسة ولا من البيت؟
1: والله حقيقة احترام الجار هو المسمى، يعني الطفل يتشرب به من أفعال والديه، فيأتي من سقف البيت أولا، من والديه أو من الأسرة الصغيرة التي يعيش بها. هنا السلوك، يعني دائما أقول لك علمني علمني بالحدث أو بالعمل، يعني حتى المعلومة أساسا إذا كانت هي معلومة فما بالك إذا قيمة. فقيمة احترام الجار، مشاركة الجار، تفاعل مع الجار، احترام أيضا والدين للجار، الامتنان للجار، هذا يشكل ويعزز كثير جدا من فعلا الطفل احترامه للجار.
0: جميل.
1: والمدرسة طبعا لا أكيد هي أيضا كذلك مصدر مصادر أصلا تربوية للطفل، فبالتالي هي تعزز أيضا معلومة وأنشطة ومظاهر كيف نحن فعلا نتعامل مع الجيران كطفل. ولكن حقيقة أنا أقول المدرسة الأولى هي الأسرة.
0: الله عليك. يعني أنا تذكرت موقف من المواقف أستاذة صفية، جاني ولدي تيمور يقول لي ماما ممكن صديقي حمد يدخل معاي لأن أريد أوري حاجة في البلاي ستيشن، في اللعبة مالي. قلت له عادي طبعا خليه يدخل، يعني ليش قاعد تستأذن مني اليوم؟ يعني كيف يمكن للأسرة أن تغرس في أبنائها قيمة الجيرة في زمن أصبحت فيه الخصوصية أكبر؟ يعني ربما أنا وايد حبيت مسألة أن اليوم يعني كأنه يستأذني، يعني وكأنه البعض يمكن فاهم أنه ما ممكن أني أنا أدخل بيتهم إلا لما والدته ترضى أني أنا أدخل البيت مع صديقي. حبيت هذا الخلق الجميل، وحبيت هذا يعني القيمة الجميلة اللي لامستني. لكن في نفس الوقت كنت أقول، يعني تذكرت أيام زماننا إحنا لما كنا صغار، كنا ندق الباب وندخل من دون حتى ما حد يفتح
1: عفوية
0: بعفوية.
1: عفوية مرة
0: بالضبط.
1: صحيح
0: فكيف ممكن إن احنا نغرس أستاذة صفية هذه القيمة اليوم لما نتكلم؟ اليوم أصبحت الخصوصية جدا مهمة مع الأسر، يعني في زمن يعني السوشيال ميديا وغيرها، حتى في بعض المواضيع دائما ما ننبه أبنائنا هذه المواضيع تكون خاصة فقط لأفراد العائلة، ما ممكن انكم انتوا تروحوا تبوحوا فيها لاصدقائكم خارج المنزل. كلمينا عن قيمة الجيرة، كيف ممكن نوصلها لابنائنا بعيدا عن الخصوصية الكبيرة هذه اللي فاهمينها بمنظور وايد كذا، حاطين لها اطار وفلسفة شوية محتاجة ان نبسطها لهم.
1: نعم ممتاز رائع، يعني هي الخصوصية يعني رائع، نحن أن ننشئ أبنائنا هو كجار، وأيضا كذلك نحترم خصوصيته ويحترم خصوصيتنا، لكنه في البداية يعني دائما نقول أنه حتى عاجبني في مقطع من الإخوة يقول لك دائما لما تدخل الآخرين في بيتك دخلهم الصالح، وتقرب لهم الفواكه والفوال كما يقول العمانيين أو القهوة،
0: أيوة.
1: وتكرمهم، فحدود الأخرى يعني فقط حدهم مجلس المجالس أو الصلاة،
0: نعم،
1: والأخرى يعني الأشياء الأخرى ليس له بها دخل،
0: أيوة
1: الضيف أو
0: صحيح.
1: الجار. فهكذا أيضا نحن ننشئ، وأنا حقيقة من هذا المنبر حتى أبنائي بهذه الطريقة أينما ذهبوا، أنت لك حدودك، ولا يعني وأنت أيضا كذلك لك احترامك وأن تحترم خصوصية الآخرين،
0: نعم.
1: ولكن في ظل أن نحن فعلا يعني نمجد الخصوصية بأكثر ما أن نتفاعل مع الجار، وأن يعني فعلا كما قلت نعيش بعفوية، أصبح الزمن مختلف الآن تماما، وأصبحت المظاهر والأشياء السلوكية التي تظهر يوما بعد يوم يعني يصبح الإنسان في توقف ونوعا ما في يعني سبحان الله مخاوف، ولكن هنا يبقى دور الأسرة أيضا كذلك في عملية محافظة على خصوصيته هو كبيت، وخصوصيته كجار أيضا كذلك لجاره.
0: نعم.
1: فلما نحن نكسب أطفالنا جارك تتعامل معه باحترام وبدون أن تدخل لأي مكان، مثل ما الحين والدك ما شاء الله الله يحفظه ويرعاه، فأريد أروي لعبه أو أريد ابن الجار يشوف لعبتي، هذا طبعا مظاهر موجودة خاصة مع الأطفال لأنهم بنيتهم العفوية كده والجميلة. ولكن أيضا كذلك لابد نحن نوعي أبنائنا أن مثل ما ذكرت هنالك أماكن خاصة فقط لاستضافة من كان، إن كان جار أو ضيف أو غير، وأيضا كذلك عندما تذهب أنت لذلك البيت.
0: صحيح، جميل.
1: يعني لابد أن نحترم الخصوصية. الشيء الآخر إحنا دائما أن نغرس في أبنائنا أنهم يسلموا للكبير قبل الصغير،
0: نعم،
1: ويسلموا للجميع وليس فقط للجار، فما ذلك الجار هو أولى طبعا بيكون في هذا المقام.
0: نعم.
1: أيضا كذلك يعني لا نتدخل في تفاصيلهم، أين ذهبوا، أين رحلوا، أين متى أشاءوا، متى أتوا، يعني دائما نغرس في أبنائنا في احترام الحدود الآخرين مثل ما ذكرتي، لا نفضفض لأشياء تقع داخل بيوتنا أو مساراتنا أو خططنا لخارج المنزل إلا بحدود معينة نتشارك فيها ونتقاسم فيها مع الجيران.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، جميل. نعم. طيب يعني حتى من أضيف على كلامك، يمكن يعني حتى الأقرب دائما الجار ما كنا نسميه باسمه، كنا نقول له عمي، من الاحترام ومن التقدير لكبر سنه، وما زالوا يعني اليوم لحد الحين حتى نعلم عيالنا عمي فلان، عمي فلان، ابو من، ابو صديقي فلان، يعني هذه اتوقع تعطي ايضا تفرض عليهم اليوم معنى ان تحترم الشخص هذا كون انه كبير. هل يرى الاطفال اليوم في الجار شخص قريب كما كان في السابق؟
1: نعم، الجار عندما يكون فعلا مثل ما ذكرت، الجار عندما يكون عين حريصة لهذا الطفل وقلب حاني، وأيضا كذلك يعني حتى اليوم سبحان الله وأنا في مساري لاحظت هذا الأمر سبحان الله في زيارة من زياراتي، سبحان الله أطفال يتعلقون بجارة فتتاجئت لماذا يتعلقون فيها، فأسألها ليش يتعلقون فيش، يريدوك تجي تروحي معهم تتعشي ليش؟ قالت لي يعني لدرجة أنها لأنها راجعة من السفر، لماذا؟ لأن هي أعطتهم الأمان، وشعرتهم عندما لا يكون آبائهم أو أمهم موجودة هي كأنها الأم،
0: الله،
1: هي كأن أمهم، فتخيلي أن هي تحتضنهم حتى تذاكر إلي، يعني أنا تفاجأت حقيقة، يعني ما شاء الله عليها حتى ما أعطتنها القصص يقرؤونها ثم كأن هي أمهم،
0: يا سلام،
1: كأن هي أم، قلت لها ولا أي أثر، ولذلك تذكرتها الآن يعني سبحان الله، وقلها اليوم أنا عندي البرنامج عن الجار، فأنت نعم الجارة.
0: الله.
1: نعم الجارة عندما يكون الطفل يعني في يشعر بالأمان وحريص، مثل ما كنا سابقا أهلنا كما يقولوا، يعني الجار سبحان الله عندما يرى ولد جاره كأنه هو ولده، ما في فارق بينه وبينه، إذا في خطأ يعدل سلوكه، وإذا يعني إذا كان سلوكه صح فيعدل سلوكه، ويصطحب إلى المسجد، ويصطحب إلى المناسبات، ويصطحب إلى صلاة الجمعة،
0: يوجهه.
1: وحقيقة نحن ما زال يعني عندنا هذه المظاهر، وأنا الحمد لله يعني نشكر الله سبحانه وتعالى ما زال هذا النسيج موجود. نحن حتى في الجيران عندما يذهب مثلا أب مكان غادر إلى مكان آخر ولم يجد أبناء من يوصلهم إلى صلاة الجمعة، الجار يوصلهم.
0: صحيح.
1: الجار يذهبون به، يعني يذهبوا معه لصلاة الجمعة. هذه المظاهر رائعة جميلة جدا، يعني الأبناء يستشعرونها في ظل الأوضاع الراهنة وفي ظل السياق الانساق كما قلنا يعني والخصوصية المفرطة التي هي دائما يتحدثون عنها هي أوقع يعني تفكير مفرط وليس خصوصية مع الاحترام هو الأصل أساسا في بناء النسيج
0: الاجتماعي. نعم صديقتي صديقتي أستاذة صفية، في مرة دخلت البيت لقيت أولاد الجيران قاعدين يلعبون جاكارو مع ولدي، فقلت لهم المرة الجاية بباريكم، وقلتها من باب المزح يعني. تخيلي إن في اليوم الثاني يتصلون في عيالي من هاتف العاملة يقولوا لي ماما أنتي وين بتتأخرين لأن الأولاد قاعدين ينتظرونك أصدقائنا فلان وفلان علشان يبون يبارونك. قلت له أنت يعني يتكلمون جد هم؟ فتخيلي يعني رحت ولبيت لهم الطلب علشان بس يعيشون هذه اللحظة، وما تتخيلين مدى فرحتهم إن هم هزموني، فشعره وشعور جميل إن هم انتصروا علي يعني.
1: صحيح فعلا فعلا والله يعني الأبناء يعني جميع وهو شوفوا أستاذ مشاعر كل ما نحن خلقنا بيئة رائعة لأبنائنا ترى هم أساسا أبنائنا أبناء يعني أبنائنا مع من يلعبون مع من يلعبون
0: أيوة والله.
1: مع من يعيشون حياتهم الاجتماعية مع من ينمو ذكائهم الاجتماعي مع أقرب الناس إليهم ما دائما يتجمعون الأقارب يوميا لكن الجار قد يكون يستطيع الطفل أن يلعب معه
0: صدقت.
1: يستطيع أن يتعايش معه يستطيع أن يعني مثل ما ذكرت يتشارك معه فهنا حتى فنون التواصل والذكاء الاجتماعي والعاطفي يعني الطفل ينمو معه بشكل أسرع من الطفل المنعزل
0: صحيح
1: فارق هنا فارق يعني
0: الله
1: هنا الفارق
0: الله يسعدهم يعني جميلة هذه العلاقات حقيقة، وجميل يعني لما تشوفين كذا هذا القرب والجيران دائما يتركوا هذه المساحة الجميلة يعززوها بعيدا عن المشاحنات بعيدا عن أن الواحد ما يتحمل جاره والله ولدي يعني مشاغب مشاكس مأذي جاره، فتلاقين الخصوم يعني والشحنات قاعدة تزيد. إذا ما تكلمنا اليوم أستاذة صفية نتكلم عن الخصوصية اللي نعيشها اليوم، هل أصبحت من وجهة نظرك عائق أمام بناء علاقات الجيرة؟
1: والله بالنسبة للخصوصية هي ليست عائق بالعكس الخصوصية هي عبارة يعني عبارة عن كينونة لهذه الأسرة وكينونة لهذه الأسرة
0: جميل.
1: ولكن لا نجعلها عائقا بحد ذاتها هي كلما كانت الخصوصية مفرطة بمفهومها أستاذة مشاعل وتوقفها الخاطئ هي ستكون عائقة بالنسبة للأطراف كلها ليس فقط للأطفال على فكرة لكن عندما حتى أنا تجار أحتوي هذا الطفل الحركي أو الطفل الذي مثلا إن صح التعبير نقول له مشاغب تربويا أنا أحب يعني أستخدم هذه الألفاظ ولكن إن صح التعبير يعني بالعكس نحن نحتوي فخصوصيتنا في الوقت نفسه هي ليست علاقة يعني فيها حواجز عالية أو غيرها لكن تكون خصوصية صحية كيف تكون خصوصية صحية؟
0: أيوه.
1: نحن لابد أن نتبادل الحدود المحترمة بيننا كما ذكرنا ودائما يعني أبناءنا نتركهم هم من يبدأون السلام لجيرانهم وأبناء جيران يكتسبون جيران يعني أنا مثلا عندي في الحي كم طفل في من الجيران ابني مثلا يتعايش أو يقترب من أطفال دون أطفال لماذا؟ هنا أسأل سؤال ودائما أحاول أتحاور معه وأشعر أيضا كذلك هؤلاء الأطفال قد يكون لديهم سلوكيات معينة هو خلاص في مفهوم ووعي أن هذه السلوكيات لا تدخل أنا في قاموسي أو في بيتي
0: جميل.
1: أو على ما تربيت عليه
0: نعم.
1: ولكن أنا أخبره أنت من تصلح أنت من تحاول أن تصلح هذا الطفل فحتى لما تذهب المسجد أشارت اذهب معي إلى المسجد يعني شجعه وحفزه أن يكون معك مشاركة في الألعاب أيضا نفس الشيء بطريقة يعني فيها من الاحترام وحقيقة أيضا كذلك يعني دائما نحن نقول في الخصوصية ما فقط تقف على أنها يعني كلنا على يعني على منغلق على نفسه إنما دائما الوقوف في الواجب والمشاركة في الأطراح والأطراح أستاذة مشاعل حقيقة واجب لها دور كبير جدا في تعزيز النسيج يعني أنا أكرر كل ما كان نسيجنا قوي في كل حي والله ستصبح كل الله بإذن الرحمن قرآن ومدن وطن قوي.
0: صحيح.
1: بأمانة كل ما كنا متماسكين ويعني كل حي متماسك ونسيج قوي وأبنائنا وفي وفي احترام بالخصوصية، ولكن أيضا كذلك فيه مظاهر كثيرة من تعيد يعني تعيد
0: للمجتمع كذا. بالضبط بالضبط، بالقيم بالأصالة بتعزيزها، أن خوفك وحرصك على أبناء جارك مثل خوفك وحرصك على أبنائك، وأنك تدير بالك عليهم، وأنك أيضا تتشارك مع الجار حتى مثل ما قلتي إذا كانوا مشتركين مثلا في نادي معين بشكل أسبوعي مرتين، مرة الجار مرة إحنا ناخذهم أو نرجعهم، فجميلة هذه العلاقات. طيب اليوم لما نشوف اليوم تمدن المدن، اتسعت المدن، تباعدت الجدران والبيوت، انعزل البعض عن بعضهم لدرجة أن بعض الأخوان يقول لك لا تجيني إلا وأنت مسوي موعد معي، أخوان
1: صحيح.
0: إلا وأنت أنا صحيح. سمعتها من واحدة من الأخوات والله يعني حتى تفاجأت، قلت لها أنتم معقولة؟ قلت لها أنا أفرح إذا أسمع باب بيتي ندق الجرس رغم تقصيري حقيقة، أنا ما أعترف أني أنا مأدية واجبي أمام جيراني وكل شيء، ولكن
1: صحيح.
0: يعني أفرح إذا سمعت باب بيتي ندق على طول، أخوي جاي مرحبا بهم على العين والرأس أيا كان. أما أنتو قلت لها كيف يعني؟ قالت والله العظيم مشاعر إذا بنروح عند حميي لازم زوجي ياخذ موعد قبل. قلت لها طيب ليش؟ قالت هم كذا يريدوا، أن حياتهم أسلوب حياتهم. فيعني اليوم يعني صحيح الجدران تباعدت أستاذة صفية، والناس توسعت في بيوتها ولهم الحق أيضا في هذا الشيء، إيش اللي يخسر المجتمع لما تضعف علاقة الجيرة من وجهة نظرك؟
1: والله يعني حقيقة هو جانب يعني أنا أتحدث عنه، يمكن أن نخسر خط دفاع اجتماعي ونفسي أول شيء، لأن الخط الاجتماعي هذا مثل ما ذكرت لك الترابط النفسي والاجتماعي بين الجيران، هذا قد نفقده أو نخسره عندما يعني يخسر المجتمع علاقة الجيران. أيضا كذلك عندما يكون الجار كلا يعني بخصوصيته وكلا كما قلت بمشاغله ولا بد من مواعيد، نحترم نحن هذه الخصوصية، قد تكون بالمواعيد يعني قد يكون منشغلا يعني أطراف منشغلة أو هكذا ينسق مع بعضهم بعض، ولكن ليست بحد أن مواعيد يعني بطريقة أن
0: رسمية
1: فيها أن نحن نعم
0: تفضلي.
1: فأيضا كذلك هذا أصلا بما أن نحن سيخسر المجتمع أيضا كذلك ستتفكك شراكتنا وحمايتنا لأطفالنا وكبار السن، لأن كل ما كنا نحن يعني متماسكين كجيران أكيد راح نحمي أطفالنا وأكيد كبار السن راح يشعروا فينا ونشعر فيهم ونشاركهم ويشاركونا. وأيضا كذلك كل ما كان خسر ضعف علاقة الجيرة أكيد راح يضعف شعور التكافل، ومثل ما قلنا تحول هذه الأحياء السكنية إلى مباني مثل ما قلت عالية فقط شاهقة وتجمعنا حواجز إسمنتية تخلو من الروح ومن الألفة ومن الأنس، فبالتالي أكيد ما راح يكون أستاذ مشاعل هنالك دعم معنوي عندما تضعف علاقة الجيرة.
0: صحيح.
1: يعني أنت حتى لما يعني تكون قوية علاقتك الجيرة مثل ما قلت أنا رايحة المشفى، أنا رايحة موعد، أنا رايحة كذا، أكيد عارفة أن هنالك جار داعمني.
0: صحيح.
1: وأيضا كذلك لو أبنائي يعني ما شاء الله مثلا تميزوا أو كذا، هنالك جار مشجع ومحفز ولو بكلمة.
0: نعم.
1: فكلما كانت هنا الأواصر ضعيفة كلما ضعفت هذه الأشياء كلها.
0: صدقتي صدقتي. اليوم الواحد يسافر خارج بلده وهو مطمئن البال، مرتاح البال على بيته الحمد لله، لأن جاره موجود، لأن جاره هو عينه اليوم في المكان وهو اللي بيدير باله على بيته. يعني جميلة هذه العلاقات وجميلة هذه الألفة. أحيانا الواحد يشتهي مثلا طبخة جارهم يعني جارتهم، يعني وتقول اليوم مشتهي غداكم، اليوم أنا بتغدى معاكم، أنا عازمة نفسي معاكم. فحلوة هذه العلاقات اللي ما زالت موجودة في بعض الأماكن، ما أقول في كل مكان. طيب اليوم يعني إذا ما تكلمنا عن بعض الظواهر اللي تظهر من خلالها علاقة الجيرة الحقيقية أيضا، إذا ما تكلمنا في الأزمات في الكوارث، ليش يرجع دور الجار يظهر لنا بشكل قوي وقتها ونشوفه ونشاهده؟ يعني أحيانا حتى جار أنت ما شفته طول ما هو سكن في البيت، بحكم هو يرجع أنت كنت في الدوام، أنت ترجع هو ما موجود، الحياة كذا جبرتكم أنكم ما تتلاقون. ولكن وقت الظواهر والكوارث تلاقي أول واحد واقف معك. أيوة
1: حقيقي، حقا حقا فعلا والله حقيقة، أن الجار هو أول من يقول، هو المنقذ الأول. وحتى دائما سبحان الله دائما أذكر كلام أمي تقول لي، يعني جيرانك يعني هم يمكن أقرب إليك منا، جيران هم أقرب إليك منا. ففعلا دائما الجار هو المنقذ الأول، حتى يمكن عن أي أي أي مؤسسة أخرى قد يكون تنقذك في كارثة أو شيء من ذا القبيل.
0: بالضبط.
1: فسبحان الله، يعني هنا أستحضر قصة وقعت لأحد الأزواج. سبحان الله زوجته أصيبت بشيء من يعني بشيء من المخاض سبحان الله،
0: أيوه.
1: ولم يستطع أن يحملها إلى السيارة، فكان وقت الفجر فذهب يضرب الأطراف. تخيلي لجيراني حتى ماذا، حتى يساعدوه في نقلها ويعني لإنقاذها للمشفى.
0: نعم.
1: لأنه هو في وقت هلع، وفي كان في في يوم، تخيلي يوم العيد، فكان يقول يعني مشهد لا أبدا لا أنساه. من كان هذا المنقذ؟ كان الأخوات الجارات،
0: يا سلام،
1: نقدا الأخت يعني
0: أيوه.
1: إليهم.
0: مكفلنا.
1: فهذا هذا من هذا من ضمن يعني إنه أن فعلا. وأيضا الحرائق، من يرى مثلا الدخان أو غيره، كما قلت يمكن يكونون خارجين من المنزل يرى الدخان أو أي شيء جار، فيفزع إليه، يفزع يخبرك، ويفزع أصلا هو يعني يرى ما هي الإشكال.
0: بالضبط.
1: يرى باب بيتك مفتوح وأنت ذاهب إلى العمل، وهذه تتكرر، يذهب ليغلقه.
0: صحيح.
1: لأنه هو غارك حصانك.
0: صحيح.
1: هو كأنه يحصن، يعني مثل ما ذكرت أحيانا تسافر وأنت لا لا لا, لا تخشي، يسقى لك الزراعة، وإذا كانت لديك أي شيء محتاج إلى رعاية سيرعاه الجار.
0: بالضبط.
1: وهذه مظاهر جدا رائعة جميلة حقيقة.
0: بالضبط. يا ما شميت ريحة حرق طبخ بيت جيراننا، اتصل فيها قولها ترى لحمكم يحترق.
1: صحيح فعلا، صحيح.
0: فتتصل فيها تشكرني، يعني تقول لي والله نسيت العاملة على الغاز. في مرة من المرات نفس الشيء، هطلت أمطار قوية ما شاء الله، وكان أبوي معاي، فسبحان الله يعني من يوم سكننا في هاك المكان ما مر وادي في نفس المكان. فاتصل جارنا حق أبو تيمور يقول سيارتكم ترى الوادي بيسحبها، فعرفنا أن يعني تخيلي، وراح وساعدهم على أساس أن يجروها ويسحبوها ويطلعوها من المكان اللي هي فيه. فهذه الوقفات الحقيقية، هنا الجار يظهر لك، هنا العلاقات الجميلة. إحنا ما نتكلم عن تواصل مستمر، ما نتكلم عن حضور دائم، ونتكلم لكن عن وجود حقيقي في الأفراح في الأتراح، زادهم مولود، حد جاي من العمرة من الحج تروح تسلم عليه تبارك لهم، وإن حالت الظروف أستاذة صفية، يعني أحيانا كل من ظروفه يعني وأعمالهم. في الوصول اليوم وسائل التواصل الاجتماعي أتوقع قربت أيضا هذه المواضيع وهذه المسائل.
1: صحيح. حتى شرعا أستاذة، أنا رغم أني لست متخصصة، ولكن يقول لش تواصل حتى برسالة أو باتصال يؤدي أيضا واجب صلة الرحم أو صلة الجار.
0: يا سلام.
1: يعني
0: فيها أجر.
1: الشيء هي نعم فيها أجر. نعم.
0: نعم.
1: زيارة إذا كان مريض أن نقف معه وأن نتلمس أيضا احتياجه. فالجار يعني حقيقة يعني هو نسيج، ليس صحيح هو من دم، من دم قد يكون ليس نسيج دموي أو قريب، ولكن حقيقة هو أيضا كذلك يقوم بمقام مثل القريب، ومثل ما قلت لك يمكن أشد عن القريب لأنه هو أقرب الناس إلينا.
0: الله الله الله يديم إن شاء الله هذه العشرة والجيرة. طيب اليوم كيف إحنا ممكن أن نعزز قيمة اليوم الجيرة لدى الجيل الجديد، الجيل اللي نفسه الجيل اللي منشغل مع الإلكترونيات، اللي منعزل شوية، اللي ما عاش معاني إحنا عشناها حقيقة في أوقات ولحظات جدا جميلة.
1: صحيح فعلا. والله نعيد هذا ونعززها لأطفالنا الحبيبة، دائما أن نبادر نحن، نبادر نحن كل ما بادرنا. يعني أنا أذكر مثال، الأسبوع الماضي عزمت الجارات، فأقول حال ابني فرح لما عرف أنه الجارات خلاص بيجوا. طيب حبيبي أنت بيش بتساعدني يمكن نجهز الضيافة.
0: أيوة.
1: فكان يسارع، فأنا تلمست فرحة، حتى فرحة الطفل.
0: يا سلام.
1: يعني حضور الجارات أو الجيران بيجوا معي، يعني هذا شيء جميل جدا.
0: بجي أم صديقة، أم فلان وأم فلان.
1: الله يحفظك.
0: الله يبارك فيهم.
1: هذا هذا الإسلام الوجداني، إسلام وجداني جدا رائع ما شاء الله عليه.
0: الله يبارك فيك.
1: سبحان الله، دائما دائما هكذا يعني، وجداني واجتماعي مع الآخرين.
0: جميل، مثل أمه.
1: يقولني أن الله يحفظك ويبارك فيك حبيبتي. وأيضا كذلك الأنشطة المجتمعية، حقيقة نحن كقرى يعني دائما ننظم مجموعات تطوعية للأطفال، ننظف الحي، ننظف المسجد، ننظف الفلك.
0: جميل.
1: يعني حقيقة هذه ما زالت موجودة، وحتى لدرجة أن أحيانا تنسق كمسابقات بين القرى. وحتى سابقا ما أعرف هل اطلعت مع الملتقى إزكي الثقافي، كان أيضا من ضمن إحياء القرى القديمة بين الأجداد
0: صحيح.
1: والأطفال.
0: أي تبعنا جميل، عمل جميل. نعم. وجبار حقيقة.
1: فكان جدا صراحة جدا جميل. أيضا كذلك أكيد لما نحن ما شاء الله عندنا مناسبات أستاذة مشاعر، مناسبات دينية، مناسبات اجتماعية، مناسبات وطنية، فكلما شعرنا يعني مثلا نحن كحي حقيقة حتى تهلولا نهللها جميعا، يذهبون أبناء الحي كلهم يهللون، يخرجون بعد صلاة العشاء، ثم تكون التهلولة شخص معهم مشرفين كبار.
0: نعم.
1: إن كان نساء أو يعني أو رجال يهللون، فهذه منشط مناشط أيضا كذلك تأصيل قوة الجيرة لهذه الأشياء. أيضا قامت ورش بسيطة مع بعضهم البعض، وأنا عرفت أن في ما شاء الله بعض القرى حتى المراكز الصيفية تكون في كل حي.
0: جميل. وفي كل مسجد
1: يؤثر.
0: وفي كل مسجد أيضا.
1: في مسجد.
0: ومجانا أستاذة صفية، بشكل مجاني مبادرات شخصية من معلمين ومعلمات لتعليمهم وتحفيظهم القرآن الكريم. إيش الأجر الكبير والعظيم اللي اليوم يعني سبحان الله، أنا يعني لما سمعت حقيقة وايد انشرح قلبي كذا، أقول الحمد لله ما زالت القيم موجودة، وما زالت الدنيا بخير، وما زال الخير موجود في أرضنا الطيبة.
1: حقيقي. واليوم نحن نختتم مركز صيفي الحي مالنا.
0: الله.
1: إلى أبناء الطلبة يعني بهذه المناسبة.
0: الله يبارك.
1: هم الصيفي، صيف الذكور بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: بوركت جهودكم، بوركت جهودكم. جميلة المبادرات اللي ذكرتيها. وأتوقع اليوم يعني كذا الواحد يسمعنا أنه يبدأ هو في مثل هذه المبادرات اللي تعزز من حضور الأطفال مع بعضهم البعض، ومن قربهم، وتقوي علاقاتهم وتعرفهم بعضهم البعض. وإحنا نقول محتاجين أن اليوم كل ما كانت عزائمهم قوية، كل ما كان دفاعهم عن بعضهم البعض حاضر وبقوة، وما قدر أي حد يتسلل في عقولهم أو بينهم، أو أن يسبب أي إشكالية وخلل في الجيل الجديد. الله يسعدكم إن شاء الله أستاذة صفية. إيش الرسالة اليوم اللي ودك توصلينها وتوجهينها للأسر لتبقى ويبقى للجار هذه المكانة في نفوس الأحياء، ولنعيد دفء المكان كما كان؟
1: نعم، ما أجمل هذه العبارة الجميلة،
0: طلعت كذا عفوية.
1: والله حقيقة أبناء، أقول من هذا المنبر أن أبناءكم لا يتعلمون القيمة من الكلام، بل من أفعالنا ومن مبادراتنا. من هنا أقول دعونهم يرون فيكم وقبل وفيكم الجار النبيل، حيث أطعموا وسلموا وكفوا الأذى وكونوا عونا للخير وداعمين دائما لكل نجاح، لكي ينشأوا أبناءكم ونواعم أطفالكم في بيئة آمنة تسودها المحبة والبر والإحسان. وأختم وأقول كلما كان نسيجنا قوي في كل قرية وفي كل حي، سيكون بإذن الله تعالى قوة نمتلكها في كل حي وفي كل شبر في هذا الوطن العزيز الغالي
0: بإذن الله. وعمان تستحق أن نعطيها وأن نسعى لعمان التي نحب أن نراها في أبنائها، في القيم، في التماسك، في القوة الحقيقية.
1: نعم.
0: يسعدك ربي أستاذة صفية بن فسعود التوبي، مبارك لكم ختام أيضا النشاط والبرنامج الصيفي لأبنائكم الطلبة، وتحية لكل الخريجين من هذا البرنامج الصيفي. نسأل الله أن يكلل دائما مسعاكم بالتوفيق، وأن يجمعنا بكم ومع المستمعين في لقاءات قادمة نعطي هذا الأثر ونترك هذا الأثر في نفوس كل من يسمع لأثير إذاعة الشباب.
1: شكرا لكم، بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء له أثر ممتد وصدقة جارية عنا جميعا إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
1: ونسأل أن نكون فعلا مثلنا نسيج قوي لبلادنا الحبيب. بارك الله فيكم وأجزل الله صنيعكم كل الخير. شكرا لاستضافتكم الرائعة.
0: اللهم آمين وفيك بارك الله. شكرا جزيلا أستاذة صفية، أحسنتي.
1: وشكرا، عفوا، بارك الله فيكم.
0: الله يسعدك.
1: أجزل الله فيكم.

0: متواصلين معكم مستمعينا، مساءكم سعادة. يقولون بعض الأماكن فيها ازدحام مروري، نقول أكيد طالما الجو مغيم وأجواء حلوة ولطيفة فطبيعي تكون الزحمة، اللي طالع ياخذ له استكانة شاي ولا كوب فنجان قهوة ولا طالع ياخذ له يعني حالات الجو هذا كذا، خبز الخال كذا وجبن وعسل، أشياء يعني كذا حلوة، تغميسة حلوة بالشاي. الله يسعد قلبكم. تحية لأحلى أحلى وأصغر متابع لنا راكان بن محمد البريدعي، يمسي عليكم بالخير مستمعينا من السويق الخضراء، هو طالع مع والده ويسمع وراسل لنا فيديو يسمع الإذاعة، طبعا ما فاهم شيء هو بس المهم مستمتع. يقول هالحسة عارفة. الله يحفظ إن شاء الله لكم يا محمد، وتحياتنا لك وللأسرة الكريمة. أيضا تحية لفاطمة عيد المحروقي أم غيث، تقول حقيقة خطيرة لكل أب وأم، كلما قل الانتماء الحقيقي زاد الانتماء الرقمي، كلما زاد الانتماء الحقيقي قل تأثير العالم الرقمي. أحيطوا فلذات أكبادكم بحبكم واحتموهم بحكمتكم، اكسبوهم بتلبية احتياجاتهم، أسسوهم بحزم ليكونوا قادرين على خوض معركة الحياة وحدهم. تحياتنا لك يا أم غيث، الله يسعد قلبك إن شاء الله يا رب. أهلا سليمان العاصمي وخالد العاصمي، تحية أيضا لسالم العاصمي، ومساء السعادة لسيف. أم سهيل تقول مساء الخير أم تيمور، أسجل حضوري معكم، تحية طيبة لكم والجميع. الجونة تقول مغيم وتشة رذاذ، تشة تشة يعني شوية شوية رذاذ. الله على جوكم، من وين تكلمينا زين يا يعني في بركة حاليا رذاذ والأجواء الحلوة، يا الله يا رب عسى إن شاء الله أمطار خير ورحمة يا رب. ياية أيضا قبل شوي قاعدة أتابع في دمى والطائين أيضا أمطار، أجواء جميلة في أكثر من مكان مستمعينا. سامي العبدلي يقول تحياتي للجميع بالأخص كل من يعرف طبيعي، تحية خاصة لأخي يعقوب السيابي ولأبو إياد الشيادي، محمد المنصوري وصادق البلوشي ومحمد عبد الله النعبي، تحياتنا لك أخوي. وأيضا في رسالة وصلتنا وازدحام من محافظة ظفار في العاصمة، والازدحام كذا جميل مع الأجواء الحلوة اللي هناك يعيشونها، تحية لكل اللي قاعد يتابعونا. إذا طبعا رسالة وصلتنا من علي خاطر النجادي يقول سلامي للجيرة، يقول إذا يمر ببالي حارة حصينة القديمة، ما أدري إذا ذكرتها ونطقتها صح، حصينة كذا ينطقونها المنتصر اللي في صور. يقول أدرك تماما معنى الجار والجيرة، لم نكن مجرد جيران بل كنا أخوة، لم نكن نفرق بين منزلنا والمنازل المجاورة، يومها إذا تأخرنا عن وقت الغداء لم ينشغلوا أهالينا بالسؤال والبحث، لم نكن نحتاج إلى عزومة، كانت الأبواب مفتوحة، حارتي التي احتضنتنا صغارنا جمعتنا بجيران لا يمكن تعويضهم، رحم الله من توفي منهم، بارك الله في عمر من زال على قيد الحياة. سلامي لتلك الجيرة التي عشتها وتغنى بها، مغامرتي مع ابناء الجيران تحتاج لحلقة كاملة، كيف أروي فيها تفاصيل عديدة وطريفة. علي خاطر النجادي تحياتنا لك، شكله يعني حللتوها الحارة، تحية كبيرة لكم. ناخذ اتصال نقول ألو مساء الخير.
1: ألو أستاذ مشاعل كيف الحال؟
0: أهلا وسهلا عبد الرحمن كيف حالك؟
1: بارك الله فيك أستاذ المتصل، بارك الله فيكم
0: وفيكم فيكم بارك عزة. الله
1: الله يخليك،
0: الله يسعدك، حياك الله.
1: اليوم موضوعكم عن الجيرة،
0: عن الجيران والجيرة، كيفكم مع الجيران يا عبد الرحمن في عبري؟
1: والله الحمد لدينا جيران رائعون، حقيقة رائعين جدا
0: الحمد لله.
1: فمنذ أن جاورناهم لم يحصل منهم أي أذى تجاهنا، ولا نحن بولله الحمد. فالجيران أوصى به الرسول، حتى قال عندما أوصى به عندما الجبريل قال ظننت أنه سيورثه. فحق الجار، أنا قرأت عن الجار كثير. فالجار يمثل كالأخ كالصديق، عندما تجد الجار ذاهب إلى مكان ما إلى عمل ما، هو الذي يشرف على جيرانه، ماذا يريدون، ما هل تريد أن أذهبكم إلى المشفى أو إلى نحو ذلك. فالجار حقيقة فعلى، حتى إذا إنسى يجد جار لا نقول نموذج، فعلى أن يصبر على ذا جاره، قد يكون الله يغيره، هذا الجار، يغير هذا الجار.
0: نعم.
1: سينقلب له كصديق أو كأخ حتى أقرب الأخ. فالجيرة ضرورية. فالفعل أن يصبر على الجار قبل الدار.
0: صحيح.
1: الله الإنسان أن يصبر على جاره وأن لا يؤذي بقتال قدره أيضا إذا كان لديه أطفال صغارا.
0: نعم.
1: فإنما قال أتدرون ما حق الجار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فلا تستطلع في البناء ولا تؤذي بقتال قدرك.
0: الله.
1: فإن كان لا يريد أن يعطي الطفل الجار الصغير فعليه أن يقول يا ابني اذهب إلى غرفة الماء، ليس لدينا ما نعطي أطفال جيراننا لكي لا يراه.
0: نعم.
1: بالتالي إن إن إن إن إن الجيرة ليست مجرد والله جار هذا وخلاص. الجار كالصديق، الجار
0: مواقف مواقف
1: كالعم حتى.
0: نعم.
1: كالعم.
0: نعم.
1: أنا أقول لك قصة، كنت أنا مع الأسف الشديد كنت مولود من أنا كفيف.
0: نعم.
1: فأتاه أبي جارنا رحمة الله على أبي وقال له يا سليمان هل أنت الوحيد الذي رزقت بولد كفيف؟ يا أخي هذا قد يكون يكون أحسن من إخوته.
0: نعم.
1: قد يكون بيكون لك مدارس سيتعلم. وفعلا فالجار يعني هو عون للجار. بعد ما كان متنرفز أصبح والدي يعني تقبل هذا الشيء.
0: الله يبارك فيك يا عبد الرحمن، الله يسعدك ويخليك إن شاء الله لهم وتكون دائما بار فيهم.
1: تحياتي لك، تحياتي للأخوة المستمعين. وإذا كان
0: سلم عليك علي خاطر النجادي، سلم عليك
1: علي النجادي وعلى العربي وخلفان العامري. حقيقة أنا أود أن كفيف أتكلم على النجادي حقيقة لكي أستفيد منه.
0: صاحب السلام سالم إن شاء الله.
1: وإذا كان يذهب إلى معرض الكتاب أتمنى لو أكله لو أني لا أراه أن يسأل إذا كان كتب للمكفوفين، أنا أحب القراءة كثيرا.
0: بإذن الله إن شاء الله بنوافيك بهذه المعلومة.
1: تحياتي لك ولكم بارك الله فيك.
0: تحياتنا لك يا عبد الرحمن، الله يسعدك، الله يحفظك. حياك الله. جميلة يعني هذه العلاقات الطيبة وأثر الكلمة أيضا اليوم الجار على الجار الآخر. حارتنا اسمها حصينية، تحياتنا لك يا علي خاطر النجادي. سام بعض الكذا الحارات شوية نطقها صعب، يعني كونك أنت ما من الولاية نفسها فاعذرونا إذا ننطقها بشكل مختلف. مساء الخير مع الغيوم من ولاية رستاق خلفان الخروصي أبو محمد، تحياتنا لك وتحية لكل المستمعين مستمعينا. كنا معكم في استوديو 5 اليوم، شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا لكل من ترك هذا الأثر الطيب. تبقى الحكايات الجميلة وتبقى القيم اللي نتكلم عنها اللي تصنع أجمل ما في مجتمعاتنا. شكرا لطيب متابعتكم، شكرا لكل من كان معنا قلبا ورسالة وصوتا، وبإذن الله نقولكم نلتقي فيكم يوم الغد في استوديو 5 بموضوع جديد وحوار جديد وضيفة لأول مرة بتسمعون صوتها أيضا عبر أثير إذاعة الشباب. دمتم بخير وتقبلوا تحيات فريق العمل مشاعل القاسمي والمنتصر بالله العمري وإذاعة الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي تاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يلا وين صحتكم؟ وين كلكم كلكم كلكم؟

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لوا وما جاورهما.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر
4: الله أكبر.
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

هل عندك شك؟

0: Please join the train now, as it is ready to leave.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان خذ ما تيسر وخلي ما تعسر. المثل ببساطة يدعو لأخذ ما هو سهل وبسيط ومتاح وترك ما هو صعب ومعقد. ما نرهق نفوسنا بشي ما نقدر نتحمله أو ننقذه، نركز بس على الأمور اللي نقدر نتعامل معاها بسهولة وبساطة. ما نكبر الأمور ونحملها فوق طاقتها، نتغافل عن زلات الآخرين، نتغاضى عن الأشياء الصغيرة، نتعامل مع الأمور بلين ورفق. تعالوا نعيش إنسانيتنا على الفطرة والطبيعة، على الصفاء والنقاء، بعيدا عن التعقيد والزيف والتكلف. نبتعد قدر الإمكان عن كل ما يشوه هذه الإنسانية من حقد ومكر وحسد وقشع وانتقام، وإن نكون أنقياء كماء المطر وبسطاء كرائحة الأرض وصافيين كضوء القمر.
1: أشوف اللي طلبته من عمال البناء ما هو وقته الحين،
2: بس أنا أريد بيتي يكون من دورين.
1: أشوف إنه نكتفي بدور واحد، ما تنسى عادوا باقي لنا الأثاث ومستلزمات المطبخ.
2: آها كلامي صح، بس أنا كان حلمي يكون بيتنا من دورين.
1: من السهل علينا نكمل بيتنا بدور واحد ومن غير ما ينقصنا شيء، وفي نفس الوقت ما نحمل أنفسنا فوق طاقتنا. فهمتني؟
2: نعم فهمتك. والمثل الشعبي يقول
1: إيش يقول؟
0: خذ ما تيسر وخلي ما تعسر. الحكاية اللي توضح المثل الشعبي خذ ما تيسر وخلي ما تعسر. في قديم الزمان كان هناك جبل عالي شامخ تعيش في قبيلة كبيرة، وكان لهم شيخ يدير شؤونهم يحسن أمورهم، وكان هذا الشيخ عاقل حكيم رزين ودايم يردد على مسامعهم، ما هو لازم نحصل على كل شيء، المهم هو معرفة حدودنا وقبول واقعنا ونساوي اللي نقدر عليه ونبتعد عن كل اللي ما نقدر عليه. كان كل واحد فيهم يجتهد بقوة في الحصول على رزقه ورزق عياله. وفي يوم من الأيام خرج أحد الشباب كالعادة يبحث عن الرزق، لكن هذه المرة رجوله شلاته إلى الغابة القريبة منهم. وبينما هو يدور ويبحث يدور ويبحث، تعكل بقرة كبيرة مليانة عملات ذهبية تحت شجرة كبيرة. لما شاف الذهب لمعت عيونه ورقص قلبه من الفرح، قال في نفسه يا حظي يا حظي، بشل هذا الذهب كله وبكون أغنى

0: أتوحد وتتغير حياتي للأحسن. لكن فجأة ظهر أمامي شيخ حكيم غريب ولأول مرة يشوفه، وكان صوته دافئ ونظراته حنونة تشع منها الفطنة والحكمة والذكاء. قال له: يا بني شوف القرة ثقيلة جدا، وإذا شليتها لوحدك بترتمي عليك وبيسقط منها كل شيء وبتنكسر وبيختفي الذهب اللي فيها. قال له الشاب: لكني لو شليت الذهب كله لوحدي بكون أغنى رجال في العالم. هز الرجال الحكيم رأسه وقال له: اسمع مني، من بغى كله ضيعه كله، ما أحد يقدر يشل كل شيء مرة واحدة. فكر الشاب وخبصها في رأسه، وبعدها قرر أخذ كمية صغيرة من الذهب، الكمية اللي يقدر هو يحملها، وخلى الباقي في مكانه ورجع إلى القرية وهو مبسوط وراضي عن نفسه، ما خاطر بحياته ولا خسر الذهب. خبر أهله وجماعته بأمر الذهب، راحوا الناس إلى هناك بيتغافصون على الذهب. حاول البعض أخذ كل الذهب، لكن القارة كانت كبيرة وثقيلة، سقط الذهب وانكسرت القارة وتلاشى كل شيء وما عاد بقى لهم شيء. أما الشاب بحكمته ورضاه احتفظ بالذهب وأصبح من الأثرياء، وكان كريم جدا ويمد يد العون لأهل قريته وناسه وجماعته، فاحترموا وحبوا وأصبح حكيمهم وأعقلهم، لأنه عرف سر الحكمة الحقيقية. إن تعرف حدودك وأخذ ما تقدر عليه وتحسن فيه، واللي يتعسر عليك ويصعب خليه في سلام.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن!
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
0: جبل القمر بمحافظة ظفار على تردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي تاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى

0: الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
0: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكمحي وبكمحي
1: برنامج الشباب والخريف
2: خريف ظفار شاي ثاني
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حاول تفتكرني ألفها.

أنا

لا لا لا لا لا فكرنا زمان عاندنا لا لا لا.

مش شاب يعلم.

مش شاب يا علي يا علي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يعني أو يمكن أيضا تتفق مع هذه النقطة بأنه يخشى من هذه الاستقلالية بأن الطفل سيرفع من مستوى استحقاقه في كل ما يتعلق بالاحتياجات. وأنتما ذكرتما الاحتياجات المعنية بالطفل، هناك احتياجات مادية أو احتياجات حتى فيما يتعلق نفسية وسلوكية وانفعالية. وهذا أيضا يحيلنا إلى الحديث عن أو إلى طرح فرضية أخرى في هذا السياق. تقول هذه الفرضية إن التركيز المفرط في التربية الحديثة على الاستجابة للاحتياجات الانفعالية للطفل مقابل التخفيف من الضبط السلوكي والتكليف بالواجبات أدى إلى ضعف تنمية الانضباط الذاتي والقدرة على تحمل المسؤولية ومواجهة الإحباط. أرجع إليك دكتور إدريس في الرد على هذه الفرضية، ثم أعود إليك يا أستاذ نيلاء.
2: في موضوع التركيز على الاحتياجات الانفعالية، صحيح، التي أدت إلى طبعا ممكن نقول ضعف الانضباط. هذا طبعا مؤداها أولا لما نبحث فيها على تنشئة الطفل أصلا من البداية، كيف نشأ الطفل، على أي قيم، هل هو نشأ على مساحة من الحرية في الحوار، في المناقشة، في إبداء الرأي؟ كلما كان يعني هناك مساحة كبيرة من الحرية كلما خفت هذه نسبة الانفعال الزائد. فتنشأ الانفعالية الزائدة مع وجود التوتر، مع وجود القلق، مع وجود مصادرة رأي الطفل أصلا وحريته، تنشأ هذه وتكبر مع دائما مع الطفل. بعكس يعني حتى لما نسقطها مثلا على لما نكون كأمر سياسي، حتى في الدول في الشعوب كلما تمتعت الدول بقدر كبير من الحرية السياسية والمشاركة المجتمعية تخف لديهم نسبة الاحتجاجات وتكثر نسبة الاحتجاجات والمظاهرات مع الدول، يعني ممكن نسميها بين قوسين القمعية، أو هي أصلا فعلا تصادر حرية تلك الشعوب. لكن في وجود أب وأم مستمعين ومنصتين جيدا لأبنائهم، تأكد أن رحلك يعود بالنفع عليهم في في في في قادم السنوات، وتشجيعهم دائما أصلا على ماذا، على الإبداء الرأي وليس على مصادرة رأيه ومشاركته. وهنا نلقى أيضا إلى أسلوب، نحن ما نسميه الحزم، ولكن للأسف نلقى إلى أسلوب القهر، وأني أرى ما أني أرى ما لا ترون بمعنى آخر. لكن كلما نحن يعني حقيقة الأمر كلما وعينا وأدركنا تماما بأن هذا الطفل هو رجل المستقبل، وزرعت وبذرت فيه بذور المشاركة فعلا، وأنا أعتبر بأن هذا هو مشروع المستقبل وأن هذا رجل المستقبل، كلما سأقطف ثمارها لاحقا بكل أريحية. ولكن كلما لجأت إلى الأساليب التربوية المختصرة في أنك أنت ما زلت طفل وأنا أعرف منك وأنت بعدك ما زلت جاهل وأنت خليك تعلم وما شابه ذلك، الدراسات تقول بأن اليوم خاصة نحن في هذا العصر أصلا الأطفال لديهم مخزون معرفي يفوق آباء اللي نحن طبعا يفوقنا بكثير. لماذا؟ بسبب بسيط، لسهولة الحصول عليه.
1: نعم، واضح جدا. يعني دكتور إدريس تنطلق من منطلق نفسي في الرد على هذه الفرضية، إليك أيضا أستاذة نيلاء.
3: نعم، طبعا أنا أتفق في كثير من ما قاله حقيقة، مع أنه يعني هو دائما يعارضني،
1: مع أنه ولكن الطرف يعني
3: الطرف نعم يعني عارضني، ولكن سأنبه على الكثير من النقاط اللي أغفلها. فإذا أنا جانب كبير جدا أيضا لا أتفق يعني معه. المشكلة ليست في الاهتمام بالمشاعر فقط، ضروري جدا أن نحن نوصل للطفل أو لابني وبنتي في البيت أني أنا مهتمة بمشاعرك، وأنا طبعا مراعتنك وأتفهمك وأحتويك، وهذا نفسيا وهذا جدا جدا مهم. ونكون منصتين جيدين كآباء. ولكن الآن يعني على موضوع مثلا الإبداء الرأي، ونبدأ مع أبنائنا في إبداء الرأي بسن مبكر، ولكن أنا عودت ابني على أني أنا أستمع لرأيه. وجيت وطلبت والله من ابني موضوع معين ثم قال لك لا، وأصر على كلمة لا لدرجة أنك أنت لم تستطع يعني حتى أنك تغير عند الفكرة، يعني خلاص يقولك أني أنا مصر أخذ هذا الشيء أو أذهب إلى المكان الفلاني أو ما أروح أنام الآن أو ما أدرس، لدرجة أنه يعني تصل إلى مرحلة العناد، وذلك يقولك والله من باب أني أنا ما أريد أكسر بخاطره أو أنه هذا رأيه وبيتعلم من خطأه. هو في سن مبكر كيف بيتعلم من خطأه؟ هل هو يدرك عندما مثلا يتأخر في واجباته، يتأخر في عدم عفوا، يعني حتى أنه في بعض الأحيان قد يعني ممكن يعلي صوته على والده في مجالس أو في أماكن خارجية من باب الحوار أو من باب أنه أنا أسمع أستمع لرأيه. فإذا أنا مع هذا الشيء، ولكن لابد أن نعرف أن هناك يعني تأطير وحدود لكل سن. أنا بدل ما أطلب الرأي المطلق لابني أو الرأي نعم يبدي رأيه، ممكن أخيره بين خيارات معينة في حسب سن، حسب السن، حسب الموضوع وغيره. فإذا الانضباط يعني لا يكون بالكلام فقط. أنا ما أريد الطفل أيضا أنا أقول له لما أطلب منه أن يسكت يسكت. في الأخير إحنا لا نتحكم في أبنائنا بريموت كنترول، بل إن يكون في عنده نوع من الالتزام والانضباط، وذلك من خلال معرفته بواجباته، بأنه كما أنك لك حقوق عليك واجبات. فهناك مسؤوليات تقع على عاتقك، كيعني بعض المسؤوليات المختصة فيه. أما يجي أنا والله طفل يلومني، يعني يروح للمدرسة ما سلم الواجب فيحصل على عقاب، يرجع البيت يلوم الوالدين يقول لهم أنتوا ليش ما ذكرتوني بالواجب، يقول لأمه ليش ما قلتي لي أنه عندي واجب.
2: طيب أستاذ نيلة، أنا يقودني هذا الأمر حقيقة المدرسة والواجبات إلى موضوع، وهو للأسف الشديد تدخل الآباء بدرجة كبيرة في اختيار المواد لأبنائهم، بالرغم أن الطالب مدرك تماما اللي يعني قدراته ومهاراته في لما نتحدث عن المواد العلمية والإنسانية مثلا. فبماذا ترد الأستاذ نيلة على هذا الجانب، وللأسف يدفع ثمنها الطالب ويكون ضحية. وأيضا عندما يتعلق باختيار شريك الحياة، أيضا للأسف نرى كثير من أولياء الأمور من يتحكمون ويصادرون حرية ابنهم.
1: هذه نقطة جديرة بالاهتمام وبالرد عليها أيضا من قبلك أستاذ نيلة، ويعني ما تقوله حول هذه النقطة هي بأن فتح هذه المساحات المفتوحة في التعامل مع الطفل بشكل مفرط يخشى من أنه مستقبلا ستكون له عواقب تربوية وما إلى ذلك، وتنطلق ربما أيضا يعني مما هي موجودة فيه في السياق التربوي، وأنت قريب جدا أيضا من السياق التربوي دكتور إدريس، ترد على ما ذكره دكتور إدريس، ولكن أيضا نطرح هذه الفرضية، وفي ذات الوقت أيضا ترد على هذه الفرضية وتتقاطع أيضا ربما بشكل أو بآخر مع ما ذكره. تقول هذه الفرضية أن التحديات التي تواجه الأسرة اليوم لا تعود إلى التربية الحديثة بوصفها منهجا تربويا، وإنما إلى سوء فهمها وتطبيقها بصورة مجتزأة، إذ أن التربية الحديثة تجمع بين الحزم والرحمة وبين الحرية والانضباط. كيف تردي على هذا؟
3: لربما هذه الفرضية الوحيدة اللي تحمل جزء كبير جدا من الحقيقة،
1: من الحقيقة التي تتفق معها.
3: نعم، التي أنا أتفق معها. ولكن ليست كاملا طبعا، وليست الحقيقة الكاملة بالنسبة عندي أنا، ولكن أيضا إنها الكثير من المشكلات اللي يقع فيها أبنائنا أو ما ذكره الآن الدكتور، هي طبعا ليست عن التربية الحديثة كمبادئ، ولكن عن ممارسات وتطبيقات. فتدخل الآن الوالدين هذه أصبح من باب يناصرون أنه من باب التربية الحديثة، لأنه يقولك أنا متعلمة وأنا أريد ابني أن يعني يدخل التخصص الفلاني، وأنا أرى مستقبله وأرى أن يكون ويكون. تبدأ هنا التدخلات الكثيرة. إحنا لو نرجع للتربية التقليدية، من تدخل فينا؟ أمي، والدي، يعني الله يحفظهم يبارك فيهم، وجهونا نعم، وكانوا يشجعون على العلم والدراسة. ما حد جلس معانا يحل الواجبات، يتابع المعلمة أنا سلمت واجب ما سلمته، عندي بكرة اختبار أذكر أبنائي. أما الآن أصبحوا الأبناء يعني لمرحلة لعمر متقدم ما يعرف إن بكرة عنده اختبار،
1: معتمد على
3: الأم بالصفة الأولى، خلنا نقوله لا يزعلوا منه الأمهات، يمكن ثم يأتي الأب. وهي تقولك لأنه هذا دورنا الآن، أنا أصبحت متعلمة ويعني مدركة، وأنا أريد أن يكون دائما متفوق، أريد أن يكون متميز، وأريد من صفة يعني ما خلنا نقول يعني المتقدمين والمتفوقين دائما. فبالتالي هو ما يعني يبدأ يتدخل بصورة كبيرة جدا. أنا لما أتكلم عن التربية التقليدية لا أعني بذلك التسلط واتخاذ القرارات عنهم
1: والحزم المفرط
3: والحزم المطلق، يعني خلنا نقول اللي يعني حتى العقاب يكون شديد جدا لا رحمة فيه. أنا مع أن يتحمل الأبناء نتيجة هذا العقاب، حتى يعني هو من داخله يشعر بنوع من المسؤولية، حتى يقولك الحين أنا إذا عملت هذا إيش بيصير فيني أو إيش أعمل. هو هذا الشيء قد يكون شوية يعطي نوع من التفكير، من إعادة النظر قبل اتخاذ هذا القرار، قبل أنه يقدم على هذا العمل. نعم. بالنسبة للمواد اللي ذكرها الدكتور وأنه أنا أتدخل أو شريك الحياة، أنا مع مشاركة الطرفين.
1: نعم.
3: وليس إعطاء أيضا الحرية المطلقة إلا إذا كان ابنك وبنتك نعم أسسته من البداية على ما شاء الله عنده قدرة كافية ووعي كافي على أنه يختار ما يناسبه بطريقة صحيحة جدا، أعطيه في البداية المجال، ولكن أنا يعني المسؤولية ما زالت على عاتقي.
1: نعم.
3: ما زالوا أبنائي ينتظرون مني بعض التوجيه، بعض المساندة، وليس اتخاذ قرار كامل.
1: نعم. طيب دكتور إدريس، استمعت إلى ما ذكرته أستاذة نيلة، هل هذا فعلا مما أفرزته التربية الحديثة إلى هذا الحد؟ يعني يكون مثلا الانضباط إلى مستوى متدني نوعا ما هو نتيجة ما أفرزته التربية الحديثة؟ كيف ترد على هذه الفرضية وما ذكرته؟
2: لا، التربية الحديثة بريئة من هذا كله، ولكن ربما نقول هناك للأسف وقعنا بين فكي كماشة. أما يكون الأب أو الأسرة أو الوالدين يتصفون للأسف بيئة تسلطية، تربية تسلطية أو دكتاتورية، وإما يكون هناك التربية المهملة للأسف لدى الأبناء.
1: نعم.
2: وأضيف له طرف ثالث، وهي ربما يكون أحيانا ربما يكون نظام التعليمي.
1: نعم.
2: من قام بتأسيس وإنشاء جروبات في الواتساب وغيره، ومن يرسل الواجبات منهم أليس هو المعلمين أو المعلمون؟ إذا نحن واقع في إشكالية. ألا من وقع الضحية؟ هو الإبن. والتربية الحديثة، التربية الحديثة بالعكس أولت اهتمام بالاعتمادية، بالاستقلالية، بحرية الرأي، بالفكر، بدراسة الاحتياجات لكل طالب ومعرفة قدراته وإمكانياته ومهاراته.
1: نعم.
2: وفيما بعد يتخذ القرار المناسب. هذا ما نطالب فيه نحن دائما.
1: نعم.
2: وليس فقط النيابة عن أنا أتكلم عن ابني أو أنا أتكلم عن بنتي أو أنا المعلم أو أنا المعلمة من أدرى بمصلحة الطالب وخلافه، وترسل الواجبات للأسف أو التكاليف أحيانا حتى في وقت متأخر من اليوم.
1: نعم.
2: فهنا كيف نلوم الآن التربية الحديثة؟
1: نعم.
2: نهائيا أعتقد يعني التربية الحديثة لم تطالب بهذا الأمر إطلاقا.
1: نعم. وهي بريئة مما يعني
2: من ممارسات
1: من ممارسات
2: الخاطئة. نعم. لبعض المربين للأسف.
1: نعم. بكل تأكيد يعني هذه الآراء مفتوحة على مصراعيها فيما يتعلق بهذا الموضوع بكلياته وجزئياته. هنا يعني نصل إلى وهذا الوقت أدركنا أستاذة نيلة، نصل إلى ما نسميه بخطاب الختام. أبدأ معك أستاذة نيلة في دقيقة واحدة فقط.
3: حقيقة أنا يعني في الختام قلنا هدفنا نحن جميعا هدف واحد، وهو بناء جيل يمتلك الأخلاق، الثقة بالنفس، القدرة على تحمل المسؤولية. ودائما نقول متفقين على أن أبنائنا يستحقون أفضل ما يمكن أن نقدمه لهم. فالقضية ليست أن نختار بين التربية الحديثة والتربية التقليدية، وإنما أن نختار ما يبني هذا الإنسان.
1: نعم.
3: وما يناسبه. فنأخذ من التربية الحديثة احترام الطفل، الحوار، الاهتمام بالصحة النفسية، ولكن في نفس الوقت يجب أن نتمسك بالقيم التي لا تتغير، مثل الانضباط، تحمل المسؤولية، احترام الآخرين، والالتزام بالواجبات.
1: نعم.
3: وأنا أشدد عليها، عطوا أبنائكم جزءا من هذه الواجبات.
1: نعم.
3: فاجعلوهم يعيشوا ويجربوا ويغامروا ليكتشفوا يعني ما عندهم من مواهب وما إمكانيات، ويتهيئوا للمستقبل بإذن الله تعالى، وتكون حياتهم حياة كريمة.
1: واضح.
3: يعني كما يتمنى أكيد كل أب وأم، دائما ما نتمنى الأفضل.
1: نعم.
3: لأبنائنا.
1: أتصور أن هذه الخلاصة تتفق معها دكتور إدريس، ما هي الخلاصة التي تخرج بها في دقيقة واحدة؟
2: بكل تأكيد أتفق معها بالفعل. فتنشئة الطفل للأسف في ظل الطاعة المطلقة والخوف والقسوة، هذه كلها حلول وقتية، ما راح تنشئ لنا جيل مستدام يقوم على اللي تربوه. بالعكس، الذي تربى على الحزم والاقتناع وحرية الرأي والمشاركة المجتمعية وخلاف ذلك، هنا ستعطينا جيل فعلا قادر على بناء مجتمع صحي و سليم. أعتقد نحن متفقين في هذه النقطة في النهاية.
1: نعم.
2: ولكن دائما نقول بأن في بعض الأدوات وفي ممارستها وفي تطبيقها يشبهها بعض الخطأ.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور إدريس الفليتي مستشار نفسي تربوي، كنت تمثل جانب الموالاة، وترى أن التربية الحديثة تمثل نهجا تربويا فاعلا، كل الشكر لك.
2: كما أشكرك أستاذي،
1: بارك الله فيك. كما أشكرك أيضا أستاذنا إلاء البلوشي استشارية في قضايا الأسرة والطفل، وكنت تمثلي جانب المعارضة، وتري أن كثيرا من تطبيقات التربية الحديثة أسهمت في إضعاف الانضباط وتقليل قدرة الأبناء على تحمل المسؤولية. شكرا جزيلا لك.
3: الشكر موصول لك ولجميع المستمعين.
1: وهكذا مستمعينا، يتضح أن الجدل حول التربية الحديثة لا يدور حول رفضها أو تبنيها بإطلاق، وإنما حول الكيفية التي تفهم بها وتمارس على أرضية الواقع، وبين من يرى فيها مدخلا لبناء شخصية مستقلة ومتوازنة، ومن يحذر من أن بعض تطبيقاتها قد تضعف الانضباط وتحمل المسؤولية. تبقى التربية مسؤولية مشتركة تستلزم وعيا وتوازنا يراعي حاجات الأبناء ومتطلبات المجتمع. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة، في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات. إذاعة سلطنة عمان.
4: عين أخرى.
5: عين أخرى.
4: عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
6: أيها الوردة المعضوضة بالزمان، الروح خجولة، هكذا قالت امرأة بينما كانت الجدة تحتضر. ولأن الروح خجولة فقد غطي الوجه بلفاع خفيف، حينها فحسب تسللت الروح الخفيرة المتوردة بالحياة، انطلقت بعيدة مخلفة وراءها الجسد الخائر، ومودعة إلى الأبد مسكنها، قوقعتها، قلعتها الهزلية. ما أجملك أيها المحتضر المحطم القوى، وأنت مستلق على فراشك وأحفادك وأبناؤك يتحلقون حولك، بينما أنت كأنك على ظهر سفينة أو في نافذة قطار، تلوح بيديك الضعيفتين يمنة ويسرة مثل ساعة تتكتك مرجحة بندولها قائلا لهم برومانسية حالمة: سنلتقي يا أحبائي، وداعا يا أعزائي. قال لأبناء عمه اليتامى: انتظروا قليلا، فبعد أن أرث عمكم، أي والده هو، بعد أن أرث هذا البخيل اللئيم، ستعيشون في بحبوحة ورغد من العيش. لكن الذي حصل هو أن الوالد عم الأبناء هو الذي ورث راتب الابن وسيارته. حبل ورأس متدل تحرسهما شجرة سمر في أقصى الحارة. ما لا تنبئ هذه العناصر الماكرة سوى أن الحياة قد دبرت مكائدها بموت لم يكن في الحسبان، وبشاعرية ممتزجة بالخاطف والعادل. ماذا لو منحتك الحياة الشباب الأبدي وأعطتك الشقاء الخالد؟ ماذا لو منحتك المال وكنز اللآلئ والجواهر وسلبتك السعادة؟ ماذا لو منحتك السلطة والسيادة وأجلستك في بئر الخونة والسماسرة والمتعطشين للدم؟ ماذا لو لم يتخاصم الورثة؟ هل كانوا سيحصلون على أي شيء من الغنيمة؟ يريدون لك أن تكتب شعرا صافيا كأنك سان جون بيرس وقد تعثرت قدماه وسقط في قدر حساء كثيف بالملفوف. يريدون لك أن تخلع نعليك وأن تصعد إلى القلعة التي تهرأت لها ملابس ريلكا بعد أن استغرقه النظر في بوذا وأورفيوس. يريدون لك أن تكتب شعرا غارقا في الصمت كأنك كاهن يترذل في جلال المحاريب. يريدون لك أن تكتب شعرا عن الموت الحي بينما الحياة الميتة لا أحد يكترث بقيثارتها المسمومة وصمتها الهادر. على شاكلة حكمة الصباح المدرسية أكتب عظة الصباح المدرسية الخالية من أي عظة. كم أنا سعيد هناك يا أصدقائي في قبر الورع الشاسع. الديدان تحبل بي وأنا ألقمها الفطيرة، الفطيرة المرتابة باللون الأبيض. ذهب صديقي إلى القرية ليبني بيتا يطل من الجهة الشرقية على كماني وبيانو وناي المقبرة، حيث أمه وصديقه وصرارات الليل تعزف الحنين والقمر المسافر. ومن الجهة الغربية يطل البيت على الأشجار والساقية التي يتحول فيها الماء إلى شاعر فضي يعدو وراء العصافير. ما الفرق بين القطرة والحياة؟ ما الفرق بين البذرة والموت؟ لأن الميت لا يرى بعينيه فقد خبى النظر فيهما وتشكل على هيئة ماعونين صغيرين كي يتلقيا من خلل التراب شعاعا شمسيا أو خيطا مطريا. ولأن الميت لا يرى بقلبه لأن قلبه قد توقف عن الخفقان واستقال من دور الطبل الضارب ليل نهار، فإنه يرى بإظفره الذي ما يزال ينمو كأي نبات ضال خارج عن قانون القطيع، يرى بشعرته التي ما تزال معبأة بالسخرية والضحك والمفارقات والأضداد. غدا ستنسحق تحت وطأة حذاء غليظ، فدعك من إنزال حذائك على نملة وصرصار وجندب، دعك من سحق ورود الحياة أيها الوردة المعضوضة بالزمان. أيتها الوردة المعضوضة بالزمان.
4: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
6: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. العروة الوثقى،
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. موضوع هذه الحلقة حول تعليم الأبناء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر الله تعالى في كتابه الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبينا بأنه سمة من سمات أهل الإيمان، لذلك ينبغي على الوالدين تربية الأبناء على هذه السمة لتكون سمة من سماتهم الحسنة. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. كما أمر سبحانه وتعالى بأن تكون بين المسلمين أمة تقوم بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. وجعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة على هذه الأمة وشرطا لخيريتها. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس